بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، قالوا وراء كل عظيم امرأة. قالت المرأة بالزمان القديم: يكفيني فخر بإني امرأة. وقالت: أفتخر بأني امرأة. المرأة هي النصف الأفضل، سواء كانت ظالمة أو مظلومة. قالوا من زمان: ما من رجل عظيم يصادفني في الحياة إلا وأجزم في الحال إن والدته أكثر عظمة منه. قالت العرب: عظمة الرجل من عظمة المرأة، وعظمة المرأة من عظمة نفسها. وقالوا: كل عقل الراجل ما بيسويش عاطفة من عواطف المرأة. وقالوا كمان: يحتاج الراجل للعاطفة أكثر من احتياج المرأة ليها، لنقصانها عنده وازديادها عندها. واتقال كمان: لما تسمو عاطفة الحب عند المرأة تصبح حنانا على الرجل. يا سلام. واتقال كمان: المرأة أثمن جوهرة نزعت من تاج الطبيعة عشان تكون زينة للراجل وسعادة له. المرأة أحلى هدية خاصة بها الله الرجل. الحياء والصمت أجمل زينات المرأة. المرأة أبهج شيء في حياة الرجل. المرأة تحفة الرجل الرائعة، وقلب البنت وردة ما بيفتحهاش أو بيفتحهاش إلا رجل قائد. المرأة نصف الحياة لو أحبت زوجها. والنساء أشجع مما يتوهم الرجال. المرأة كوكب يستضيء به الرجل، ومن غيره يبقى في الظلام. المرأة هي اللي بتقود الرجل إلى السعادة. يا بختكم يا ستات. وقالت النساء بثقة: يكفيني فخرا بأني امرأة. من هي هذه المرأة التي هي خلف الرجل؟ هل هي أمه؟ هل هي أخته؟ هل هي زوجته؟ يا ترى هل كل هذه الهمة والتضحية والعطاء وراها امرأة؟ إذن الراجل فين إذا كان خلف هذه العظمة امرأة؟ فين الرجالة؟ يا ترى هل تؤمن أنت بهذه المقولة؟ وهل تؤمن يا ست بهذه المقولة؟ يا ترى إيه هو الصحيح من وجهة نظركم؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان في شدة اليأس بيجي الفرج. مع تسارع الأحداث حوالينا وكثرة المتغيرات وظهور الصراعات واحتدام المشاكل والنزاعات بين الأفراد والشعوب والمجتمعات وتوالي الابتلاءات، بيظن الإنسان هو في حالة ضعف إيماني وصلة بالله وعدم استيعابه لحقيقة الدنيا دي هي نهاية الحياة، وإنه لا خير فيها ولا نجاة منها، ويتوقع الشر بكل صوره، فبيملي قلبه بالخوف والقلق والاضطرابات النفسية، وبتجيله التكهنات والهواجس في أقبح صورها وأبشع مظاهرها، وبتضعف القيم العظيمة في نفسه وتسوء أخلاقه، وبتنعدم الثقة باللي حواليه، فبيخسر حياته وسعادته ودينه وآخرته. ونسي الإنسان ده إنه للكون ده رب عظيم بيحكم فيه بمشيئته، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، بيبتلي العباد لحكمة هو بيعرفها، هو أرحم بيهم من أنفسهم. ملك بيدبر أمر عباده، بيؤمر وبينهي، وبيدي وبيمنع، وبيخفض وبيرفع، أوامره متعاقبة على تعاقب الأوقات، نافذة بحسب إرادته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
1: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن.
0: صدق الله العظيم.

0: ما بيغفلش ولا بينام، بيفرج كرب وبيجبر كثير وبيغني فقير ويجيب دعوة وبيدفع شر وبينصر مظلوم وبيبطش بجبار وبيطعم جائع وبيشفي مريض. وقال عن نفسه: وما كنا عن الخلق غافلين. صدق الله العظيم، سورة المؤمنون. عشان كده كان لزام على المسلم إنه ما يستسلمش أو يضعف أو ييأس حتى ما تجيله الهموم دي والمخاوف والأوهام. خليه يثق بالله ويتوكل عليه، ولو جاله البلاء كان على يقين بإن دي سنة ربنا في هذه الحياة، وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد بهذا البلاء مهما كان إلا الخير لعباده، لحكمة إحنا ما نعرفهاش وقد لا ندركها. وعليه إنه يبذل اللي بيقدر من جهد لدفعه بالوسائل الشرعية والمادية، ولو بدعاء أو كلمة أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. والله سبحانه وتعالى بيتولى بعد كده أمور كلها، فبيجعل بعد الضيق فرج وبعد العسر يسرا. بصوا لأصحاب الإيمان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، واتكالبت عليهم ورمتهم بقوس واحدة وحصرت مدينتهم وبلغت القلوب الحناجر من شدة الحال، واليهود نقضوا الصلح وتأمروا عليهم. وفي اللحظة دي، في اللحظة العصيبة دي والموقف الحرج والجوع والليلة الظلماء والريح، إيه قال أصحاب الإيمان؟ قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم، في سورة الأحزاب. ويوم نخوفهم بأعدائهم وعدتهم وإزاي هم أجمعوا أمرهم على حربهم والقضاء عليهم بعد معركة أحد، ولسه جراحهم بتنزف، ما خافوش الصحابة. ولم يعتريهم الهم والقلق واليأس، ما جالهمش اليأس، ما خلوش اليأس يجي لقلوبهم، لكن صور سبحانه وتعالى موقفهم وثبتهم وقوة وقوة إيمانهم وإزاي كانت عاقبتهم. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. صدق الله العظيم، آل عمران. إيه اللي حصل؟ كان الفرج الإلهي والتوفيق الرباني حظهم ونصيبهم جزاء للإيمان ده واليقين بالله والتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. صدق الله العظيم. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى
1: تعالى قال بعدها: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه،
0: يعني بيخوفكم، بيخوفوكم بأوليائه ومناصريه، وما تخافوهمش وخافوني إن كنتم مؤمنين. ربنا بيقول لهم ما تخافوهمش، خافوني أنا ربكم لو كنتم مؤمنين. الأحداث والهواجس والمخاوف اللي بيعيشها المسلم مهما كان تأثيرها على مسيرة حياته وعلاقته بربه باللي حواليه وعلى واقع الحياة ومستقبل الأفراد والشعوب والمجتمعات، قد لا يدرك وهو في حالة ضعف من الإيمان والصلة بالله إن طوق النجاة قريب منه، وإن الخير في متناول إيديه، وإنه الفرج قاب قوسين أو أدنى. وربما إحنا كانت منحة ربانية للفرد المسلم والمجتمع المسلم لو أحسنوا التعامل معها. فمن ده تكفير الذنوب والخطايا ورفع الدرجات وتطهير النفوس وتزكيتها وربطها بخالقها، والتمكين والنصر والتمييز والتمحيص بين العباد، ومعرفة أهل الصدق والصبر والإيمان، وكشف وفضح أهل الخيانة والكذب والنفاق. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
0: صدق الله العظيم. فلو جت لك شدة، إنما هي سحابة، سحابة صيف، ما تخوفكش، ما تخلي رعدها يخوفك ولا برقها، يمكن تكون جيالك بالغيث. اسمعوا، هبت عاصفة شديدة على سفينة مركب في عرض البحر وغرقتها، ونجيوا بعض الركاب منهم راجل أخدت الأمواج تتلاعب بيه حتى رمته على الشاطئ، شاطئ جزيرة مجهولة أو مهجورة، ويدوب صحي الراجل من إغمائه وبقى ياخد نفسه شوية شوية حتى وقع على ركبتيه وطلب من الله المعونة والمساعدة، وسأله إنه ينقذه من الوضع الأليم ده. مرت عدة أيام، وكان الراجل بياكل وقتها من ثمار الشجر واللي بيصطاده من أرانب، وبيشرب من جدول مية قريب، وبينام في كوخ صغير بناه من أعواد الشجر فيه من برد الليل وحر.

ما بقلياش حاجة في الدنيا دي، وأنا غريب في المكان ده، ودلوقتي بيتحرق الكوخ اللي أنام فيه. ليه كل المصايب بتيجي عليا ليه؟ نام الراجل من الحزن وهو جعان، لكن تاني يوم الصبح كانت هناك مفاجأة منتظراه. وإذ لقى سفينة مركب بتقرب من الجزيرة وبينزل منها قارب صغير لإنقاذه. لما طلع على سطح المركب بقى يسألهم: إزاي لقيتوا مكاني؟ وإيه اللي دلكم عليه؟ تعرفوا قالوا له إيه؟ قالوا له: إحنا شفنا دخان فعرفنا إنه في حد هنا بيطلب الإنقاذ. فلو ساءت ظروفك ما تخافش، استعن بالله، ادعي ربنا، بس ثق بأن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في كل شيء يحصل لك، وأحسن الظن بيه. والأحداث من حوالينا والمصايب والكوارث والفتن يمكن تكون طوق نجاة لينا كلنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو العادل اللي لا يجور. فأحسنوا العمل وثقوا بالله وأحسنوا الظن به، فإنه كريم عظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبك في الله، معنا رسالة لتركي الصلاة. هل تعلم أن المولى تبارك وتعالى تبرأ من تارك الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. الراوي أم أيمن المحدث الألباني والمصدر صحيح الترغيب. خلاصة حكم المحدث صحيح لغيره. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف تارك الصلاة بالكفر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الراوي يقول: جابر بن عبد الله المحدث مسلم، المصدر صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم. هل تعلم أن الذي لا يصلي إذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين؟ يا الله. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء أن هناك أناس لا يصلون الفرائض الخمس مطلقا إلا صلاة الجمعة، فما حكم الميت منهم؟ وهل يجب على المسلمين دفنه والصلاة عليه؟ فأجابت اللجنة بقولها: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن تركها جاحدا لوجوبها عليه فهو كافر بإجماع المسلمين، أما إن تركها كسلا مع اعتقاده بوجوبها فهو كافر على الصحيح من أقوال العلماء للأدلة الثابتة الدالة على ذلك. وعلى هذا القول الصحيح لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين. هل تعلم كيف يعذب تارك الصلاة في قبره؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء ما شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما تعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإن انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهو بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيغفل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قالا لي: أما إن سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. يا لطيف. هل تعلم أن أول ما تحاسب عليه الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئا. قال تعالى: انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. الراوي يقول: أبو هريرة المتحدث الألباني المصدر، المصدر صحيح الترمذي، صفحة رقم 413. خلاصة حكم المحدث صحيح. هل تعلم أن تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون؟ يا ساتر يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها، يعني الصلاة، حافظ على الصلاة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. يا ساتر يا رب. هل تعلم أن تارك الصلاة مع المجرمين في جهنم؟
قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هل تعلم أن الله عز وجل يأمرك بالصلاة؟ قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هل تعلم أن الصلاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا؟ كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. هل تعلم أن الصلاة مفتاح كل خير؟ قال ابن القيم الجوزي رحمه الله: الصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، طاردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للناس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممددة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقل، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمة. الله أكبر. حافظ على الصلاة. اللهم اجعلنا من المصلين يا رب العالمين، يا الله يا كريم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. فوائد الاستغفار السحرية. عاوز راحة البال وانشراح الصدر وسكينة النفس وطمأنينة القلب والمتاع الحسن، عليك بالاستغفار. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. صدق الله العظيم. عاوز أن يكون عندك قوة في الجسم وصحة البدن والسلامة من العاهات والآفات والأمراض والأوصاب، عليك بالاستغفار. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. صدق الله العظيم. عاوز إنه الكوارث تتشال عنك والسلامة من الحوادث والأمن من الفتن والمحن، عليك بالاستغفار.
1: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
0: صدق الله العظيم. عاوز الغيث المدرار والذرية الطيبة والولد الصالح والمال الحلال والرزق الواسع، عليكم بالاستغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
0: صدق الله العظيم. عاوز تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات، عليكم بالاستغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
0: صدق الله العظيم. الاستغفار هو دوائك الناجح وعلاجك الناجح من الذنوب والخطايا. عشان كده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار دائما وأبدا بقوله: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. والله يرضى عن المستغفر الصادق، لأنه بيغترف بذنبه وبيستقبل ربه كأنه بيقول: يا رب أخطأت وأسأت وأذنبت وقصرت في حقك وتعديت حقوقك وظلمت نفسي وغلبني شيطاني وأهرني هوايا وغرتني نفسي الأمارة بالسوء. واعتمدت على سعة حلمك وكريم عفوك وعظيم جودك وكبير رحمتك، فالآن جيت لك تائب نادم مستغفر، فاصفح عني وعفو عني وسامحني وأقل عسرتي وأقل زلتي وامحي خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن. فبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرضا وجميل عفوك ثم أني مسلم. في الحديث الصحيح: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. ومن اللطائف، كان بعض المعاصرين عقيما لا يولد له، وقد عجز الأطباء عن علاجه وبارت الأدوية فيه، فسأل أحد العلماء فقال: عليكم بكثرة الاستغفار صباح مساء، فإن الله قال عن المستغفرين: ويمددكم بأموال وبنين. صدق الله العظيم. فأكثر هذا الرجل من الاستغفار وداوم عليهن، فرزقه الله الذرية الصالحة. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يقشع سحب الهموم ويزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين. أحبت في الله، انتشرت في المجتمع الإسلامي آفة خطيرة. هي إيه؟ التدخين. كلنا بنعرفها طبعا، وعشان كده رح نقوم بتصحيح بعض المفاهيم. أولا، كتير بيشوفوا إنه السيجارة حلال عشان هم عاوزين كده. ليه ما بيقولوش بسم الله قبل ما يشربوها، وبيحمدوه بعد ما يخلصوها؟ يا ترى انتوا بتخالفوا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال أيضا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم المخبثات، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. دخنوا، لا، وإيه في الأمثال بيقولك: نفخ عليها تنجلي. يا سلام. طيب لو أنتوا بتشوفوا إنه السيجارة نعمة، ليه بتطفوها بالجزم؟ ليه؟ ولو أنتوا بتشوفوها شيء عادي، لو كنتوا بتشوفوها إنه شيء عادي، ليه ما بتدخنوش قدام المقربين إليكوا؟ ولو كنتم شايفينها السيجارة دي مفيدة ومهدئة للأعصاب، ليه ما تشتروهاش من الأجزخانة، يعني الصيدلية، ووصفة طبية؟ ولو كنتوا شايفين انه مستحيل التوقف عنها، ليه وقفتوا عنها في رمضان؟ بيقول لك: انا مش قادر، لا انا ما اقدرش اعود، مش قادر اعيش من غير سيجارة، اعوذ بالله، دي صعبة صعبة. في رمضان يوقف من الصبح للمساء، من الشروق الى الغروب، من غير سيجارة. ازاي هنا تقدر وبغيره ما تقدرش؟ لو كنتوا فاكرين انه اللي بيدخنوا شعرهم ما بيشيبش، ما بيحصلش عنهم شيب، شعرهم بدل اسود ما بيبيضش، تعرفوا ليه؟ لانهم بيموتوا قبل ما بيبيض شعرهم. عاوزين تكملوا التدخين؟ طيب دخنوا، انتوا حرين، خلي شعركم اسود ما يبيضش. سلام عليكم. اللهم اني بلغت.

0: يا إلهي.
1: إذن أحبت في الله، ندعي للي بدخن أنه ربنا سبحانه وتعالى يوقف لنا السيجارة، يبطل الدقان. أمين. إذن أحبت في الله، إلى هنا تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الثلاثاء إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة والأمان بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وجهك رب منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، في صلاح و

راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأحباب، وأهلا بكم في بودكاست خواطر في هذا اللقاء إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. كما تعلمون نحن في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة المحرم، وهو من أشهر المحرم الأربع الحرم في السنة. وكما تعلمون لا أكرر المكرر على حضراتكم، تعلمون أن موسم الحج ونحن في الحج ونحن في العشر الأوائل من ذي الحجة، الأيام المباركة الله سبحانه وتعالى أقسم بها، والعشر والفجر وليال عشر أقسم الله بها، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي: وكلكم يحفظ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وذكر بقية الحديث. طيب، تنتهي العشر الأواخر، هذه العشر الأوائل بالعيد، وهو موضوعنا اليوم. لكن تعالوا نفلسف أو نطلع على العيد ونرى ما معنى العيد وكيف نتصرف في العيد في هذه الدقائق. حقيقة كل أمة، سواء كانت حتى لو كان دين وثني، يعني دين وثني يعني يعبدون صنم، لها يوم عرضه، يعني يوم يخرجون به ويظهرون أنفسهم به. كل أمة يعني حتى لو كانت الأمة هذه في الجاهلية أو في الإسلام أو في أو يعبدون صنم، يعبدون نبي، يعبدون، لهم يوم عرضة يستعرضون فيه ويخرجون. هذا جرت سنة الأمم يعني، وأمة الإسلام أيضا لها هذا اليوم. طب لماذا هذا اليوم عرضة يخرجون فيه كل الناس، يعملون استعراض، show off بالإنجليزي، حتى يظهرون قوتهم، أنه نحن موجودين ونحن قوة لا يستهان بها. طيب، لذلك يستحب الخروج لصلاة العيد من؟ حتى الذي لا يصلي، طفل، امرأة في العذر الشرعي، دورة شهرية تخرج للصلاة، طب عجوز كبيرة، حتى الفاقد العقل يخرج مع أهله للصلاة. عجيب. طب هذا ما حيصلي؟ نعم هو سوف لا يصلي، لكن الفكرة كل الأمة تخرج تستعرض. هذه سبب. السبب الثاني، لماذا كل الأمة تخرج إلى صلاة العيد؟ يعني كل الناس حتى الغير مطلوبة صلاتهم، الذين ليس لهم صلاة، عندهم إعفاء وقتي أو إعفاء دائمي، كلهم يخرجون إلى الصلاة. الحقيقة هذا الشيء يكون بسبب سببين. السبب الأول مثل ما ذكرت لكم، أنه استعراض قوة وشوكة الناس. السبب الثاني ألا وهو بس لحظة واحدة يعني أكون معكم إن شاء الله. نعم. السبب الثاني أيها الأحباب، حتى يشهدون الأجر، يشهدون الأجر. يعني النساء مثلا منعهن العذر الشرعي، تشوف هي مثلا في رمضان صايمة رمضان كله لكن في الأخير منعهن العذر الشرعي، هل تحرم من الدعاء الجماعة والأمة كلها تخرج؟ لا. فحتى أولا استعراض الكثرة والقوة والشوكة، ثانيا يحصلون على أجر الدعاء وأجر التجمع. هذا التجمع هو عبادة لله سبحانه وتعالى، فيأخذون أجر الناس، الأجر الذي يكون لجميع الناس الذين خرجوا. طيب، وهناك نقطة أخرى، مخالفة الطريق. أنا أتكلم بأمور معروفة لدى حضراتكم، لا أكرر مكرر. مخالفة الطريق، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نخرج إلى العيد من طريق ونعود من طريق آخر. طب لماذا؟ قال إنه مشهودة، هذه العملية مشهودة. الإمام مشهودة من قبل من؟ الملائكة والناس. أي ناس؟ الناس الغير مسلمين، لأن لو كان مسلم خرج معك. طب غير مسلم سيشهد تدفق المسلمين وعودتهم من طريق آخر. طب إحنا في إسرائيل ما عندنا هذا الكلام، هو كله شوارع نوصل إلى المصلى، ننفذ السنة ونأخذ الأجر إن شاء الله. إن كان فقط ملائكة تصلي عليك وتستغفر لك، هذا لا يكفيك؟ إذا مثلا فقدنا السبب الأول هو أن يشهدوك الناس تخرج وتعود إلى، يروك ناس غيرهم في الطريق الثاني عند العودة، فقط هاي أمور توضيحية للأحباب أظن يعني لا تطرق كثيرا. مسألة أخرى، أعيادنا إحنا كمسلمين الأصل الشرعي لها معروف لدى حضراتكم، فقط للتذكير يعني أني أسرد عليكم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيها، عندهم يومين يلعبون كرنفال، بلغة العصر مهرجان، عندهم مهرجان يومين. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذان اليومان؟ يعني أصلهن. فقالوا له الصحابة من أهل المدينة من الأنصار: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. انتهى الحديث. هذا مشروعية، يعني المشروعية العيد لماذا أقر العيد؟ أبدلنا الله. طيب إذن العيد من الله سبحانه وتعالى أن أمرنا أن نخرج، هذه واحدة انتهت. طيب، وليس من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا نفعل في العشر في يوم العيد؟ أصلا قبل العيد في أيام ذي الحجة، من يوم واحد ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق، يوم واحد ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق المغرب مال آخر يوم تشريق، نكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، التكبير المعروف، كبر وانت في السيارة، باليوم مرة تذكر، باليومين مرة تذكر، خلال أيام كبر. لكنه إلى صعد الإمام إلى المنبر، يعني بدأ يخطب، وقف الإمام يخطب صلاة العيد، يخطب عفوا خطبة، يصلي الركعتين وثم يخطب، بس صعد الإمام انتهى التكبير، ويعود بعد الصلوات الباقية، يعني مثل بعد الظهر بعد العصر بعد أي صلاة صليها حتى لو في بيتك، كبر ولو مرة أو مرتين أو ثلاثة، هاي سنة التكبير، ولتكبر الله. إذن هي أمر من الله بالقرآن، هذه شعار من الإسلام. الله سبحانه وتعالى ذكر في آية محكمة قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنا كل واحد من عندنا يحب يكون إنه قلب تقي، صح، يكون متقي لله. أي أحد، أي واحد من المليارين يقول لك أنا أحب أكون تقي. طب ما أعطانا علامة، الله أعطانا علامة، قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله. يعني أنا إذا كبرت في السيارة وأنا رايح على شغلي، وأنا في استراليا، في سيدني، في ملبورن، في أي مدينة على شغلي، وكبر تعظيم شعائر الله، تصلي في بيتك صلاة المغرب أو أي صلاة تصليها في بيتك، بعد الصلاة كبر خلال هذه الأيام. طب وأهل بيتك؟ قل لهم كبروا، كبر، اقعد في الصالة، اقعد في الصالة، وطي التلفاز أو خمس دقائق، تعالوا قعدوا، الله أكبر الله أكبر، أشر لهم، حيكبرون وياك. تعظيم شعائر الله، النتيجة تقوى القلوب. لا تقول والله ذولا شباب ما يفهمون، ذولا استرال، ذولا يا محمد يضحكون علي. اجلس وكبر، ستكون هناك هيبة لك. الأب يستحي، أنت كبري يا أختي، هذا بيتك، صوتك ليس عورة، صوت المرأة ليس في بيتك، الله أكبر كبري، لا يحتاج حجاب ولا وضوء ولا يحتاج والطهارة، كبري، تعالوا كبروا، كبروا مرتين، روحوا ورا مدة، صلاة العصر، صلاة الظهر، بالليل هم جلسي، وطي التلفزيون، كبر يا أختي، وانت كبر مرة مرة، حيستطعموها الأولاد والبنات، حينفذوها وراك وتصبح عادية، تصبح سلو أسرة. بعض الأسر يقول لي الأخوة الولد يكبر، يذكرهم، نسوا الأب والأم، يذكرهم. إذن أصبحت تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، هاي ملاحظة ثانية. ملاحظة أيضا أخرى أيها الأحباب، أنا أذكر ملاحظات حول العيد وحول صلاة العيد موجودة هي لكن نغفل عنها. زيارة القبور في أول أيام العيد، هذا الكلام ليس له أصل وبدعة. طب أنا أزور القبور، ألم يقل عليه الصلاة والسلام: زور القبور فإنها تذكركم بالآخرة؟ عليه الصلاة والسلام نعم، وحق له أن يقول، وكلام حق، زور القبور فإنها تذكركم بالآخرة، ترقق القلوب، ليس في صبيحة العيد. لماذا؟ لأنه الذي قال هذا الكلام عن زيارة القبور أولا لم يأمرنا ولم يرد عن السلف، وهي عادة وليست عبادة، فهذه العادة غير صحيحة. يعني قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، التشريق تبدأ من يوم عشرة، أيام التشريق أيام أكل وشرب، ما قال زيارة قبور. الإحساس بالذنب عند الكثير من الناس، يعني لما راح زار القبر كأنما خلص الواجب تجاه الوالدين، مع العلم أنت ممكن تزور الوالدين 368 يوم، عفوا 365 يوم السنة، أو خلينا في 350 يوم، كم أقل السنة القمرية يا أخي 340 يوم، اترك يومين وزور القبور في باقي الأيام، من يمنعك؟ لكن الإحساس بالذنب، أنا كيف أفرح؟ راح أفرح وملابس جديدة وأكل وشرب وأيام أكل وشرب وعندي فلان ميت، طب ما هو مات يعني اليوم حتتذكره؟ لا مش اليوم تذكره، لأن هذه أيام فرح، أيام نطر بها فرحتنا، نتزاور، نسامح الأطفال، وأنا هاي نسامح الأطفال مهمة جدا، أريد أذكر ملاحظة عليها أيضا. فليس شرطا، بل أنا لا أرى والله أعلم، لأنه لا يوجد لها أصل، كبار العلماء قالوا هي بدعة ليس لها أصل، بعض العلماء قالوا هي بدعة ليس لها أصل، هي عادة، فهاي العادة وقفها، تنكل على أولادك. طب زرت الميت، أفرض واحد متحسس، واحدة لسه بعدها ما ناسي أمها، وترحت زرت الميت في بداية أول يوم العيد، بعد صلاة العيد، ليه؟ من؟ لماذا يعني؟ ليش؟ ما السبب يعني؟ ليش أنت تخلي فقرة دراما بالموضوع؟ ببساطة الفقرة هذه هي فسحة لنا إحنا أهل الإسلام. بل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانوا الجماعة من الحبشة يلعبون بالحراب وينفخون نار بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعملون كرنفال فرايحي بفرح والناس تتفرجوا مبسوطة ومرتاحة في المسجد وهو واقف، ما شفنا راح للبقيع عليه الصلاة والسلام. يعني الفقرة كلها أوبشن من الانتيتيمنت، من الفرح، يبدأ بعبادة اللي هي الخطبة صلاة العيد والخطبة، ثم فرح وأكل وشرب. فقرة الدراما ليه؟ لماذا تضعها أنت؟ يعني لا، هذا الذنب جواك وهو عادة، واترك العادة وزورهم، زورهم قبل العيد، زورهم بعد العيد، لكن لا تدخل هاي الفقرة هنا أنا والناس جبل عليها واعتبروها جزء من ما نقدر نتركها، لكنها هي عبارة عن بدعة. أرجو أن تكون قد وضحت القضية. ملاحظة أخرى أيضا يا الحباب، حتى أنهي الخاطرة مع حضراتكم، صلاة العيد ذكرنا أهميتها، هي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نخرج حتى من ليس له صلاة مؤقتا أو دائم، ليس له صلاة الطفل أو العاجز الكبير أو المرأة صاحبة العذر الشرعي، هؤلاء كلهم يخرجون إلى الصلاة، فهي سنة مؤكدة. طيب النساء التي ليس لها عذر شرعي تجلس بالأخير، نقطة على السطر، طب الطهارة تجلس في الأخير وينتهي الموضوع، حتى تشهد الخير مع جماعة المسلمين. شوف كم أهميتها. لكن ما السنة في الصلاة؟ طبعا في تكبيرات قبل الصلاة معروفة، هاي وظيفة الإمام ليس وظيفتكم، تكبرون قبل الصلاة وانتم في المسجد، توصل الأخوات بدل ما تتحدثين وفلانة وفلانة وجيغ وفلانة راح توصل شوية، كبروا قبل الصلاة وانتم جالسون، كبروا، لأن هذا وقت تكبير، وليكبر الله، وقت تكبير، أنت كبري ولا السلام عليكم، سلمت عليك الفلانة جلست في المصلى ينتظرون الإمام، كبري سلمي عليها وارجعي كبري، الله أكبر الله أكبر، هدوء، سمعي نفسك، مو تسمعين الدنيا كلها. وأنت أخي المبارك أيضا لا تقعد تتفرج وخمسة ستة في بداية المصلى ذول يكبرون والباقيين ما لهم علاقة، كبر بصوت بسيط حتى لا تتعب نفسك الذي يأتي مبكرا. هذه معروفة تكبير، الإمام يكبر تكبيرات قبل، لأن هي الصلاة قبل الخطبة في العيد، الإمام يكبر تكبيرات خاصة في أي كان المذهب، شافعي حنفي مالكي، المهم هو كلها تكبيرات كلها صحيحة إن شاء الله. نأتي إلى الإمام، قبل الإمام نأتي إلى المأمومين، الجلوس إلى صلاة العيد بالخيار، ما معنى بالخيار يعني ممكن تنصرف، بس جبل الناس على الأدب، وهذه من خصائص أمة الإسلام، جبل الناس على الأدب، يعني المنظمين للأكل ما أعرف شنو انتهت الخطبة يقومون 10 على 10، الناس من حقهم يقومون، لكنه من الأدب ومن زيادة الخير ومن زيادة البركة أن يجلس الإنسان، يبقى جالس يسمع الخطبة، لأنه ليس مأمور أن يسمع، مأمور أن يسمع لكنه بالخيار، ليس كخطبة الجمعة أمر من الله أن تجلس وتسمع الخطبة. طيب الملاحظة وين؟ ليس عند الناس، عند الناس أنا أذكرها، يعني أذكر الناس في غاية الأدب، معظم الناس إلا صاحب العذر يقوم يجلسون يستمعون الخطبة. ماذا على الإمام؟ يطيل في خطبة أم يقصر في الخطبة؟ يجب أن يقصر في خطبته. كثير من الأفاضل من المشايخ والزملاء الأعزاء، مع تقديري لهم جميعا بكافة ألوانهم ومدارسهم الفقهية، الكثير منهم يجعل من خطبة العيد مصيدة للناس حتى يصيد فيها الناس ويوعظهم، هو نيته حسنة. أي إمام يطيل في خطبة العيد نيته حسنة بدون شك يعني، وأسأل الله أن يؤجرهم جميعا كل الزملاء والمشايخ والعلماء والدعاة، لكن لا تجعل خطبة العيد طويلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر من صلاته، مو بس من الخطبة، يقصر من الصلاة اللي هي أهم من الخطبة، وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما يسمع بكاء طفل، هذا كنا حافظينه صح، يقصر إنه شفقة بالطفل وبالأم، الطفل يبكي وأمه وهي بتصلي قلبها يعني ما تركز، فيقصر من صلاة الفرض، صلاة الفرض يقصر منها عليه السلام، فكيف بخطبة الجلوس لها بالخيار تقصر منها أم أنه مصيدة وتشرح لهم الإسلام؟ والله بعض الأفاضل يعني عفى الله عنا وعنهم، من خير الناس، ولا أزكي أحد على الله سبحانه وتعالى، مشايخ يعني أحترمهم جدا في سيدني، والله 3-4 ساعة الخطبة، 45 minutes، 45 دقيقة الخطبة، لأن عربي وترجمها إنجليزي. طبعا يعني بالله عليك هذا منطق؟ أطفال ونساء ويردون يتحركون، هو راح فيجاوبني يقول لي يا شيخ هذا بالخيار، هو يبقى أو ما يبقى، طب أنت ليش تحرجهم؟ يحبون يأخذون الأجر ويجلسون، وإذا بقى الزوج والزوجة أخذت الأطفال راح يصير فوضى، ثم أنه الضوضاء اللي راح تحصل. لولا اختصرت الخطبة إلى 10 دقائق عربي مع إنجليزي والله مقبولة، والله الذي لا إله إلا هو بإذن الله مقبولة الخطبة مالتك، فلماذا تطولها نصف ساعة خطبة العيد؟ والله 10 دقائق هي تفي بالغرض. ذكرهم بسطر واحد بالتوحيد، بسطر ثاني يعني بدقيقة ثانية صلة الرحم، حتى لو بالتليفون كلموا أقاربكم وأهلكم في كل مكان من العالم. الخطوة الثالثة ذكرهم هذه أيام، أو هذا يوم مقدس عندنا نحن معشر المسلمين، معشر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فتقديسنا لليوم لا نعاقب فيه الأطفال، وأنا كل سنة أقول هذا الكلام في الخطب بتوفيق من الله، هذا اليوم مقدس، اجعلوه مقدس للأولاد، فلا يعني حتى لو الولد يخطأ قل له أنا سامحك لأن اليوم عيد، ينشئ الولد أنه هذا اليوم مقدس عنده، حتى لما يصير موظف وما أعرف إيش في استراليا أو في أي بلد غربي يأخذ إجازة ليوم العيد، بعض الناس ما ولا يم الدنيا يقول لك هو سنة أنا خليني في شغلي، طب حاول أخذ إجازة، لا أنا ما أخذ إجازة. وضحت أحبابنا الفكرة؟ قصر من خطبتك، بارك الله فيك، واجعلها تذكير، واجعل كما أنه أطفال باقي الملل وباقي الأديان يقدسون يوم معين أو يومين في آخر السنة، وأنتم عارفين أتكلم عن ماذا، الكريسماس وغيره يقدس عندهم، والجماعة اليهود يقدسون يوم، جماعة الهندوس هذا اليوم اللي فيه ألوان يقدسون، اجعل أولادك يقدسون هذا اليوم، بحيث حتى والدي هذا اللي عاقب ما راح يعاقبني، الأم ما يعاقبني، يقول سامح اليوم، بحبحوا عليهم بالمصرف وبالمال، ووسعوا على أولادكم وعلى عيالكم في هذا اليوم، لأنه يوم مميز، وكل ذلك من تعظيم شعائر الله. ألا أن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، فعظموا شعائر الله. وكل عام وأنتم بخير، وألقاكم إن شاء الله في بودكاست جديد. أشكر الأخوة المخرج الأستاذ أسامة والأخت سهير، وألقاكم إن شاء الله في بودكاست جديد. وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مش عشان نهلك بالصحة، لا، ده احنا المفروض نستخدم ده عشان خاطر استخدمه في العمليات، في الجراحات، في الحاجات دي المتخصصة. عشان كده النبي قال وإن هذا المال خضرة حلوة، يعني انت ممكن تشوف حاجة خضرة بس ممكن ما تبقاش حلوة، ما ينفعش انك تاكلها، ما ينفعش انك تتعاطاها، ما ينفعش انك تشربها. وإن هذا المال خضرة ايه؟ حلوة، فتاخد بالك من دي. وإن هذا المال خضرة حلوة، بيضرب المثل، بيقول الناس على أصناف، منهم واحد جشع. الجشع ده ما بيكفوش حاجة، لو حيزت له الدنيا بحذافيرها لا يكفيه، ما يكفوش، حاسس على طول انه فقير وتعبان ومحتاج الأوسع والأكتر والبتاع. عنده شقة في القاهرة، طب نفسه يبقى له شقة في اسكندرية، عمل شقة في اسكندرية، طب خلاص لما اخد في الإسماعيلية، خلص في الإسماعيلية، طب لما اخد في الساحل الشمالي، جاب في كل ده، قالك لا بس برضو يعني، برضو من ناحية يعني عشان الشياكة وبتاع، ناخد شقة بقى

الوحدة دي تساوي 10 قروش، وليكن مثلا 30 أو 40 ألف، هذا هو مستواها لا يزيد عن هذا. يوم يجي واحد أجنبي من الخارج هيقيم في مصر 2 3 4 للتعليم أو خلافه، فعايز يشتري الوحدة دي، مفروض يشتريها بكام؟ ب30 40 زي سعرها. فيجي الراجل اللي جاي من الخارج 30 40 بالنسبة له حاجة بسيطة، فيجي البائع تحول له ال 30 دي ل 90، يعني يضرب الرقم في 3، فالتاني بيشتري لانه كده كده مش هياخدها معاه وهو مسافر، كده كده هيبيعها وهو ماشي، خسرت كسبت ما تفرقش، كانه اجرها المده وخلاص. فده سياسه القادم من الخارج للتعليم، فالناس تبيع امه 30 يعملوها ب 90. فبعد كده كله بقى يدور، عملوا سوق سودا، كله يجيب الزباين عشان يبيع. حتى الناس باعت المدينه كلها، بعد لما باعوا المدينه كلها اصبح السعر ايه؟ غالي مرتفع. فاصبح اهل المكان لا يستطيعون هذا الشراء خلاص، فاصبح ما فيش مكان للفقراء. فلما شدد الناس بعضهم على بعض وعلى القادمين ضيوفهم من الخارج، وده على غير هدي الاسلام، فشدد الله عليهم قلوب ملوكهم، فأصبح المسؤولين عن هذه المون يرفعون في أسعارها 10 مرات. يعني مادة البناء اللي ثمنها 1000 بقت ب10. شوف نفس القصة، أنت بتعمل جشع على اللي أنت تملكه، طب اللي بيملكك يعمل عليك نفس القصة في الجشع. هي سياسة كده ماشية، لأن ده موضوع ترابط. انت عندك ضيف جاي للتعليم انت تعاونه، مالكش انت دعوه بقى فاسق فاجر عامل، مش قصتنا. لكن هذا لا يسوغ لك ان تاكل ماله حرام. مبادئ، دي مبادئ دين لازم نحافظ عليها، دي مش محتاجه تفاصيل ولا محتاجه ابن بلد ولا مش محتاجه، دي محتاجه مبدا ديني، ضابط ديني ايماني. فالجشع لما يجي من الصغير اللي فوق منه يجشع عليه، نفس القصه، لأن فساد الإيمان بيترتب بي بي بي بي بيسير في وسط قلوب الناس. فالنبي ضرب المثل، قال وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. يعني في بهيمة المراعي بتاعتها في الصحراء، فالبهيمة دي لها خصائص، تقدر تستحمل الجوع، ما بتاكلش خضرة كتير، بتاكل خضره كده يعني بطريقه يعني بسيطه كل فتره، فطبعا الخضره دي لها طعم كويس. فلو جابوا البهيمه اللي في الصحراء قاموا رميينها في قلب الخضره في وسط اماكن الخضراء اماكن الزراعه، واول ما تشوف الخضار الاخضر تتجنن، تقعد تاكل تاكل تاكل تاكل وما تفصلش لغايه لما يحصل لها حبط، يعني تنتفخ كل امعائها وتنتفخ معدتها وبطنها، تنتفخ لغايه لما تفرتك الامعاء، يعني خلاص تتدمر كلها وتهلك وتهلك. فايه اللي يحصل؟ فتموت. لكن في بهيمه تانية اتربت في وسط الخضر شبعانه، فلما تيجي في فصل الربيع بيبقى الخضار طعمه جميل، فتقعد تاكل تاكل، أول ما تشبع تاكل حتتين كده بس ما تندغش جامد، بعد كده تروح تقعد في الشمس في فصل الربيع، بعدين تشطر يعني تخرج بعضا من الأكل اللي مع اللي هي ما ضغطوش كويس، ترجعه تاني تقعد تتسلى فيه، تمضغ فيه كده وتستلى فيه عشان تستمتع بالإيه بالطعام، فكأنها بتاكل بدل ما تبطل، لا هي بتاكل، بس هي خدت القدر الكافي اللي هي عاوزاه بس. بص المثل، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. ما تجيب واحد كان جعان وفقير وهوب فجأة تروح حطه في منصب، لو عنده الإيمان لن يأخذ إلا ما يكفيه، لكن لو ما عندوش الإيمان ما يبطلش وما يعرفش يتوقف وما يعرفش يمتنع، وتلاقيه كان

حلمه انه قاعد في شقه ياخد فيلا بيت مستقل، يعني مش ياخد بقى بيت مستقل، لا ده ياخد 100، لا دول مش 100 دي 1000، لا التاني خد 1000 ده ياخد 10000، ارقام خياليه. عجيب الامر ليه؟ لانه جشع. ليه؟ لانه ليس لديه ضابط الايمان، فكأنه أصبح أقل درجة من البهيمة التي كانت تتربى في الصحراء. فلما جت في الخضر قعدت تأكل مش عارفة تتوقف، إلا آكلة الخضر فإنها إذا امتدت خصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وعادت وبقت ثم عادت فأكلت، بعد ما تفرغ بطنها ترجع تأكل. وإن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه من حقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه من غير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. مين بقى اللي بيأكل ولا بيشبعش؟ الكلب إذا أصيب. ولذلك مرض الكلب إذا جه الواحد يفضل يأكل ما يشبعش فقط ما يموت. إذن الجشع هو أن تقبل من المال ما لا تتوقف أبدا عنده، وهذا الجشع يؤدي بك إلى فساد الإيمان. فبدلا من أن المال جاء لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يأتيك المال لتنشغل أنت به فتترك الصلاة وتترك الزكاة. فبدلا من أن المال جاء ليقويك، وبدلا من أن المال جاء للخير أصبحت أنت تستعمله في الشر، فبدلا من أن المال جاء لخدمتك أصبحت أنت تخدم المال. آدي الجشع باختصار شديد جدا، وحتى ألقاكم إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة نستكمل معا موضوع المال وتفاصيله الذي يؤثر على الإيمان وعلى البناء الإيماني ويعمل على فساده بل ويعمل على هدمه أحيانا. ألقاكم على خير في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من سلسلة بناء الإيمان للشيخ أشرف الفيل عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: مستمعين الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعينا الكرام، ما زلتم مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أما الآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج خير الكلام لفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذه هي الآيات الثامنة والتاسعة والعاشرة من سورة المائدة. يأمر الله تعالى فيها المؤمنين بالقيام بالعدل والشهادة بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ففي هذه الآية يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالقيام بالعدل والشهادة بالقسط، وينهاهم عن الجور والظلم، ثم أتبع الأمر والنهي بالترغيب والترهيب ليستجيب المؤمنون لما أمرهم الله تبارك وتعالى به طمعا في رحمته، وينتهوا عما نهاهم عنه خوفا من عذابه. استفتحت الآية الأولى بالنداء على المؤمنين بهذا اللقب المحبب إلى قلوبهم، لقب الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. فكونك رضيت بالله ربا وقلت آمنت بالله، فهذا يقتضي ويستلزم أن تكون عبدا مطيعا لله سبحانه وتعالى. إذا أمرك بادرت بالائتمار، وإذا نهاك بادرت بالانتهاء. وهكذا كان المؤمنون الأولون كما وصفهم الله تبارك وتعالى، فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الإمام الرازي رحمه الله في تفسير هذه الآية: اعلم أن التكاليف، يعني التكاليف الشرعية، ما يكلف الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين من أوامر ونواهٍ، يقول الرازي: اعلم أن التكاليف وإن كثرت إلا أنها محصورة في نوعين. كل التكاليف الشرعية على كثرتها بأوامرها ونواهيها تنقسم إلى قسمين:
الأول تعظيم الله تبارك وتعالى، والثاني الشفقة على خلق الله، أن يكون المؤمن معظما لله تبارك وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. والله تبارك وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ويقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالتكاليف الشرعية وإن كثرت فهي قسمان: الأول تعظيم الله سبحانه وتعالى، والثاني الشفقة على الناس. فقول الله تعالى: كونوا قوامين لله، إشارة إلى النوع الأول وهو التعظيم لأمر الله عز وجل. ومعنى القيام لله هو أن يقوم المؤمن لله تبارك وتعالى بالحق في كل ما يلزمه القيام به من إظهار العبودية وتعظيم الربوبية، أن يمتثل العبد أوامر سيده فيفعل كل ما أمره به وينتهي عن كل ما نهاه عنه. وقول الله تعالى: شهداء بالقسط، إشارة إلى النوع الثاني وهو الشفقة على خلق الله، الشفقة على الناس. وفي معنى شهداء بالقسط قولان: الأول قال عطاء: شهداء بالقسط أي لا تحابي في شهادتك أهل ودك وقرابتك، ولا تمنع شهادتك أعداءك وأضدادك. معنى كون الإنسان يشهد بالقسط أي يشهد بالعدل ويعدل في الشهادة أنه لا يحابي ولا يجامل، فلا يجامل قريبا أو صديقا في الشهادة فيشهد له، ولا يجور على عدو فيمتنع عن الشهادة له أو يعكس الشهادة ليجعل الحق على عدوه. والله تبارك وتعالى قال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني وسيجزيكم على ما غيرتم في الشهادة. فالقول الأول في معنى قول الله تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، قال عطاء: لا تحابي في شهادتك أهل ودك وقرابتك، ولا تمنع شهادتك أعداءك وأضدادك. إن كانت الشهادة ستنصف عدوا أو خصما وجب عليك أيضا أن تؤديها، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والقول الثاني قال الزجاج في معنى شهداء بالقسط، يعني يبينون عن دين الله. شهداء بالقسط يعني يبينون للناس دين الله تبارك وتعالى، لأن الشاهد يبين الشيء الذي يشهد عليه. ومعنى الآية: يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. والقوام هو المبالغ في القيام بالشيء، هي صيغة مبالغة، قام بالشيء مرة بعد مرة بعد مرة فهو قوام. القوام هو المبالغ في القيام بالشيء، وهو الإتيان به مقوما تاما. إذا أقمت الشيء يعني أن تأتي به مقوما غير معوج، تاما غير ناقص. ولذلك أوامر الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم بالصلاة تأتي دائما بلفظ الإقامة: وأقيموا الصلاة، وأقاموا الصلاة، والمقيمين الصلاة.
لأن القائم بالشيء هو الذي يأتي به مقوما تاما لا نقص فيه ولا عوج. وهنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى الشيء الذي يقومون به، لم يقل كونوا قوامين بكذا أو كذا، كونوا قوام بالصلاة أو الزكاة أو الحج أو بر الوالدين أو غير ذلك. حذف هنا ما أمرنا بالمبالغة في القيام به، فكان عاما شاملا لجميع ما أخذ علينا الميثاق به من التكاليف. إذن نحن مأمورون من رب العالمين سبحانه وتعالى أن نجتهد في القيام وبأداء كل ما أمرنا الله به على أكمل الوجوه، على أكمل وجوه. أي عمل تعمله لله تبارك وتعالى تؤديه على أكمل وجه، تقومه أي تأتي به مقوما تاما لا نقص فيه ولا عوج. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمعنى: كونوا من أصحاب الهمم العالية وأهل الإتقان والإخلاص لله عز وجل في أعمال الدنيا، وأن تكون بنية صالحة بأن يريد العامل بعمله الخير والتزام الحق من غير شائبة اعتداء على حق أحد أو إيقاع ضرر به. أما الشهادة بالقسط، شهادة بالعدل، فهي معروفة. إذا طلبت للأداء لإدلاء بالشهادة في شيء رأيته أو في شيء سمعته يجب أن تشهد بالقسط، ويجب أن تكون أمينة فلا تغير ولا تبدل ولا تزد ولا تنقص، إنما تقول سمعت ما سمعت بلا زيادة ولا نقصان، وتقول رأيت ما رأيت بلا زيادة ولا نقصان. لا تكتم الشهادة ولا تنقص من الذي وقع ولا تزد عليه. فالشهادة بالقسط معروفة، وهي أن تكون بالعدل بدون محاباة مشهود له ولا مشهود عليه، لا لقرابته وولايته ولا لماله وجاهه ولا لفقره ومسكنته. فإن شهدت بين اثنين فلا تغير الشهادة من أجل مثلا أن الظالم فقير، لا، ولا تغير الشهادة من أجل أن الظالم غني، لا، تدلي بشهادتك بالأمانة. فالشهادة هنا عبارة عن إظهار الحق للحاكم ليحكم به. إذا تخاصم الناس إلى القضاء والحكام طالب القاضي والحاكم المدعي بالبينة، البينة هي الشهود. فإذا دعيت للشهادة فلا بد أن تكون منصفا وأن تكون عادلا في شهادتك، لأن الله سبحانه وتعالى عظم أمر شهادة الزور فقرأناها بالرجس من الأوثان، أي بالشرك. قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت. والقسط وهو العدل هو ميزان الحقوق، متى وقعت فيه المحاباة والجور لأي سبب أو علة من العلل زالت الثقة من الناس وانتشرت المفاسد وضروب العدوان بينهم وتقطعت روابطهم الاجتماعية
وصار بأسهم بينهم شديدا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون قوامين لله شهداء بالقسط، لا نحابي في شهادتنا ولا نجامل ولا نغير ولا نبدل. ولما أمر سبحانه وتعالى بالقيام بالحق والشهادة بالقسط أمرا عاما يندرج فيه القريب والبعيد والولي والعدو، نهاهم عن الجور على العدو لعداوته لما أمر بالقيام بالقسط والشهادة بالعدل، أمر عام، كنوا قوامين لله شهداء بالقسط، أمر عام يشمل أي شهادة مع أي إنسان. ولكنه بعد ذلك خص الأعداء بالنهي عن أن تمنعنا عداوتهم لنا من إنصافهم وإحقاق الحق لهم والشهادة لهم. فقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن البغض والكراهية. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا في الشهادة. فلو كانت شهادتك ستنصف إنسانا أنت تكرهه يجب عليك أن تدلي بالشهادة بالحق، ولو كانت ستنصف من تكرهه أو من يعاديك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط. بل كونوا معشر المؤمنين كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له. فلو كان كافرا المشهود له، لو كان كافرا أو مبتدعا فإنه يجب العدل فيه ويجب قبول ما يأتي به من الحق، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق. كافر وقال حقا، لماذا نرده؟ مبتدع وقال حقا، لماذا نرده؟ فكما تشهدون لمن تحبون فاشهدوا عليهم، وكما تشهدون على من تكرهون اشهدوا لهم أيضا. فلو كان كافرا أو مبتدعا فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي بنا الحق، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق، كما قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره. ولم يكتف ربنا سبحانه وتعالى بالتحذير من عدم العدل مهما كان سببه والنية فيه، بل أكد أمره بقوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يمنعنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي قد فرضت عليكم العدل فرضا لا هوادة فيه. اعدلوا هو أي العدل أقرب لتقوى الله عز وجل، أي لاتقاء عقابه وسخطه. لأن الإنسان إذا جار وظلم فقد عرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. وقال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. فالظلم عاقبته وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولما بعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن حذره من الظلم ومن دعوة المظلوم، فقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
لا يقي الإنسان غضب الله وعذابه شيء مثل تقوى الله. فإذا عدل الإنسان فقد اتقى الله، أي قد اتقى سخط الله وغضبه وعقابه الذي توعد به الظالمين. وإذا ظلم لم يتق الله وصار أهلا لهذا العذاب الذي توعد الله به الظالمين. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإنما وصف جل ثناؤه العدل بما وصفه به من أنه أقرب للتقوى من الجو، لأن من كان عدلا كان لله بعدله مطيعا، ومن كان لله مطيعا كان لا شك من أهل التقوى، ومن كان جائرا كان لله عاصيا، ومن كان لله عاصيا كان بعيدا عن التقوى. أو تعالى الآية

بما تعملون أي ذو خبرة وعلم بما تعملون فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه من عمل به أو خلاف له، وهو سبحانه محصن ذلكم كله عليكم حتى يجازيكم به جزاءكم، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. إذن لما أمرنا الله تعالى بالعدل ونهانا عن الجو مع العدو والصديق والقريب والبعيد والمسلم وغير المسلم، أمرنا أنه مطلع على أعمالنا خبير بها وهو يحصيها لنا ليوفينا أجرنا اللائق يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله تبارك وتعالى مطلع علينا، ناظر إلينا، شاهد علينا، محصن علينا أعمالنا. فلما أمرنا بالعدل ونهانا عن الظلم قال: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ما تعملون من عدل الله يعلمه، وما تعملون من ظلم الله يعمله، ويوم القيامة تردون إليه ليجزي الذين آساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه أو من العدل معه، ولقد نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في آية سبقت في أول هذه السورة، نهاهم أن يحملهم شنآن قوم أي بغضهم، أن صدوهم عن المسجد الحرام أن يعتدوا عليه، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وكانت هذه قمة ضبط النفس والسماح يرفعهم الله إليها بمنهجه التربوي الرباني القوي. فها هم أولاء ينهون أن يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل حتى مع الذين اعتدوا عليهم وصدوهم عن بيت الحرام، وقد حضن النبي صلى الله عليه وسلم عليها وحثنا عليها فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولكن ننتبه لهذا: من تعلم وعلم. فهذا الأخ الكريم الذي يتصدى لتعليم القرآن وهو غير متقن للقراءة، غير مجود للقرآن، نقول له: جزاك الله خيرا على حرصك على التعليم، ولكن تعلم أولا ثم علم، تعلم أولا ثم علم، لأن أنت بتحفظ الأولاد القرآن وبتعلمهم، والإنسان في أول مراحل التعليم اللي بيسمعه وبيحفظه سواء كان صحيحا أم خطأ هو مش هيقدر يغيره بعد كده، فكونك لا تجيد القراءة ولا تجيد الترتيل ستلقن هؤلاء الشباب القراءة الغير صحيحة، وسيظل هذا ما سمعوا منك في أذهانهم يصعب عليهم أن يتخلصوا منه. فأقول: بارك الله فيك وزادك الله حرصا، ولكن ابدأ بنفسك أولا فتعلم ثم علم، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد. يا إخواني، العدل، إحنا نتكلم في العدل، يعني إحنا نتكلم في العدل، أمرنا بالعدل، أمرنا بالعدل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للآباء: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ده في الحياة، لما يجي إنسان يعطي ابنه حاجة من غير سبب لازم يعطي الآخرين، العطية المسببة والنفقة المسببة، ولد مريض، ولد بيدرس، ولد متزوج، ده مش لازم على الأب يعطي الآخرين، لكن حيجي الآن ياخد 50,000 يعطيهم هذا الولد، لازم يعطي الآخرين مثله من البنين والبنات. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

ثم بعد الوفاه الله تبارك وتعالى لم يترك للعباد قسمة التركات، وإنما قسمها سبحانه وتعالى بنفسه وبينها بيانا شافيا في سورة النساء. بدأها بقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. ثم بين كيف تقسم التركات وختمها بالترغيب والترهيب، فقال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، يعني يقسم كما أمر الله ويعطي كل ذي حق حقه، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعني لا يقسم كما قسم الله ولا يعطي الحقوق كاملة ويمنع البنات مثلا أو إحداهن، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وفي أبنائنا وبناتنا، وأن نعدل في العطاء بينهم في الدنيا، وأن نعدل بين بعضنا البعض في قسمة التركات بعد وفاة الآباء والأمهات. هكذا أمرنا الله نحن المؤمنين بالعدل في حكمنا بين الناس والشهادة عليهم. ولقد قام المؤمنون الأولون بما أمرهم الله تبارك وتعالى به خير قيام، وكانوا فعلا كما وصفهم الله قوامين بالقسط، فأعطوا كل ذي حق حق، ولم يفرقوا بين الناس في ذلك لجنس أو لون أو دين. والتاريخ قد حفظ لنا عنهم وقائع كثيرة تبين كيف أقام المسلمون وقاموا بالعدل مع كل الناس. عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له به. هذا هو ديننا، هذا هو ديننا، ديننا يأمرنا بالعدل في الحكم والعدل في الشهادة مع الناس كافة، مع الناس كافة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الناس ليسوا مؤمنين ولا غير مؤمنين، مسلمين ولا غير مسلمين، الناس كافة على اختلاف مللهم ونحالهم وألوانهم وأجناسهم وديارهم، إذا تحاكموا إلينا نحكم بينهم بالعدل. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختصم إليه مسلم ويهودي في قضية، فيسمع عمر من الطرفين ثم يرى أن الحق لليهودي فيحكم له على المسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة، فقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض، فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها. يعني لما فتح رسول الله خيبر وملك أرضها قال أهلها: إحنا جماعة فلاحين مزارعين، أنتم ما عندكوش فكرة بالزراعة، خلي الأرض معانا هي لكم، بس إحنا نزرعها على النصف، اللي يطلع نص لنا نص لكم. فأعطاهم ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة عشان يحزر النخل، يخم النخل ده هيجيب قد إيه. فقال ابن رواحة: في هذا النخل كذا وكذا. فقال اليهود: أكثرت علينا يا ابن رواحة، ما يجيبش كده، أنت كثرت، تخمينك خطأ. فقلت، قال: إذا كنت أنا أخطأت أو جرت عليكم أنا مستعد أعطيك أنا نصف اللي قلته وأخذ أنا. فقالوا: لا، صدقت، هذا هو الحق وبه تقوم السماء والأرض، رضينا أن نأخذ بالذي قلت. رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. علينا أن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى.
ونتعلم ونحصل البصيرة التي أمرنا الله بها ووصفنا بها، ثم علينا أن ندعو إلى الله عز وجل وأن ننشر دين الله وأن نتحرك في الأرض كلها بدين الله عز وجل، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الخير، كل حسب استطاعته وحسب ما يجد من أوقاته. أعود فأذكر أمثلة وعاها التاريخ تبين كيف كان عدل المسلمين مع غير المسلمين ومع من يبغضون من المسلمين. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ رزقه أي مرتبه، وكان جنديا من جنود المسلمين، وكان في الجاهلية قتل أخا لعمر بن الخطاب، جندي في قوات المسلحة المسلمة وجاي يقبل مرتبه من عمر، وكان قد قتل أخا عمر في الجاهلية. فلما رآه عمر اربد وجهه، تغير فكر إن هذا قتل أخاه قديما، فقال له يا هذا إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. فقال الرجل عمر أو مانعي ذلك عندك حقا من حقوق الله؟ أنت ما تحبنيش، بل عدم حبك هذا حيمنعني حقي؟ قال لا. فقال الرجل ما يضيرني بغضك إياي، تكرهني تحبني ما يضرنيش، إنما يأسى على الحب النساء. فقد عرف الرجل من وراء عمر ودينه أن شدة غضبه وغيظه عليه وكراهية له لا تخرج به عن العدل إلى الظلم، فلما وثق من عدله أمن من بطش. ومن الحكايات التي وعاها التاريخ ليسجل لنا فيها كيف عدل المسلمون مع غير المسلمين، روي أن يهوديا شكى عليا إلى عمر في خلافته رضي الله عنه، فقال عمر لعلي قف بجوار خصمك يا أبا الحسن. علي شكي واحد يهودي إلى عمر، فلما وقف الخصمان بين يدي القاضي عمر رضي الله عنه قال عمر لعلي قف بجوار خصمك يا أبا الحسن، وقفوا جنبه. فوقف علي وقد ظهر على وجه الغضب، فبعد أن قضى الخليفة بينهما بالعدل قال أغضبت يا علي أن قلت لك قف بجوار خصمك؟ فقال علي لا والله يا أمير المؤمنين أما غضبتش من كده، ولكن غضبت من كونك كنيتني قلت قف يا أبا الحسن، فخشيت من تعظيمك إياي أمام اليهودي أن يقول ضاع العدل بين المسلمين. رضي الله عن علي ورضي الله عن عمر ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. ومما يروى في عدل المسلمين مع غير المسلمين أنه بينما عمر رضي الله عنه جالس يوما بالمدينة إذ جاءه رجل من أهل مصر من هنا فقال يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك. فقال عمر لقد عذت بمجير، ما شأنك؟ قال المصري سابقت ابنا لعمر بن العاص فسبقته، عمد مسابقة جري بيني وبين ابن عمر بن العاص والي مصر في عهد عمر، فالقبطي أو المصري سبق ابن عمر. قال فجعل يضربني بصوته ويقول أنا ابن الأكرمين أو الأكرمين، فبلغ ذلك عمرا أباه فخشي أن آتيك فحبسني في السجن فانطلقت منه فهذا الحين جئتك. يبقى مصري قبطي رايح المدينة المنورة مسافر من مصر المدينة يشتكي لعمر بن الخطاب ابن أمير مصر المسلم، فكتب عمر إلى عمرو بن العاص وهو أمير على مصر إذا أتاك كتابي هذا فاشهد الموسم أنت وولدك فلان، وقال المصري أقم حتى يجي، خليك قاعد عندي في المدينة لغاية ما يجي عمرو ابنه. فقدم عمرو فشهد الحج، فلما قضى عمر الحج هو قاعد مع الناس وعمرو بن العاص وابنه
إلى جانبه قام المصري فرمى إليه عمر الدرة العصا وضربه فلم ينزع حتى أحب الحاضرون أن ينزع من كثرة ما ضربه وعمر يقول اضرب ابن الأكرمي اضرب ابن الأكرمي قال يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت قال ضعها على صلعة عمرو حط العصا فوق على رأس عمرو كمان قال يا أمير المؤمنين قد ضربت الذي ضربني قال أما والله لو فعلت ما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنزع ثم قال لعمر يا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا هذه أمثلة من قيام المسلمين بالحق والعدل مع غير المسلمين والأمثلة التي وعاها التاريخ في هذا المجال كثيرة مستفيضة تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية قد استحالت في حياة هذه الأمة منهجا في عالم الواقع يؤدى ببساطة ويتمثل في يوميات الأمة المألوفة إنها لم تكن مثلا عليا خيالية ولم تكن نماذج فردية إنما كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس أن هناك طريقا آخر سواه وهكذا سبق الإسلام كل نظم العدالة الحديثة حين جعل العدل فوق كل شيء وأمر بالوزن بالقسطاس المستقيم بين الكافر والمسلم والعدو والصديق والموالي والمعاهد فالإسلام بذلك يستحق من جميع الناس آمنوا به أم لم يؤمنوا يستحق منهم نظرة صادقة منصفة تجعلهم يعترفون بأن الإسلام هو دين السماحة والعدل لا دين الإرهاب والجور وأنه لا يجوز الحكم على الإسلام بتصرف بعض الأفراد الذين خالفوا شريعته وشوهوا صورته ولما كان الأمر بالتقوى مما حتم على الإطلاق بعد بيان أن العدل هو أقرب ما يتقى به عقاب الله في الدنيا والآخرة لأنه قوام الصلاح للأفراد والإصلاح في الأقوام ولما علل هذا الأمر المطلق بأن الله خبير بدقائق الأعمال وخفاياها وكان هذا التعليل يشير إلى جزاء العاملين المتقين وغير المتقين كما قلت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن عدلتم فهو خبير بكم وإن جرتم وظلمتم فهو خبير بكم وسيردكم إليه ليجزي كلا بما عمل فمن عدل جزاه بعدله ومن ظلم جزاه بظلمه لما أشار إلى هذا المعنى في الآية السابقة بيّن سبحانه وتعالى جزاء أهل العدل والإحسان وأهل الجور والظلم فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي أعمال الصالحات أعود فأذكر بالآية التي معنا وهي قول رب العالمين سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ثم ختم الله تبارك وتعالى الآية بقوله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فكل عمل تعملونه فالله مطلع عليه وهو محصيه لكم ليجزيكم به يوم القيامة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم فصل سبحانه وتعالى هذا الجزاء وبين جزاء أهل العدل والإحسان وجزاء أهل الجور والظلم فقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي وعد الله عز وجل وهو لا يخلف وعده
الذين آمنوا بقلوبهم الإيمان التام المستلزم لعمل الصالحات بجوارحهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمراد بالصالحات الأعمال الصالحات التي يصلح بها أمر العباد في أنفسهم وفي روابطهم ومرافقهم الاجتماعية، ومن أسسها العدل العام التام والتقوى في جميع الأحوال. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم، لأن الإنسان مهما قوي إيمانه ومهما اجتهد في البر والإحسان لكنه لا يسلم من زلل وهفوات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم على صالح أعمالهم لا يقدر قدره إلا من تفضل به، وهو الله سبحانه وتعالى. ولقد أجر عظيم لا يعلم عظمة هذا الأجر إلا المتفضل به، وهو الله سبحانه. لأن الله تعالى قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلما رغب سبحانه وتعالى بهذه الآية في الالتزام بما أمر به من العدل والشهادة بالقسط، أتبع الترغيب بالترهيب والتحذير والتخويف من المخالفة التي توقع في الجور والظلم، جمعا بين طريقة القرآن في الترغيب والترهيب. كلما بين الوعد أتبعه بالوعيد ليظل الإنسان دائما راجيا خائفا. فالرجاء والخوف جناحان يطير بهما الإنسان إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، يرغب ثم يرهب، يعد ثم يتوعد. لما وعد قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والمراد بالكفر الكفر بالله ورسله، والمراد بالآيات الآيات المنزلة من الله على رسله، والآيات التي أقامها الله في الأنفس والآفاق للدلالة على وحدانيته وكماله وعلى صدق رسله فيما يبلغون عنه. فآيات الله نوعان: آيات تنزيلية وهي ما ينزله على رسله عليهم الصلاة والسلام، كما قال عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هذه الآيات المنزلة القرآن الكريم. والآيات الأفقية الكونية التي بثها الله تبارك وتعالى في العالم فوقنا وتحتنا وبين أيدينا لنستدل بها على وحدانيته، كما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما من علينا وجعلنا من أهل الإيمان أن يمن علينا بهذا الوعد الذي وعد به المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خير البقاع. سعى القلب مشغوفا إلى خير بقعة من الأرض تزكو بالسلام رحابها، تألق في دنيا البلاد كجرة، وقد ضم خير العالمين ترابها. مشى الأنس في أرجائها فتأنقت، وأشرق بالغيث العميم سحابها، وأورق غصن البان فيها وسبحت بحمد الذي أرسى الجبال هضابها.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 60 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 78 بعد 100، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أيها الإخوة الكرام، ذكرت لكم سابقا أن الله جل جلاله يخاطب عامة الناس بأصول الدين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويخاطب المؤمنين بفروع الدين، ذلك أن بين المؤمن وربه عقدا إيمانيا. يا أيها الذي عرفتني، يا أيها الذي آمنت بعدلي، آمنت بقدرتي، آمنت بمنهجي، آمنت بأن الطريقة التي رسمتها لك تفضي بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كل المعاني الكبرى التي جاء بها الدين منطوية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. يا من آمنتم بالله وحده، يا من آمنتم به موجودا كاملا واحدا، يا من آمنتم به خالقا ربا مسيرا، يا من آمنتم بحكمته، يا من آمنتم بعدله، يا من آمنتم أنه لن يدع خلقه من دون منهج يسيرون عليه، يا من آمنتم بأن الدنيا دار فانية وأن الآخرة هي الحيوان. كل المعاني الكبرى التي جاء بها الدين مختزلة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. يعني أنت مؤمن، وما دمت مؤمنا فهذا منهج الله عز وجل. أنت في الصلاة تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله عز وجل لك في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وأنت حينما تقرأ السور في الصلاة ينبغي أن تفهمها على أنها منهج الله، وعلى أنك سألت الله قبلها، قلت له: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا المنهج القويم، اهدنا الطريق الذي يؤدي إليه والذي يؤدي إلى سلامتنا وسعادتنا. فأي آية مصدرة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ينبغي أن تفهم هكذا. والذي حينما يقرأ هذه الآية لا يتأثر بها ولا يرى نفسه معنيا بها ففي إيمانه خلل خطير. المؤمن الصادق الحق هو الذي إذا قرأ مثل هذه الآية رأى نفسه مخاطبا بالقرآن الكريم. أنت مؤمن؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا. أما كلمة كتب عليكم، الكتابة ومشتقاتها في القرآن الكريم دليل الثبات. كيف أنك إن اشتريت شراء شفهيا قد تخشى أن ينكل البائع، وإن اشتريت بيتا شراء شكليا شفهيا تخشى أن يأتي على البائع ساعة يندم على بيعته فينسحب من هذه البيعة. أنت ماذا تفعل؟ تريد عقد مكتوب بلك وقعت عقد. ربنا عز وجل ما في عنده كتابة، كن فيكون. لكن الكتابة ومشتقاتها إذا وردت في القرآن الكريم فهي تطمين لهذا الإنسان. كتب ربكم على نفسه الرحمة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كل مشتقات الكتابة في القرآن الكريم دليل أن هذا الإنسان بحسب معطياته المادية، بحسب علاقاته الاجتماعية، بحسب حالته في الحياة، عنده قناعة أن الشيء المكتوب ثابت والشيء غير المكتوب غير ثابت. فربنا عز وجل تمشيا مع فطرة الإنسان ومع جبلته يطمئنه بألفاظ كتب ربكم على نفسه الرحمة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولكم أن تراجعوا في البيت الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم فيها معنى الكتابة لتروا أن الكتابة تطمين لهذا الإنسان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. القصاص من قص الشيء تتبعه، وهناك اشتقاقات كثيرة من معنى قصة. على كل، وأوحينا وقلنا لأخته قصيه قصيه، تتبعي أخباره. المجرم حينما يقتل لا بد من يتتبع مكانه ليقبض عليه، ثم لا بد من محاكمته، ثم لا بد من إيقاع العقوبة به. تتبع الأخبار والمحاكمة وإيقاع العقوبة مجمل هذا النشاط اسمه قصاص. في محكمة جنايات في قصر العدل ذكر لي بعضهم أن آية قرآنية كبيرة جدا وضعت فوق رأس القاضي، من يقرأها؟ المذنبون في قفص الاتهام. كتب في هذه اللوحة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وآية وضعت فوق رؤوس المذنبين يقرأها القاضي، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقد ورد في الأثر أن عدل ساعة يعدل أن تعبد الله 80 عاما. وقد ورد أيضا أن حجرا ضج بالشكوى إلى الله عز وجل، قال يا ربي عبدتك 50 عاما ثم تضعني في أسط كنيف بدورة مياه، يعني بحمام لقضاء الحاجة. ورد هكذا أن الله عز وجل قال له تأدب يا حجر إذ لم أجعلك في مجلس قاض ظالم، يعني مكانك في الكنيف أشرف لك 1000 مرة من أن تكون في مجلس قاض ظالم. والله عز وجل هو الحق، لذلك شرع القصاص ولكم في القصاص حياة. لا بد من نظرة متأنية لحقيقة القصاص. حقيقة القصاص هي التأديب والإصلاح، التأديب من أجل الإصلاح، وهذان المعنيان ينطلقان من مفهوم التربية. يعني أنت أب أو معلم أو مدير مدرسة أو حاكم أو وزير أو بأي منصب، في عندك إنسان أساء، هل يعقل أن تتخلى عنه لأنه أساء؟ هل يعقل أن يؤخذ الإنسان بذنب واحد؟ هل يعقل أن يسحق الإنسان إذا أخطأ مرة واحدة؟ أما إذا أخطأ فعوقب، ماذا فعل العقاب فيه؟ ترك عنده خبرة مؤلمة، خبرة مؤلمة، هذه الخبرة المؤلمة تردعه عن أن يفعل هذا مرة ثانية. هذه حقيقة القصاص، يعني مستحيل أن يكون القصاص انتقاما، مستحيل. لا يليق بالله عز وجل أن يوقع القصاص بعباده انتقاما، لأن عباده إنسهم وجنهم، لو وقفوا على صعيد واحد وسأله كل واحد منهم مسألته ما نقص في ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ولو أن عباده جميعا إنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص في ملكه شيئا، ولو أنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد في ملكه شيئا. إذن الله عز وجل مستحيل أن يوقع القصاص انتقاما، لكنه يوقع القصاص تأديبا ورحمة. إذن مبدأ القصاص مبدأ تربوي، مبدأ القصاص مبدأ ينطلق من رحمة. يعني لاحظ، لو أنك مدير مؤسسة وطلبت موظف واشترطت عليه أن هناك 6 أشهر تجريب، فكلما أخطأ سجلت عليه خطأه، فلما انتهت هذه المدة ورأيت أخطاءه كثيرة طردته من العمل بحسب العقد، أنت تجريب. لو كان هذا الموظف ابنك ماذا تفعل؟ كلما أخطأ تنبهه، فإن أصر تعاقبه من أجل أن تصلحه، من أجل أن يبقى عندك، من أجل أن يرقى. فالرحيم يعاقب، أما غير الرحيم لا يعاقب، يتخلى مباشرة. ولا الفرق بين مدير مؤسسة، مدير مستشفى، مدير مدرسة، أب معلم رحيم، الرحيم بيأدب وبيعاقب حتى يصلح، حتى يسعد هذا الذي يصلحه. أما غير الرحيم يأخذه بذنبه ولا يلتفت إليه. لذلك الأقوياء لا يسترضون، لكن الله يسترضى. إذن أصل القصاص أن الله يحب عباده، ولأنه يحب عباده إن انحرفوا أو أخطأوا يعاقبهم من أجل أن يدع عندهم خبرة مؤلمة كي لا يعيدوا هذا السلوك. وسأل معظم المؤمنين، يعني أخطأ مرة فعاقبه الله، هذا العقاب ردعه عن أن يعيد هذا الخطأ. إنسان في عنده محل معمل ألبسة، فإنسان رقيق الحال دخل إلى هذا المعمل وطلب 2 قطع لأولاده، صاحب المعمل رأى في هذا البيع الإفرادي إهانة له، هو يبيع بالجملة، فامتنع عن بيعه استكبارا، فأدبه الله بأن صرف عنه الناس أكثر من 30 يوما، حتى كما قال لي صاحب المعمل كاد الدم يجف في عروقي، وعرفت ذنبي أنني ترفعت عن بيع هذا المسكين، فأدبني الله عز وجل. يعني دائما وأبدا الله عز وجل ما بيتخلى عن المؤمن، بأدبه بصلحه، وقد يسوق له خبرات مؤلمة، عقابات مؤلمة، وشدة الألم تتناسب مع حجم الذنب، وكلما ازداد الذنب فداحة كلما ازداد الألم إيقاعا. يا أيها الإخوة الكرام، الآية تقول يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بي خالقا وربا وإلها وموجودا وواحدا وكاملا، يا من آمنتم بمنهجي افعلوا كذا أو لا تفعلوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. تصور قانون بالأرض ما في له مؤيدات، تصور قانون سير بلا مؤيدات، أنه الأصل أن تمشي على اليمين وألا تقف وقوف مفاجئ وألا ولا فقط، ما يطبق ذلك. أما كل مادة لو خالفتها هناك غرامة، هناك سحب إجازة، هناك حجز مركبة. لولا ائتنا بالقانون، المؤيدات القانونية، لولا العقوبات التي ترتبط بمخالفة القوانين لما طبق أحد قانونا. إذا ربنا عز وجل أنزل منهج قال لك افعل ولا تفعل، والإنسان مخير، إن أراد أن يفعل ما حرمه الله أو أراد أن يمتنع أن يفعل ما أمره الله به. لولا أن هناك عقابات، عقوبات ومتابعات لما طبق أحد منهج الله عز وجل. القاتل يقتل، الزاني يجلد، إن كان محصن يرجم، الذي يرمي المحصنات يجلد 80 جلدة، الذي يشرب الخمر يفعل به كذا وكذا. إذن هذه العقوبات يعني من نعم الله الكبرى أنها روادع ومعالجات. الإنسان إن لم يفعل فقد ردعته العقوبة، وإن فعل وجاءه العقاب تأدب مع الله عز وجل وترك هذا الفعل الشنيع كليا، إما أنه تطهير أو ردع. العقوبات تطهير لمن وقع فيها، العقوبات تطهير لمن وقع في الآثام، وردع لمن لم يقع بها. أي من نعم الله الكبرى. ثم إنك إن دخلت إلى مسجد وكان لك، وهذا شيء مستحيل، علم بأحوال الحاضرين لوجدت أن معظمهم قد اصطلح مع الله على أثر عقاب أو تأديب. إنسان أخطأ فأدبه الله فتاب إلى الله. لذلك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الجاهليون قالوا القتل أنفى للقتل، أو القتل أوفى بالقتل، لكن ربنا عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة، يعني حياة القلب. إنسان بتزل قدمه وفرضنا بيزني، بتأدب أمام الناس، تساق له بعض الشدائد، فيتوب إلى الله توبة نصوحة ويقبل عليه ويذوق طعم القرب منه، فهو أسعد الناس بهذا القرب من الله بسبب هذا التأديب الذي ساقه الله بهذا الإنسان. لعلكم تسألون ما أسباب نزول هذه الآية؟ روى الإمام البخاري والنسائي عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، يعني وقع في جريمة قتل، ولي المقتول عفى عنه، فمن عفي له من أخيه شيء، يعني ولي المقتول قبل أن يأخذ الدية دون أن يوقع القصاص، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني يؤدي هذا القاتل الدية بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم. يعني يبدو أن شرع من كان قبلنا القاتل يجب أن يقتل، ما في حل ثاني. أما عند في شرع النبي عليه الصلاة والسلام الأخير القاتل يقتل، أو إن عفي عليه يؤدي الدية فينجو من القتل. قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يعني إذا الحر قتل حر القاتل يقتل، وإذا العبد قتل عبدا فالقاتل يقتل، وإن المرأة قتلت امرأة فالقاتلة تقتل. والقتل كما يقول الجاهليون أنفى للقتل، لكن يقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. ومعنى حياة، بعض علماء البلاغة استنبط من هذه الآية أكثر من 20 استنباط، أنه حينما يوقن القاتل أنه إذا قتل لا بد من أن يقتل يحجم عن أن يقتل، ماذا حصل؟ ضمننا حياتين، حياة المقتول سلمت وحياة القاتل سلمت. حينما يوقن، لا، إذا في قوانين رادعة، في متابعة، فأنت حينما تسن قانونا رادعا وتتابع تطبيقه إلى أقصى الحدود تزول هذه المخالفة كليا. فحينما يوقن القاتل أو من شرع بالقتل أو من أراد أن يقتل أنه لا بد من أن يقتل، لذلك يكف عن القتل. هو كم روح أنقذنا؟ أنقذنا روحين إنسانين، المقتول بقي حيا والقاتل بقي حيا. هذا معنى قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أما كتب عليكم يعني ثبت وفرض، وهذا أمر تشريعي، لذلك العلماء فرقوا بين أمر تشريعي وبين أمر تنظيمي. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرماة اقبعوها في هذا المكان وانتظروا الأوامر، هذا أمر تنظيمي. أما الأمر التشريعي هو الذي جاء بالقرآن الكريم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، القصاص يعني بشكل مجمل العقاب، حينما نتتبع المجرم فنقبض عليه ونحاكمه ونصدر حكما عليه ونعدمه إذا كان قاتلا، هذه العملية بأكملها تسمى قصاص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن حينما قال الله عز وجل: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يعني إذا قتل حرا مثله القاتل يقتل، وإذا قتل العبد عبدا مثله القاتل يقتل، وإذا قتلت المرأة امرأة مثلها فالقاتل تقتل. لكن العلماء قالوا: ولكن الحر يقتل بالعبد والمسلم يقتل بغير المسلم. إذا المسلم قتل غير مسلم، قتل ذميا، فالقاتل يقتل ولو كان مسلما. وهذه الآية أصل في هذا العقاب، نحن بيّنت أنه إذا كان القتل تم بين فئة واحدة فالقاتل يقتل، أما لو تم بين فئتين متفاوتتين، لو أن سيدا قتل عبدا، أو أن عبدا قتل سيدا، أو أن رجلا قتل امرأة، أو أن امرأة قتلت رجلا، القاتل يقتل ولو كان بين القاتل والمقتول تفاوت. وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم. حتى ولو أعلى إنسان بالعلم قتل إنسان جاهل، العالم يقتل. إنسان معه دكتوراه بالرياضيات قتل آدم أمي، يقتل به. إنسان يحمل أعلى شهادة يقتل بمن قتله ولو كان أميا. رجل لو قتل امرأة يقتل. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني في قضية الدم

0: من ورع سيدنا عمر رضي الله عنه. نعمة الأمن لا تقدر بثمن، بل إنه بالحكم الشرعي لا يجوز أن تسكن في بلد ليس فيها أمن. في بلاد المجاورة الإنسان سمن رصاص، يموت في أسفه سبب، ما في محاكمة. الحرب الأهلية في حكم شرعي لا يجوز أن تسكن في بلد ليس فيه أمن. والأمن كيف يتم؟ بالقصاص. إنسان يقتل يعدم في مكان الجريمة بعد فترة وجيزة جدا، هذا مما يدعو إلى ردع الآخرين. لذلك القصاص في حياة، ولولا القصاص الذي ينفذ كل يوم لما استطاع إنسان أن يمشي في الطريق. ونعمة الأمن في بلد لا تعدلها نعمة. الإنسان آمن على بيته، على ماله، على أولاده. فيا أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر قال لو أن أهل بلدة تمالأوا جميعا على قتل رجل لقتلتهم به جميعا. ثم يقول الله عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني أخذ الدية وعفى ثم قتل، أو قتل إنسان لم يقتل غير القاتل، أو قتل اثنين بواحد، هذا اسمه عدوان، قال فله عذاب أليم. والآية الأخيرة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يعني العوام بيقولوا العصام من الجنة، إذا كان بيتي في شدة منضبط، الأولاد يأتون في الوقت المناسب، يجلسون على مائدة واحدة، يأوون إلى فراشهم في وقت مبكر، يحصلون دراساتهم بشكل جيد، أسرة منضبطة، سببها قيادة حكيمة وأب شديد يوقع العقاب بأولاده إذا أخطأوا. فالإنسان حينما يحس في عقاب، انضباط الناس شو السبب؟ انضباط الناس بسبب العقاب. أما لو تفلت الناس من العقاب لرأيت الناس يقتل بعضهم بعضا، يعني مثل ما قال سيدنا عثمان فيما أذكر إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. يعني السلطان ظل الله في الأرض، لأنه يقيم الحدود ويقطع يد السارق ويحاسب الناس إذا أخطأوا، الأمور تنضبط. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم في الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: السلام عليكم ورحمة الله. لسه في الأيام الاستثنائية، أيام الطاعات، أيام العشر من ذي الحجة، ولو كل اللي فات كان وقت استثنائي فاللي احنا فيه دلوقتي لا، مستوى تاني من الاستثنائية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا يوم عرفة، يوم مختلف تماما، يوم عظيم، يوم عيد. سبحان الله، أحد اليهود راح لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. احنا بنتكلم عن يوم مختلف، يوم عظيم، يوم نزلت فيه هذه الآية، لا ده يوم عيد، يوم غير عادي. الحديث ورد عن عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا، ولكن حديث مهم جدا. يقول: إذا كان عشية يوم عرفة لم يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له. فقيل: ألي المعرف خاصة؟ يعني الناس اللي واقفين في عرفة اللي بيحجوا بس، ألي المعرف خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. سبحان الله، عشان خاطر كده العيد بيكون لينا كلنا، الناس اللي بتحج والناس اللي في كل الأمصار، الناس اللي في كل حتة. ورد أيضا حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رؤي الشيطان، ما حدش شاف الشيطان في يوم، ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة. ليه؟ قال: وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما كان من يوم بدر. فأنت بتتكلم عن يوم، لا يوم مختلف، يوم عظيم، يوم انت لازم وانت داخل عليه حاطط له خطة وحاطط له هدف وبتنزله منزلة عظيمة عشان تتعامل معاه بشكل مختلف وتجيب فيه بجد هدف، وهدف عظيم كمان. طيب نعمل ايه في هذا اليوم؟ طبعا احنا عايزين بس نفتكر ان احنا ما خرجناش من العشر ذي الحجة، فاحنا لسه في نفس الحديث وفي نفس توجيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر، فاكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير. فانت بتتكلم عن يوم برضو لسه جوه الوقت الاستثنائي، بس انت عايز تزود، عايز تعمل اليوم ده يوم مختلف عشان خاطر حاجات معينة، ولكن احنا لسه في الوقت الاستثنائي، بل كمان زدنا درجة، فاحنا عايزين نجيب اخرنا في الاعمال الصالحة. طيب ايوة، نعمل ايه يعني؟ انا هقترح برضو عليك شوية حاجات، ولكن انت برضو هتجيب اخرك في حاجات تانية. رقم واحد: التوبة. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. توب توب يعني، ومش هتكلم كتير في الموضوع ده، بس انا هقول لك حاجة. الذنب اللي يجي في دماغك دلوقتي كبير ولا صغير؟ خلاص بقى كفاية. لو كان كبير ما تقعدش تقول اصلا انا متعود عليه ومش قادر ابطله، ولو كان صغير اوعى تحتقره. ممكن الذنب ده سواء كبير او صغير هو يكون سبب الحرمان. فرقم واحد التوبة. طيب رقم اتنين الكف عن الحرام. طيب ما احنا يعني هنتوب بقى وهنكف عن الحرام يعني بقى معصومين يعني؟ لا، مش قصدي ان احنا نكون معصومين. هو اولا انت لازم تكف عن الحرام في حياتك كلها، بس يوم عرفة ده بالذات لا، تمجدول الدنيا. رقم واحد عندي توبة، رقم اتنين عندي الكف عن الحرام. يعني ايه الكف عن الحرام؟ اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. واخد بالك؟ سمعت؟ اللي يملك فيه سمعه وبصره ولسانه ايه؟ غفر له. سمعك بالله عليك اوعى تسمع حاجة حرام، لا تسمع بقى لا اغنية ولا تسمع غيبة ولا تسمع نميمة، تسمعش حاجة حرام. طيب ايه كمان؟ ما تشوفش حاجة حرام، لا تقعد بقى تعمل سكرول كده على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام وتبص على الماء، تمشي في الشارع كده مطلق للبصر، املك بصرك. وده يوم كمان هيبقى اجازة في اغلب الدول، فانت ممكن تقفل على نفسك. اليوم ده يوم استثنائي، حافظ حافظ على سمعك، حافظ على بصرك، وما تقولش حرام، لا تقع في غيبة ولا نميمة ولا تتريق وتسخر ولا خلي بالك، خلي بالك على عينيك، خلي بالك على لسانك، خلي بالك على ودانك، ما يكونش فيه وارد حرام. حافظ على نفسك ليه؟ عشان يغفر لك. الكف عن المحارم. طيب يعني ده يوم عرفة؟ لا، او على طول، بس اليوم ده يوم خاص، يوم مختلف، هنركز فيه بشكل مختلف. ليه؟ لان اليوم شأنه عظيم، هو مش زي بقية الايام، مش زي بقية الايام. فرقم واحد التوبة، اتنين الكف عن الحرام وتحافظ على المداخل دي بالذات. طيب تلاتة الصيام. الصيام طبعا يعني ربنا رزقنا الاجتهاد، الناس صامت كويس جدا. اليوم ده بقى اللي بيكسل ما بيكسلش، اللي بيتعب ما بيت... طالما مش بيتضر، لا اليوم ده يتصام. ليه؟ لا اليوم ده مختلف تماما. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يعني تاخدين بالكم اليوم ده صيامه يساوي إيه؟ تكفير السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية. تمام؟ بس أهم حاجة إيه؟ تحتسب. يعني إيه؟ يعني تحتسب، يعني تكون صايم وناوي وبتطلب من ربنا سبحانه وتعالى بقلبك كده: يا رب أنا عايز أجري. رقم واحد أجر الصيام، تمام؟ رقم اتنين وتغفر لي السنة اللي فاتت واللي جاية. تحتسب النية دي، تمام؟ إن لك ما احتسبت، تعملها زي النبي صلى الله عليه وسلم. يوم لو ينفع تحتسب فيه سنتين، يعني من عظم هذا اليوم ينفع تحتسب فيه سنتين، مغفرة ذنوب سنتين، تمام؟ اللي فاتت ومنهم واحدة جاية كمان. فإحنا بنتكلم لا، يوم غير عادي. طيب إيه كمان؟ الصلوات كلها في جماعة وصف أول. الصلوات كلها في جماعة وصف أول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة، صلاة الجماعة اللي هي سواء في المسجد أو مش في المسجد، بس لو احنا بنتكلم عن رجالة يبقى في المسجد بيت ربنا سبحانه وتعالى. طيب امرأة، خلاص يبقى صليها جماعة في البيت. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. احنا بنتكلم فرق 27 درجة، فما ينفعش ان انت تفرط في ده. طيب انا بنت اعمل اصلي جماعة في البيت بس في اول الوقت. طب رجل صلي جماعه في المسجد في اول صف، طب ما لحقتش اول صف. لا انت هتلحق اول صف، يعني احنا مش عايزين. طب افرض يعني، لا احنا هنلحق، هو يوم فاحنا وهنستمر ان شاء الله، بس عايزين نجيب اخرنا، عايزين نجيب اخر حاجه. طيب ايه كمان؟ صلاه الفجر في جماعه. طيب ماشي، ما دي زي اللي فاتت. لا هنزود عليها بقى مع جلسه الشروق. احنا حجينا ما حجناش غالبا، طالما انت شفت الفيديو ده يبقى انت مش في الحج، يعني اللي هتشوف اللي قاعد في الحج وتتفرج عليا يعني ملهاش لازمه، انت بتحج خلاص، تمام؟ يعني موضوع منتهي. طيب بالنسبه بقى لبقيه الناس، ما نفسكش تاخد اجر الحج، يعني انت ما حجتش، تاخد بقى اجر الحج. طب تعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداء، صلى الفجر الصبح يعني، تمام، في جماعه، لازم يكون فين؟ في جماعه، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس. قعد، مش يقعد مثلا ماسك التليفون، مش نام، مش يعمل سكرول، لا قاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى من بعد ما صلى الفجر في جماعه لغايه طلوع الشمس. وبعدين ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجه وعمره. اتنين، حجه وعمره. بس انت تعمل ايه؟ ان انت تصلي الفجر في جماعه وتقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى. طب انا بنت في البيت اعمل نفس الكلام، صلي الفجر في جماعة وافضل اذكر ربنا سبحانه، ما اقومش من مكاني، ما اروحش اعمل حاجة، ما نمش، ما اتكلمش مع اللي جنب، ما اعملش اي حاجة، اذكر ربنا سبحانه وتعالى لغاية طلوع الشمس، واصلي ركعتين وخلاص. ايه الموضوع؟ اجر ايه؟ حجة وعمرة. فرصة، فرصة ما تضيعش مننا، ما تضيعش مننا والله. طيب ايه كمان؟ الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة. والله العظيم الحديث ده عظيم، يعني الدعاء أصلا لوحده عظيم، إنما أفضل الدعاء وخير الدعاء ده يوم عرفة، دعاء يوم عرفة. فأنا عايزك بقى مفيش وقت يعدي عليك إلا وانت عمال تدعي، وتخصص وقت كتير وقاعد فيه ومادد إيديك، وكمان يوم عرفة هيبقى يوم جمعة، فاحنا بنتكلم ان انت عندك في اخر ساعة، انت يعني انت صايم ان شاء الله، تمام، واخر ساعة في في في اليوم خلاص على وقت المغرب، ده يوم الجمعة الساعة دي الدعاء فيها مستجاب، وكمان ده يوم عرفة وانت يعني اجتمعت حاجات كتير، فاطلب بقى طب يعني ما ادعيش الا في الوقت؟ لا، ادعي طول اليوم، يوم عرفه كله دعاء، كله دعاء. بس الوقت في اوقات كده انت هتقعد بقى مد ايديك في السماء، اطلب اطلب خير لنفسك، واوعى تطلب الخير يا رب عايز في الدنيا كذا وكذا وكذا، بس اطلب خير دنيا واخره، اطلب هدايه ليك وهدايه لقلبك، اطلب لاحبائك، لابنائك، اللي متجوز لزوجته ربنا سبحانه وتعالى يصلح له زوجته، ولو لو بنت صلح لي زوج، ولو مش متجوزين يا رب زوج صالح وزوجه صالحه، ولو مرض يا رب شفاء. واوعى تنسوا الجنه، اوعى تنسى تطلب كذا وكذا، قول يا رب الجنه، قول يا رب صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، قول له يا رب دخول الجنه بغير سابقه عذاب ولا حساب، قول له يا رب يا رب ابقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، قول له يا رب يا رب يا رب اغفر لي اللي فات، قول له يا رب اشرح صدري لحفظ القران كامل، قول له يا رب حبب لي الصلاه، اطلب كل حاجه، اطلب دنيا ودين واخره، دنيا ودين واخره. دنيا اللي هي ايه؟ اللي هي اكلك وشربك وكليتك ومستقبلك وجوازك وحياتك وفلوسك، ويا رب اغنيني وارزق، ولو هتطلب من ربنا حاجه خد المضاد بتاعها، يا رب ارزقني الغنى والانفاق وما تفتنيش بالمال، كامله كده يعني، يبقى معايا فلوس وابقى منفق وما تفتنش بالمال، خد كل حاجه يا رب، اديني الصحه واستعملني في خدمه الدين، تمام، كل حاجه، اطلب كل حاجه، انت رايح للكريم، رايح للكريم، فتطلب دنيا وايه كمان ودين، اللي هو ايه؟ يا رب حبب لي الصلاه، ارزقني الخشوع في الصلاه، ارزقني حفظ القران، علمني الدين، فقهني في الدين، طيب وايه كمان؟ واخره اللي هي ايه؟ اللي يا رب يا رب ما اخشش النار، يا رب يا رب يا رب قني عذاب القبر، يا رب دخلني الجنه، يا رب يا رب يا رب. فتطلب تطلب تطلب، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. طيب ايه كمان؟ سبعة، الذكر، ويذكر اسم الله في ايام معلومات، اذكر ربنا سبحانه وتعالى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول لك ايه؟ خلاص اكثروا بقى التهليل والتحميد والتكبير، كبر واحمد ربنا سبحانه وتعالى واذكر كثيرا، هات لك كده 1000 لا اله الا الله، هات لك 1000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هات لك 1000 ده كمان يعني انت يوم جمعه ففي فضل كمان للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اكثر. لا احنا بنتكلم عن وضع مختلف، ولو ما كانتش يوم جمعه عشان لو سمعت الفيديو في سنه بعد، اهم حاجه ان انت تجيب اخرك تذكر الله عز وجل في نفسك فيذكرك الله عز وجل في نفسه، تذكر الله عز وجل في ملأ يذكرك الله عز وجل في الملك في الملأ الاعلى يا جماعه. والذكر مش بس باللسان، لا ده انت تجيب الذكر باللسان وتستحضر معناه بالقلب، وممكن تذكر بالقلب بس ان انت تقعد بص، انت لو قعدت كده قعدت تفتكر نعم ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عليك، ده ذكر، ده ذكر، اقعد كده اداني كذا اداني كذا، سترني بكذا، اداني كذا، رزقني بكذا، اكرمني بكذا كذا كذا. الجلسه دي ممكن يكون تاثيرها على علاقتك بربنا سبحانه وتعالى اكتر من حاجات كتير جدا انت كنت بتعملها، كونك ان انت بس قعدت تتمرر وتذكر نفسك بنعم ربنا عليك، وكل نعمه تذكرها تقول الحمد لله الحمد لله اداني كده الحمد لله. بس فانا عايز اقوله لك، اذكر ربنا سبحانه وتعالى، اذكر ربنا سبحانه وتعالى بالقلب وباللسان وبالفعل. ايه يعني بالفعل ازاي؟ ما هو انت لما تعمل عباده وتذكر ان الله عز وجل يراك هتبقى محسن، ستحسن بيها، ده بالفعل. لما تيجي نفسك تحدثك بمعصية وتذكر أن الله عز وجل يراك ستترك المعصية، ده بالفعل. فاذكر ربنا سبحانه وتعالى بالقلب وباللسان وبالفعل كمان. طيب إيه كمان؟ 8، قراءة القرآن، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأ القرآن اقرأ القرآن. طيب ما أنا قاعد بذكر خلاص شوية كده شوية كده، طب والدعاء شوية كده شوية كده وشوية كده، طب والصلاة على النبي شوية كده، وزع اليوم الطاعات، اليوم مختلف، يوم استثنائي. طيب ايه كمان؟ صدق، تاني هقول لك صدق، تيجي تقول ايه يا عم انا على قد حالي انا حيلتي حاجه عشان خاطر، اقول لك قال الله عز وجل لينفقها ذو سعه من سعته. طيب واللي معهوش؟ قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، اللي تقدر عليه، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، مش اكتر من اللي عندك، تمام. وبعدين ربنا يبشر بقى الشخص اللي بينفق بعد كده، يقول له ايه؟ سيجعل الله بعد عسر يسرا، انت بس ادي ادي ومالكش دعوه، انفق الله عز وجل ينفق عليك، الله عز وجل يرزقك. طيب ايه كمان؟ اللي انا قلته ده كل الناس تقريبا عارفاه، ولعل يعني خلاص يعني ما احنا عارفين ما قلتش حاجه جديده. اقول لك صح. طب قول لنا بقى نعمل ايه جديد؟ ما هو ما فيش جديد، بس الجديد عندك يعني ايه؟ ما تعمل حاجه مميزه. ايوه ايه؟ لا انت اللي عارفها مش انا اللي عارفها. شوف كده حياتك، مواهبك، ربنا سبحانه وتعالى اداك ايه، عندك ايه، امكانياتك ايه. ما تعمل لنا حاجه مختلفه كده. كل الناس رايحه، كل الناس بتجتهد، بس في ناس هتنور، ناس هتبقى مختلفة. مش عايز تنور؟ مش عايز تبقى مختلف؟ مش عايز تبقى في حتة تانية؟ طيب ها، اعمل بقى حاجة مختلفة، حاجة تنور بيها، حاجة تخليك مختلف. ايه؟ تختم مثلا في يوم؟ تختم؟ تعرف تجيب القرآن كله؟ لا يا عم دي صعبة قوي، ده انا مش هعرف. خلاص خلاص يعني، هو ممكن واحد لو حافظ القرآن كامل وحفظه شديد يعرف يعملها، بس ممكن ده ما يعرفش يعملها. بس انت تعرف تعمل ايه؟ تعرف تسد دين فلان؟ تعرف؟ لا معيش اللي. طب تعرف تسد حاجة فلان؟ طب تعرف تعمل ايه مميز؟ دور على حاجه مميزه طفره. طب ليه يعني؟ عشان تبقى مميز وسط الناس اللي رايحه، اصل اللي رايح كتير وربك كريم وان شاء الله يقبل الكل. الكل، ولكن خليك مميز. خليك يعني انا هقول لك حاجه، الناس كلها هتمد ايديها وتدعي، بس في واحد وهو بيدعي مادد ايديه ومتيقن ان الله عز وجل سيستجيب، ده دعاء مميز. ده دعاء مميز، وهو بيلح قوي في الدنيا جاء عند الآخرة والجنة، وألح جدا وهو بيلح قوي على الدنيا جاء عند بيت المقدس ودعا دعاء لا بقلب محترق. ده مميز، ده مميز. شوف تقدر تعمل ايه مميز. ان شاء الله تعمله بفلوسك، اعمله بفلوسك، بجسدك ماشي، طيب بلسانك ماشي، طيب بقلبك شوف حاجة مميزة، نور حاجة تخليك متميز، عشان ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يقبلنا كلنا. بس أنت طموح فنفسك في حاجة عالية، اعمل لها بقى حاجة، اعمل لها حاجة. طيب إيه كمان؟ تنبيه أخير، هنجمع إن شاء الله حسنات كتير قوي، وربنا إن شاء الله يتقبلنا جميعا كلنا يا رب. وبعد كده هنيجي العيد ونتجمع مع صحابنا يمكن، أو مع أسرتنا، أو بلاش اللي احنا بنجمعه نشعل فيه النيران بعد كده، قاعده فيها غيبه، قاعده فيها نميمه، قاعده فيها ما فيهاش غض بصر، ما فيهاش انضباط، ما فيهاش. طب امال احنا كنا بنعمل ايه؟ بنجمع حسنات ليه؟ عشان نولع فيها. فلو سمحت عندك مسؤوليه ان انت تعمل حسنات، وعندك مسؤوليه ان انت تحافظ على الحسنات. عندنا عبادات مهمة جدا هنعملها، وبعد كده عايزين ندخل بقى على الأكل والشرب والتوسعة، ونهزر ونضحك وننبسط، وصلة الأرحام، ونزور قرايبنا، ونتكلم، والعيديات، وكل الحاجات الجميلة دي هنعملها. بس ما نعملش بقى الحاجات دي كلها وندخل فيها حاجات حرام تضيع اللي احنا عملناه. طب ليه؟ تيجي تقولي طب ما انا خدت، كنت واخد يعني نية ان انا احتسب، محتسب ان انا تغفر ذنوبي في السنة اللي جاية، طب مش كده تغفر؟ اقول لك ده كده لعب، كده لعبة مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا مش كده، ده الملك، الملك حدش يتعامل بالطريقة دي مع الملك جل في علا. فاعمل حسنات بس حافظ عليها. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويوفقنا لطاعته ويقبلنا، ويا رب يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. كل سنة وانتم طيبين، متنسوناش من صالح دعائكم، وهاتوا أخركم في اليوم ده يوم استثنائي، بل هو درجة تانية في الاستثنائية. قبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلم ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا

أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا.

ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال

ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبع

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية

مصيركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته، سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان،

0: إذاعة القرآن الكريم،
1: صيانة عن الابتذال،
0: إذاعة القرآن الكريم،
1: مودة للأطهار،
0: إذاعة القرآن الكريم،
1: عفة مع الفجار.
2: ابقوا معنا مستمعين الكرام لتستمتعوا بالعديد والعديد من البرامج الحية فقط على إذاعة القرآن الكريم على الموجة رقم 173 VHF.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 25 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والثامن من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. نيو ساوث ويلز، عندما تصبح التأشيرة أداة ضغط، مركز جديد ينقذ العمال المهاجرين من الاستغلال في سيدني. ارتفاع عدد الإصابات، تفشي الدفتيريا يمتد عبر الولايات الأسترالية. ملبورن، زلزال مالي يضرب محفظة المتقاعدين في أستراليا. خسارة 10 مليارات دولار تهز الثقة بعملاق الرعاية الصحية. ومن العناوين العالمية، قطاع غزة بعد قضم 60% من غزة، هل يمهد الكيان الصهيوني لابتلاء ما تبقى من القطاع؟ دول عربية وإسلامية تدين. دول عربية وإسلامية تدين الأفعال المروعة لبن غفير ضد ناشطي أصول الصمود. فلسطين المحتلة، غزة بضائع مكدسة وجيوب فارغة، أسواق غزة تئن قبل عيد الأضحى. نعيم قاسم يقول خسائر الكيان الصهيوني كبيرة جدا، وما يحدث في الجنوب سيؤدي لزوالها. دول إسلامية دين، 19 دولة إسلامية ترفض عزم إقليم أرض الصومال افتتاح سفارة له بالقدس. الشيخ عكرمة يدين. الشيخ عكرمة صبري يقول على العرب والمسلمين التحرك لحماية الأقصى. داء الجرب يجتاح السجون الصهيونية. داء الجرب يجتاح السجون لاحتلال واتهامات بتعذيب ممنهج للأسرى. قطاع غزة، خروف ب$7,000، غزة تدخل عيدا مثقلا بالحرب والغلاء. لبنان، قتيل بغارة على لبنان وإصابة جنديان صهيونيان بانفجار مسيرة. فلسطين المحتلة، غزة 5 شهداء بينهم 3 من عائلة واحدة في قصف صهيوني على غزة. السعودية تعلن موسم الحج، طلائع الحجاج تصل منى والسعودية تكمل استعداداتها. قطر، أمير قطر يبحث في اتصال مع ترامب وقادة دوليين تطورات المنطقة. الكيان الصهيوني، جدعون ليفي يقول اتفاق إيران وأمريكا فشل شخصي لنتنياهو. الكيان الصهيوني يعلن مصرع أحد جنوده ويقتل 16 شخصا بغارات على لبنان. إسبانيا، مظاهرة بإسبانيا تندد بتعامل شرطة الباسك مع ناشطي أصول الصمود. روسيا وأوكرانيا، الردع بالترهيب، ما دلالات إطلاق روسيا صاروخ أوريشنيك للمرة الثالثة؟ صحف أمريكية تظهر من أمريكا أولا إلى أمريكا ضد الجميع، ترامب يربك الحلفاء والخصوم. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن لاحتواء تسرب كيميائي خطير، كاليفورنيا تعلن الطوارئ وتستدعي الحرس الوطني. روسيا وأوكرانيا، هذه تفاصيل أحدث هجوم روسي على أوكرانيا بصاروخ أوريشنيك. الصين، كارثة منجم بالصين، 82 قتيلا وتواصل البحث عن مفقودين. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث ويلز، سيدني. في أستراليا قد تتحول التأشيرة أحيانا إلى أداة خوف وصمت، وهنا سنسرد قصة شاب خسر عمله وتأشيرته دفعة واحدة، وهو ليس حالة فردية. فثلثا العمال المهاجرين تقريبا يتقاضون أجورا أقل من حقوقهم القانونية، لذلك افتتحت سيدني أول مركز متخصص لحماية العمال المهاجرين من الاستغلال عبر دعم قانوني ومشورة ومساعدة لمن يشعرون بأنهم عالقون بلا صوت. فكيف يعمل هذا المركز؟ ولماذا يراه كثيرون خطوة تاريخية؟ كامبرا، يتواصل انتشار أسوأ تفشي بمرض دفتيريا تشهد أستراليا منذ عقود، بعدما امتد من المقاطعة الشمالية إلى ولايات غرب أستراليا وكوينزلاند وجنوب أستراليا، مع تسجيل أكثر من 230 إصابة بالمرض حتى 21 من هذا الشهر. ملبورن، التي تتخذ من ملبورن مقر لها على مدار سنوات طويلة باعتبارها CSL، لطالما نظر إلى شركة أمانا وموثوقية في السوق الأسترالي بلو تشيب، واحدة من أكثر الاستثمارات القيادية، فهي عملاق الرعاية الصحية التي وثقت به صناديق التقاعد ومستثمرو التجزئة والسوق ككل. لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعا حادا والأسرع في تاريخ أسهم شركة تكنولوجيا الحيوية، مما أدى إلى محو ما يقرب من 10 مليارات دولار أسترالي من قيمتها السوقية، وهو ما يطرح تساؤلا جوهريا: هل هذا مجرد تعثر مؤقت لأحد أبطال الشركات في أستراليا، أم مؤشر على مشاكل أكثر عمقا؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. قطاع غزة: يتواصل مشهد الإبادة والنزوح في قطاع غزة عبر غارات يومية مكثفة واستهداف ممنهج لمخيمات النازحين، حيث خلفت آلة القتل الصهيونية نحو 900 شهيد منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وسط تدهور خطير في المنظومة الصحية ونقص حاد في الأدوية يهدد حياة الآلاف. دول عربية إسلامية تدين: أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية الأفعال المروعة التي ارتكبها وزير الأمن القومي الصهيوني اليمين المتطرف إتمام بن غفير بحق ناشطي أسطول الصمود العالمي. وقال الوزراء في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية إنهم يدينون بأشد العبارة الأفعال المروعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة أثناء اعتراضه واعتقال ناشطيه من قبل البحرية الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة: تقترب أيام عيد الأضحى في غزة وسط أسواق مكتظة بالبضائع لكنها شبه خالية من المشترين، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها سكان القطاع بعد أشهر طويلة من الحرب والدمار وتوقف مصادر الدخل. نعيم قاسم يقول: قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن المواجهات الدائرة في جنوب لبنان تكشف حجم الخسائر التي يتكبدها الجيش الصهيوني وعجزه عن فرض معادلاته العسكرية، معتبرا أن ما يجري على الحدود يمثل بداية لزوال الكيان الصهيوني في ظل اتساع أزماته الداخلية وفشله في تحقيق أهداف الحرب. دول إسلامية دين: أدانت 19 دولة إسلامية أمس عزم ما يعرف بإقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا افتتاح سفارة مزعومة له بمدينة القدس المحتلة، وعدت ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وقالت الدول المذكورة في بيان إنها تدين بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. الشيخ عكرمة يدين: أدان خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري اقتحام المستوطنين الخطير وغير المسبوق للمسجد أول أمس الجمعة وقيامهم بأداء طقوس دينية محملين بقرابين خاصة بذلك، وقال إن على العرب والمسلمين التحرك لحمايته من الأخطار التي تحيط به. وكان 9 مستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأسابيع التوراتي بحوزتهم قرابين نباتية تعرف باسم قربان الخبز، في حادثة قالت محافظة القدس إنها الأولى من نوعها منذ احتلال المدينة عام 1967. داء الجرب يجتاح السجون الصهيونية: حذر نادي الأسير الفلسطيني من تفش جديد وخطير لمرض الجرب الساكبيوس داخل عدد من السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن وتيرة انتشار المرض تسارعت بشكل مقلق خلال الفترة الأخيرة في ظل ما وصفه بانهيار متعمد للمنظومة الصحية داخل مراكز الاحتجاز. قطاع غزة: للعام الثالث على التوالي يدخل سكان قطاع غزة عيد الأضحى وسط أسواق شبه خالية وارتفاع غير مسبوق في أسعار المواشي في ظل حرب صهيونية مستمرة وحصار خانق وانهيار حاد في الثروة الحيوانية وتراجع القدرة الشرائية، ما جعل القدرة على شراء الأضحية في حكم المستحيل لمعظم السكان. وبين معابر مغلقة وأوضاع اقتصادية منهكة يقف آلاف المواطنين عاجزين أمام أسعار وصلت بعض الحالات إلى نحو 7000 دولار للخروف الواحد، في رقم يعكس عمق الأزمة المعيشية في القطاع ويجعل من الأضاحي واحدة من الأغلى عالميا مقارنة بالداخل المحلي المنهار. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان: قتل شخص وأصيب آخران بجروح جراء غارة صهيونية استهدفت البازورية بقضاء صور، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الصهيوني إصابة جنديين جراء انفجار مسيرة مفخخة السبت جنوب لبنان. وأفاد مراسل الجزيرة بأن طيران الاحتلال الصهيوني أغار على أطراف بلدة الغندورية، كما شنت مسيرة صهيونية غارة على بلدة عرب صليم جنوب لبنان. فلسطين المحتلة غزة: استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 من عائلة واحدة وأصيب آخرون فجر الأحد في قصف للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة في وقت طالبت فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس الوسطاء بإلزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر طبية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة باستشهاد الزوجين محمد أبو ملوح 38 عاما وآلاء زقلان 36 عاما وطفلهما أسامة عام واحد وإصابة 3 آخرين جراء غارة من الطيران الصهيوني استهدفت منزلهم في مخيم النصيرات وسط القطاع. السعودية تعلن: أعلنت السعودية مساء أمس وصول طلاء حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى عشية بدء مناسك الحج، مؤكدة جاهزيتها التامة يوم التروية اليوم الاثنين الذي يعد أول خطوة في المناسك. وقالت وزارة الحج والعمرة إن الاستعدادات الميدانية والتشغيلية قد اكتملت لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى ضمن منظومة متكاملة. ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تشمل أعمال الوزارة متابعة حركة الحجاج من مقار سكنهم ومراكز الضيافة إلى مشعر منى والتحقق من إنسابية الدخول إلى المخيمات. قطر: أعلن الديوان الأمير القطري أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني شارك في اتصال هاتفي مشترك عقد بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الإقليميين والدوليين لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة. الكيان الصهيوني: قال الكاتب الصهيوني بصحيفة هارت جادعون ليفي إن حصول أي اتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب سيشكل كارثة لرئيس الوزراء الصهيوني من يمين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لأن الاتفاق سيكشف أن الحرب انطلقت بلا هدف حقيقي وأن الكيان الصهيوني لم يخرج منها بشيء يذكر. ورجح ليفي أن دونالد ترامب نفسه أدرك منذ وقت مبكر أن الحرب كارثة يبحث عن مخرج منها، وهو ما يفسر إقصاء نتنياهو كليا من مسار المفاوضات. الكيان الصهيوني: قتل 16 شخصا وأصيب العشرات السبت بهجمات صهيونية على جنوب وشرق لبنان، في حين أعلن الجيش الصهيوني مقتل أحد جنوده قرب الحدود الشمالية بالتوازي مع تنفيذه غارات وقصفا مدفعيا على بلدات بقضائي صور والنبطية جنوب البلاد وفق ما أفاد مراسل الجزيرة. ففي الجنوب ذكرت وكالة الأناضول أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب إثنان بغارة على منطقة البقبوق شمال مدينة صور، في حين قتل 4 أشخاص بغارة على بلدة دير قانون النهر. إسبانيا: تظاهر نحو 2000 شخص في مدينة بلباو الإسبانية أمس تنديداً بمعاملة شرطة إقليم الباسك لناشطين من أصول الصمود الذي اعترضه الكيان الصهيوني واختطف الناشطين المشاركين فيه، وذلك لدى عودتهم من احتجاز في الكيان الصهيوني. ورفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات تنتقد قوات شرطة الباسك وتتهم حكومة الإقليم بالتواطؤ مع الصهيونية على حد وصفهم. روسيا وأوكرانيا: تشهد ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا تصعيدا جديدا بعدما أعلنت موسكو أمس استخدامها صاروخ أوريشنيك شجرة البندق الباليستي خلال هجوم واسع النطاق استهدف العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى، وذلك ردا على ما وصفتها بالهجمات الإرهابية الأوكرانية. صحف أمريكية تظهر سلسلة تقارير صادرة عن صحف أمريكية كبرى بينها نيويورك تايمز وبوليتيكو وذا هيل صورة لمرحلة سياسية جديدة في الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، يمكن القول إنها تشير إلى تحول جذري من شعار أمريكا أولا إلى نهج أكثر صدامية يمكن وصفه بأمريكا ضد الجميع. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن: أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة الطوارئ في مقاطعة أورنج شرق مدينة لوس أنجلوس بسبب خطر تسرب مادة كيميائية من خزان داخل منشأة لصناعة الطيران. وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسم في بيان أمس إن الخزان الموجود في منشأة جي كي إن إيروسبيس الذي يحتوي على ما بين 5000 و7000 جالون من مادة ميثاكريلات المثيل بدأ يتعرض لارتفاع مفرط في الحرارة ويطلق غازات سامة. روسيا وأوكرانيا: سرعان ما تبدد مفعول التصريحات الأخيرة بنهاية وشيكة للحرب بين روسيا وأوكرانيا التي دخلت عامها الخامس، شهدت ساحة القتال بين الطرفين مؤخرا تصعيدا عنيفا أعيد خلاله استخدام أسلحة نوعية. في هذه المادة نستعرض تفاصيل أحدث هجوم روسيا على أوكرانيا، وهو هجوم يعد من أعنف الهجمات منذ اندلاع الحرب ويتزامن مع مساعة دولية لا تزال متعثرة لإنهاء الصراع الذي خلف آلاف الضحايا منذ اندلاعه في فبراير شباط 2022. الخبر الأخير في هذه النشرة من الصين: يواصل رجال الإنقاذ في الصين أمس عمليات البحث للعثور على شخصين مفقودين بعد انفجار غاز أودى بحياة العشرات في منجم فحم بمقاطعة شانشي شمال البلاد، في حين عدلت السلطات حصيلة ضحايا حادث الانفجار وخفضتها من 90 إلى 82 قتيلة. وأوضح رئيس منطقة تشين يوان في شانشي جوشيا وفانغ أن الظروف الفوضوية التي كانت في موقع الحادث أدت إلى هذه الأرقام غير الدقيقة، وأضاف أن شخصين ما زالا في عداد المفقودين، وأصيب 128 شخصا ونقلوا إلى المستشفيات، في حين نجا 35 شخصا دون إصابات. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز سيدني، عندما تصبح التأشيرة أداة ضغط، مركز جديد ينقذ العمال المهاجرين من الاستغلال في سيدني. كامبرا، ارتفاع عدد الإصابات، تفشي الدفتيريا يمتد عبر الولايات الأسترالية. ملبورن، زلزال مالي يضرب محفظة المتقاعدين في أستراليا، خسارة 10 مليارات دولار تهز الثقة بعملاق الرعاية الصحية. ومن العناوين العالمية، قطاع غزة، بعد قضم 60% من غزة، هل يمهد الكيان الصهيوني لابتلاع ما تبقى من القطاع؟ دول عربية وإسلامية تدين. دول عربية وإسلامية تدين الأفعال المروعة لبن غفير ضد ناشطي أسطول الصمود. فلسطين المحتلة غزة، بضائع مكدسة وجيوب فارغة، أسواق غزة تئن قبل عيد الأضحى. نعيم قاسم يقول خسائر الكيان الصهيوني كبيرة جدا، وما يحدث في الجنوب سيؤدي لزواله. دول إسلامية تدين، 19 دولة إسلامية ترفض عزم إقليم أرض الصومال افتتاح سفارة له بالقدس. الشيخ عكرمة يدين، الشيخ عكرمة صبري يقول على العرب والمسلمين التحرك لحماية الأقصى. داء الجرب يجتاح السجون الصهيونية، داء الجرب يجتاح سجون الاحتلال واتهامات بتعذيب ممنهج للأسرى. قطاع غزة، خروف ب$7,000، غزة تدخل عيدا مثقلا بالحرب والغلاء. لبنان، قتيل بغارة على لبنان وإصابة جنديين صهيونيين بانفجار مسيرة. فلسطين المحتلة غزة، 5 شهداء بينهم 3 من عائلة واحدة في قصف صهيوني على غزة. السعودية تعلن موسم الحج، طلائع الحجاج تصل منى والسعودية تكمل استعداداتها. قطر، أمير قطر يبحث في اتصال مع ترامب وقادة دوليين تطورات المنطقة. الكيان الصهيوني، جادعون ليفي يقول اتفاق إيران وأمريكا فشل شخصي لنتنياهو. الكيان الصهيوني يعلن مصرع أحد جنوده ويقتل 16 شخصا بغارات على لبنان. إسبانيا، مظاهرة بإسبانيا تندد بتعامل شرطة الباسك مع ناشطي أسطول الصمود. روسيا وأوكرانيا، الردع بالترهيب، ما دلالات إطلاق روسيا صاروخ أورشنيك للمرة الثالثة؟ صحف أمريكية تظهر من أمريكا أولا إلى أمريكا ضد الجميع، ترامب يربك الحلفاء والخصوم. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن لاحتواء تسرب كيميائي خطير، كاليفورنيا تعلن الطوارئ وتستدعي الحرس الوطني. روسيا وأوكرانيا، هذه تفاصيل أحدث هجوم روسي على أوكرانيا بصاروخ أورشنيك. الصين، كارثة منجم بالصين، 82 قتيلا وتواصل البحث عن مفقودين. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 15 درجة. غدا الثلاثاء طقس ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 14 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع لأذان المغرب تمام الخامسة، ويرفع لأذان العشاء تمام السادسة والدقيقة 21. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام الخامسة والدقيقة 36، والشروق تمام السادسة والدقيقة 47. وتقبل الله من نومكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55. يا الله.

0: And be patient of what they say, and remember our slave Dawood endued with power. Verily, he was ever oft returning in all matters and in repentance towards Allah.
1: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق.
0: Verily, we made the mountains to glorify our praises with him, in the midday till sunset, and after the sunrise till midday.
1: والطير محشورة كل له أواب.
0: And so did the birds assembled, all obedient to him.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: We made his kingdom strong and gave him prophethood and sound judgment in speech and decision.
2: صدق الله العظيم.
3: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله وصحبه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله نور السماوات

要靠

الوعد قيقول من خلاله فترى الوعد قيقول.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: شيخنا الفاضل دكتور محمد راتب النبيل، مرحبا بفضيلتكم من جديد.
1: بارك الله بكم ونفع بكم.
0: يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فلماذا؟
1: أولا أنت تعبد الله ب365 يوم، وبكل يوم ب24 ساعة، في صلاة قيام الليل، في الفجر، في الظهر، عصر، مغرب، عشاء، يعني العبادة مستمرة. بس الله تفضل علينا، أعطانا مواسم استثنائية، كرمضان موسم والحج موسم، هي مواسم بترفع مستوى العبادة، بترفع نوعيتها، بترفع أجرها، مواسم استثنائية بسموها دورات مكثفة. أيام يعني في دورة للفيزياء لطلاب الشهادة الثانوية أسبوعين فقط، تعطى أدق الموضوعات، أدق المعضلات بالفيزياء، دورة مكثفة للعبادة. بس أنت تعبد الله ب365 يوم، بس بهالموسمين، موسم زمني كرمضان وموسم مكاني بالحج، في عبادة مكثفة. بالحج تركت بيتك، تركت أسرتك، تركت أصحابك، تركت لقاءاتك الدورية، تركت هيك الأشياء المباحة، عندك مقعد وثير بالبيت، في كرسي هزاز كمان، قعدت على الأرض بالخيمة، تركت كل إيجابيات حياتك ببلدك وجئت بيت الله الحرام، ازدحام لا يحتمل. مرة في أحد أيام الحج أذكر أنه ما ممكن، كان سنتا ما انضبط العدد، أيام الحج كلها صدر لظهر، كتف لكتف، أبدا يعني كأس الماء لو بتدفع مليون ساخن، البراد ما بيلحق يبرده، هذا مو سهل. يعني الله بيحطك بظرف تريده، الله جعل الحج في واد غير ذي زرع، لو كان بسويسرا الحج ما بتعرف الحاج من السائح، بيختلطوا عليه. أما في واد غير ذي زرع، ما في جبل مشجر أبدا، يعني إلا هي عرفات الآن أحدثوها جديد يعني، بس بلادك الله جعلها بعيدة عن الجمال الطبيعي، لأنه حتى ما يختلط الحاج مع السائح.
0: نعم.
1: وبأيام في حر، وبعدين ازدحام يفوق حد الخيال، يعني أيام 4 ملايين مثلا بمكان واحد، يعني بعدين في خدمات لهم والله كبيرة جدا.
0: شيخ الكريم، الله لا يحتاج تعبنا ولا عبادتنا، فلماذا كانت كل هذه المشقة تجتمع في موسم الحج؟
1: يمتحننا الإنسان، لما يكون الدين يعني متوافق مع شهواته، ما بتعرف التقي من الورع، ما بتعرفه. أما هون قاعد ببيتك، ما عندك ولا مشكلة، سيارتين ثلاثة على الباب واقفين، لقاءات أسبوعية، ضيافة راقية، والله شيء حلو. هون الله أمرك تعال إليه، الإسلام كله يطبق في بيتك وفي متجرك وفي مصيفك وفي أماكن وجودك، إلا الحج تعال إليه. أنت الآن زائر، أنت مدعو بالحج وبالعمرة زائر، وعلى الداعي كرامة الضيفان إكرام الضيف، إلك أجر كامل. يعني عفوا، أنت عم تصلي ببيتك، أولادك أمامك، زوجتك أمامك، عم تصلي بمحلك التجاري، الزبائن موجودين.
0: نعم.
1: هون ما بتعرف حدا، قاعد بخيمة، خيمة على الأرض، يعني مو شغلة سهلة يعني.
0: إذن هي لتهذيب النفس
1: أبدا،
0: فيتجرد الإنسان من رغباته لله.
1: المبالغة بالرفاه بالحج بيتناقض مع علة الحج، المبالغة في الآن، يعني أماكن أسعارها تفوق حد الخيال، يعني قاعد بفيلا، كل ما رفهت حالك بالحج ضعفت قيمة الحج، ضعفت حكمة الحج، ضعفت المشقة بالحج، مشقة غير مطلوبة. يعني عفوا، لو في ماء بارد وماء حار، ما لك أجر بشرب الماء الحار، في ماء بارد.
0: نعم.
1: بس هون أحيان بيكون الحج في رفاه يتجاوز الحد المعقول.
0: نعم.
1: هذا الحج صار سياحة.
0: نعم. الله يفتح عليكم. اسمح لنا شيخ ننوه إلى مستمعين الكرام الراغبين بالمشاركة معنا بالاتصالات الهاتفية في موضوعنا لهذا اليوم عن فضل يوم عرفة بعيدا عن الأسئلة الفقهية. شيخنا من لم يذهب إلى الحج وكان قلبه تواقا ليكون ضيفا من ضيوف الرحمن في ردائه الأبيض وكان في بيته في محاله في مكان عمله كانت في تجهيزها لليلة العيد، هل يمكن أن يؤجر في أداء لمناسك يوم عرفة في بيته؟
1: ثقة مطلقة بما سأقول،
0: نعم،
1: الذي ما أتيح له الحج وهطلت من عينه دمعة شوق لأن يكون مع الحجاج،
0: نعم،
1: والله عند الله كأنه حج،
0: نعم،
1: هذا إيماني،
0: نعم،
1: والإنسان يحاسب على رغباته.
0: طيب ماذا نفعل في يوم عرفة دكتور؟
1: هذا اليوم هو الحقيقة أقدس ليلة في حياة المسلم،
0: نعم،
1: ليلة القدر، وأقدس يوم في حياة المؤمن يوم عرفة.
0: الله أكبر.
1: يوم صيام، يوم قراءة قرآن، يوم أعمال صالحة، يوم دفع زكاة، يوم يعني أعمال صالحة منها إنفاق المال، منها ترك الطعام والشراب، منها رعاية الأهل والأولاد، هذا يوم عبادة. وأقول مرة ثانية، أقدس ليلة في حياة المسلم ليلة القدر، وأقدس يوم في حياة المسلم يوم عرفة.
0: جميل، هل تنصح شيخنا بالتسوق بهذا اليوم؟ يعني الذي يذهب لتأمين احتياجات العيد أم مثلا يذهب مساء فيستغل؟
1: والله أنا أتمنى أن تؤمن قبل يوم عرفة.
0: نعم،
1: هذا يوم عبادة
0: يتفرغ فيه للعبادة. جميل، ماذا عن متابعة صور الحجيج دكتور والتلبية معهم عبر التلفاز؟
1: كأنك معهم، يعني الآن حقيقة، يعني ماذا أقول لك، مثل آخر، أنا في عندي آيباد، أتصل بأحد أولادي وهو في أمريكا على حجب الشاشة، أحدثه ويحدثني، والله في إنجازات الآن مذهلة، كأني معه، يعني الآيباد الكبير على حجب الشاشة، وجهه وابتسامته وملامح وجهه، في إنجازات الآن مذهلة. فإذا أنت يوم العرفة جلست وراء الشاشة رأيت إقبال الحجاج في عرفات، دعاءهم في عرفات، توسلهم إلى الله في عرفات، والله كأنك معهم، يعني في إنجازات الآن يجب أن تستغل إيجابية مو سلبية، مو الأفلام،
0: تزيد من روحانية
1: الشاشة، مو الأفلام،
0: نعم،
1: نقلك للحج، هي لم تكن متاحة في حياتنا كلها.
0: نعم. الله يفتح عليكم يا دكتور.
1: أتمنى من الإخوة المستمعين والمشاهدين هذا اليوم، يعني خلوا يوم عطلة، يعني اترك النشاط التجاري بهاليوم، مو تركه نهائيا، بس تابع هالمشاهد الرائعة جدا.
0: الله يفتح لكم يا دكتور. نستأذنكم بجولة من مشاركات مستمعين الكرام معنا على هواتف الإذاعة. معنا ماهر باتصال، تفضل أخي ماهر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
2: الله يجزيك الخير. أنا بتسأل الشيخ إذا كان صيام يوم السبت هل هو مكروه؟
0: إحنا أخي ماهر نستأذنك، يعني جميع الأسئلة الفقهية بعيدين عنها لوجود تخصص برنامج آخر في الإذاعة فيها. الله يكرمك. نتحدث عن فضائل يوم عرفة. كل الشكر والتقدير لك أخي ماهر. إذا كان لكم يعني فقط إرشاد سريع شيخنا، هل من حرج في صيام يوم السبت لأنه سبت ويكون يوم عرفة؟
1: هو الحقيقة السبت منهي عنه مطلقا، أما إذا كان في عرفة انتهى الأمر، التغى الأمر،
0: نعم،
1: صار في موجب له،
0: يعني يلتغي النهي هنا
1: أبدا
0: ويصام
1: أبدا
0: حتى لو أراد أن يفرده.
1: لو واحد حب يفرد صيام السبت فقط منهي عنه،
0: أما في يوم عرفة القاعدة مختلفة،
1: صلوا مناسبة تاني أقوى.
0: شكرا لك شيخنا الكريم، شكرا لك أخي ماهر. إياد تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير إن شاء الله. تفضل أخي ماهر. إياد،
3: الفكرة في يوم عرفة والحجيج اللي هي الفي آي بيز، طيب ما هي قاعدين بيقدموا بوزة وبيقدموا أكلات شهية وقعدات، يعني ولا إلها دخل لا بالحج ولا بال،
0: بس هي ما فيها مخالفات شرعية، يعني فيها رفاهية صح؟
3: رفاهية، ما هي الشيخ الفاضل بيحكي إنه المشقة في الحج، حتى إنه على الأقل إنه نكون قريبين من الله في في في في في في في عملنا. مش إنه قاعدين بنمد، يعني الرفاهية الموجودة حالية واللي بتشوفها للزعماء وللرؤساء وللتجار وللشيوخ الكبار اللي شو اسمه.
0: نستمع إلى توجيه من الشيخ أخي إياد، شكرا لك ولطرحك معنا، شكرا جزيلا. معنا أبو سيف، تفضل يا أبو سيف.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيكم
0: الله عفو عمرك يا رب. تفضل يا أبو سيف.
4: بدي أسأل عن يعني خطبة يوم عرفة، ولكل أمانة أنا ما بسمعها. يعني للأمانة العلماء اللي بيطلعوا خطبة يوم عرفة يعني هي لآل سعود تخصص الخطبة.
0: طيب خلينا بالأفكار العامة أبو سيف، يعني دون تحديد الأسماء.
4: أنا بدون أسماء يعني. نعم. هي خطبة هاي يعني يجتمع 3 مليون وبجوز في 100 مليون أو 200 مليون على التلفزيون.
0: نعم.
4: عشان يستمعوا لهذا اليوم ويوم عظيم أو لهذه الخطبة.
0: نعم.
4: والخطبة في مضمونها يعني الأمانة بجوز تأذي المسلمين.
0: أيضا نستمع إلى توجيه من فضيلة الشيخ للموضوع. شكرا لك أبو سيف. شيخنا الكريم بعجالة من لطفه قبل أن نخرج إلى الفاصل، أخونا إياد يطلب تعليقك على الرفاهية الزائدة ببعض مخيمات الفي آي بي في الحج.
1: والله الطعام والشراب مدام مباح، واحد وضعه المادي جيد جدا، ما في مؤاخذة عليه. يعني إذا كان حب يأكل أكل درجة أولى هو دخله كبير.
0: نعم.
1: ما في مانع،
0: لا يتناقض مع الحج،
1: ما في مانع. يعني بس لما هو يقصد الرفاه يقصده بالذات لدرجة غير معقولة، هالقصد للرفاه بدرجة غير معقولة يتناقض مع حكمة الحج.
0: طيب إذا قصد فضيلتكم شيخنا إذا كان نيته أن يرفه عن نفسه وكأنها رحلة سياحية، هنا الخلل.
1: نعم.
0: أما النية لله طبعا، لكن ظرف المالي يسمح له بخدمات،
1: يسمح له أنه يكون ساكن
0: لا مانع بهذا
1: بغرفة بأوتيل لحاله.
0: يعني المشقة ليست مطلبا،
1: لا لا،
0: لكن المبالغة فيها يعتبر.
1: أما حينما خروج تكون عنه المشقة أداة وحيدة لأداء منسك حج مقبولة، حينما تكون المشقة أداة وحيدة فريدة. نعم. يعني الطواف مو سهل، بس هذا ما في حل تاني له.
0: نعم.
1: السعي في ازدحام، المشقة إذا كانت مقصودة لذاتها مرفوضة.
0: نعم.
1: أما إذا كانت شرط أساسي لأداء منسك بالحج
0: فعليه بها
1: أبدا.
0: أما في أيام أخرى مثلا في خيمة مكيفة خيمة كذا، لا مانع من أن
1: أبدا
0: يستفيد الإنسان من هذه
1: أبداً.
0: النعم. أخونا أبو سيف يطلب أيضا تعليق من فضلتكم حول خطبة عرفة، ما الذي يفترض أن تحتويه كخطبة تجمع مسلمين
1: أنا
0: العالم؟
1: من باب حسن الظن في العمر المديد الخطبة عامة تكون دائما.
0: نعم.
1: بجوز بظروف معينة استثنائية في فقرة منها خاصة.
0: نعم.
1: مو كلها.
0: نعم.
1: لا تعمم.
0: ما هو توجيه فضلتكم، ماذا يفترض أن تضم خطبة عرفة لمسلمي العالم؟
1: دعوة إلى المسلمين في الأرض ليعودوا إلى الله عز وجل. دعوة إلى مسلمي الأرض. أنا يعني معلوماتي المتواضعة سابقا وإلى عهد قريب الخطبة عامة كل عامة.
0: نعم.
1: لكن ظروف استثنائية صار في قسم منها خطبة خاصة.
0: نعم.
1: قسم مو كلها.
0: نعم. بارك الله فيكم مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود من بعده لمواصلة حوارنا مع فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي والمزيد من مشاركاتكم على هواتف الإذاعة بإذن الله، فابقوا بالقرب. شيخنا الكريم قبل الفاصل كنت تحث الناس على يوم عرفة أن يسعى الإنسان ما استطاع إلى التفرغ بعيدا عن التسوق أو العمل إن كانت ظروفه تسمح له بذلك. القرآن، الصلاة، مشاهدة الحجيج على القلب يرق معهم، الأعمال الصالحة، صلة الأرحام من العبادات التي حثث الناس عليها. ما كانت طبيعة عمله دكتور سائق أو بائع في محله هذا يوم مفصل في عمله، كيف يستثمر العبادة؟
1: معذور عند الله، معذور عند الله.
0: كيف يكسب الأمرين معا دكتور؟
1: يعني الآن في أيباد صغير.
0: نعم.
1: تتابع كل شيء،
0: صور الحجيج،
1: في هاتف صغير تتابع كل شيء.
0: هل يمكن وهو يقود السيارة أن يكون ذاكرا أو مسبحا؟
1: إيه نعم نعم،
0: ويؤجر في ذلك دكتور لو لم يجلس متفرغا
1: أبدا أبدا
0: للعبادة كاملة.
1: الذكر يدور معك في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال.
0: نعم.
1: الذكر.
0: نعم.
1: فاذكروني أذكركم. نعم. في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال.
0: سبحان الله، جميل. طيب شيخنا الكريم أيضا يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وفي رواية وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا تتمة الحديث النبوي الشريف. لماذا خير الدعاء دعاء يوم عرفة؟
1: وقت قرب من الله. لا، خير الدعاء وأنت ساجد، السجود أقرب حالة للإنسان مع ربه، أفضل دعاء يوم عرفة. نعم. أقرب يوم إلى الله عز وجل. هي مواسم، في مواسم ظرفية مواسم زمانية. الظرفية السجود، الزمانية يوم عرفة.
0: نعم. هل كل عرفة دكتور خير أم فيه أوقات محددة يعني يستحب الدعاء فيها؟
1: بعد العصر أكثر شيء، بعد العصر،
0: من بعد العصر إلى المغرب.
1: إلى المغرب.
0: هل هي أيضا تتوافق مع
1: لأنه هو اليوم طويل، تقول واحد دعاء مركز 24 ساعة مستحيل.
0: نعم.
1: أما هو يبدأ من بعد العصر إلى غياب الشمس،
0: خاصة
1: الشيء المركز.
0: نعم. نعم.
1: بتمنى لإخواننا الحجاج أن يخرجوا من الخيمة. ليش؟ لأنه بالخيمة في مجتمع الإنسان بيناجي ربه أيام، بيبكي بالمناجاة، بيطلب منه أشياء خاصة. بتمنى أنه في الوقت هذا خذ مكانك تناجي ربك وحدك من دون ما حدا يسمعك.
0: نعم.
1: المناجاة المسموعة تعمل حرج.
0: نعم. الإنسان سواء كان صوته مسموعا أو في داخله لا حرج، المهم أن قلبه موصول بالله. نعم. وعلى
1: بس يعني أنا من خلال خبرتي بالحج، ما دام أنت مع جمع غفير يوم نعم. عرفة، ما بتقدر تتذلل لله عز وجل أمام جمع كبير.
0: نعم.
1: أنت بحاجة تحت شجرة هيك وراء الخيمة وهيك وقت هيك خاص ما حدا سمعناك، ناجي الله وطلب منه حاجاتك كلها.
0: وعن غير الحجيج دكتور أيضا يدعونا في هذا الوقت؟
1: أيوة والله.
0: مثلا إلى الأشخاص في الأردن أيوة. وبين العصر
1: أبداً
0: والمغرب
1: أبداً. نعم. نعم.
0: دكتور قد يعني يجتمع فضل لمن هم ليسوا في عرفة ألا وهو الصيام، ويعني للصائم دعوة لا ترد كما نعم. ورد في حديث النبي نعم. وخير الدعاء دعاء يوم نعم. عرفة.
1: فهل الدعاء يمكن والصيام،
0: فهل يمكن أن يكون هنا فضل عرفة وفضل يعني الصيام ليكون الدعاء مستجابا أكثر من غيره في هذا اليوم؟
1: طبعا طبعا. مواسم.
0: بماذا مواسم. ندعو دكتور؟
1: والله أنا أدعو بالحفظ
0: نعم.
1: والسلامة والعمل الصالح، يحفظ من مرض خبيث، من مرض عضال، من شقاق زوجي أحيانا، من ابن عاق، من إنسان صهر غير متوقع مثلا، هي أشياء دقيقة جدا. الحفظ والسلامة من مرض من شيء.
0: يعني إذن يدعو الإنسان لخير الدنيا والآخرة
1: معا،
0: للأمرين معا. الله يجزيك خير. معنا أبو الجديد، تفضل يا أبو أنس.

0: جزيلا لك. إذا الإنسان دكتور لا يحتاج في هذا اليوم أن يخرج عن روتين حياته اليومي ويكون وكأنه يعني في منهج جديد ومختلف، يوم عادي كباقي الأيام.
1: ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا الذكر وأنت عم تقود سيارة تذكره،
0: نعم،
1: وأنت عم تجلس في بيتك مع أهلك تذكره، هذا ذكر بيدور معك بكل أحوالك بكل أوقاتك بكل ظروفك.
0: لكن إذا استطاع كما تفضلتم شيخ الإنسان أن يتفرغ في هذا اليوم فهو فرصة لمزيد من الوقت من القرآن.
1: ما فيني أحكي الكلام لأنه على الإذاعة،
0: نعم،
1: في محلات تجارية كل شغلة يوم عرفة، ما فيني أمنعه من البيع والشراء، هذا موسم مسبق
0: طبعا،
1: لكن هو مع الله دائما، مع الله في متجره، مع الله في قيادة سيارته، مع الله في بيته، مع الله في عمله، مع الله في المستشفى لا سمح الله.
0: نعم،
1: كن مع الله ترى الله معك
0: ونعم بالله رب العالمين. الله يفتح عليكم يا دكتور. طيب شيخنا الكريم، بعد يوم عرفة يأتي بعدها يوم النحر، ألا وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك. في العيد دكتور تختلط مشاعر العبادة باعتبار أنه لا زال من أيام عشرة ذي الحجة، وأحيانا بعض أجواء الفرح والتي قد يشوب بعضها بعض المخالفات يعني غير المقبولة. ما هو توجيه فضيلتكم في أيام العيد؟
1: العيد يوم فرح، شئت أم أبيت، مهما كان في مصاب كبير بالأمة،
0: نعم،
1: بلد محتل، يجب أن تفرح، فبذلك فليفرحوا، وأفرح الصبيان. إذا كان في مأساة عامة بالأمة، بلد محتل مثلا، تلغي العيد، ما بيلتغى العيد، هذا العيد موسم فرح، فبذلك فليفرحوا. لا بالأمر فرح، بالمناسبة للصغار، هذا ينتظر العيد من عام إلى عام، ينتظر هذه العيدية، ينتظر هذه الهدية، هذا الثوب الجديد في باب الجنة، باب الريان، لمن يفرح الصغار، هذا باب الجنة خاص بالصغار، لمن يفرح الصغار، ثوب جديد للطفل بيغير حياته كله. أيام بيكون الأب ما له قنعان، بس العبرة تمشي مع قناعة ابنك. في دليل دقيق، من كان له صبي فليتصابى له، ينزل لعقله
0: سبحان الله.
1: أيام لعبة للبنت ما بتنام من فرحها، لعبة صغيرة، والنبي سمح باللعبة مع أنه هي مجسم لإنسان أو لامرأة،
0: نعم،
1: سمح باللعبة استثناء،
0: نعم، الله يفتح،
1: منهج عليكم تفصيلي.
0: الله يفتح عليكم يا دكتور لهذا التوجيه. إذن مهما كان في مصاب في الأمة، هذا لا يعني الإنسان لا يفرح ولا يدخل الفرح إلى أهل.
1: الفرح واجب،
0: نعم،
1: والله قال فبذلك فليفرحوا،
0: نعم،
1: هذا يوم فرح. لو في مأساة عامة، لو في بلد محتل، يجب أن تفرح،
0: ولا يعني هذا الفرح أنه تخلى عن همه في الأمة أو دعاءه، نعم، للأمة، وإنما يفصل بين الأمور في، نعم، مناسبة، نعم، العيد،
1: نعم.
0: جميل. ماذا عن الأضحية دكتور؟ كثير من الناس يسعى لها في هذه الأيام، تحث الناس على الأضاحي والتمسك فيها لمن يستطيع ماليا
1: يعني
0: أداءها.
1: المشكلة أنه اللحم شيء سمين جدا، جدا سمين. الأضحية عم توزع المادة الأساسية، لا مثلا موظف مو معقول يشتري دابة أضحية،
0: نعم،
1: بنصف معاشه. أما حينما تضحي أنت وتوزع على أقاربك، يعني أجمل شيء بالأضحية توزع على الأقارب، وقد يكونوا الأغنياء، وعلى الجيران، وعلى الفقراء.
0: يعني هي ليست فقط للفقراء،
1: لا لا أبدا،
0: هدفنا الإطعام
1: لمن حولك، من الجيران، من الأقارب،
0: وتأكل أنت وأهل بيتك
1: أبداً
0: منها
1: أبداً،
0: وكذلك للفقراء نصيب
1: أبداً. ولو أكلتها كلها ما في مشكلة أبداً،
0: نعم،
1: أطعمت الأولاد اللحم، اللحم مادة أساسية، نعم.
0: إذا الفكرة فيها تعظيم الله،
1: تعظيم الله
0: بإهراق الدم توحيداً
1: وإطعام
0: لله.
1: اللحم،
0: نعم،
1: اللحم مادة أساسية، اللحم سيد الطعام.
0: الله يفتح عليكم يا دكتور. إذا الإنسان استطاع أن يحيي هذه المفاهيم فهو يكسب الدنيا بسعادة ويكسب الآخرة بنية توصله إلى الله ولو كان في بيته،
1: يعني بس أنا
0: أجره كأجر الحج.
1: ملاحظة بسيطة، هو الأضحية يجب أن تكون في بلدك،
0: نعم،
1: إذا إنسان مقيم ببلد وبلده الأصلي في جوع يفوق حد الخيال، أنا أفتي بالحالة هي أن تكون أضحية في البلد المصاب، بلد في نزوح
0: مجاعة،
1: في خيام، في مجاعة، أنا أفتي بأعماقي وأنا واثق من صحة الفتوى، الأضحية تدفع توزع هناك
0: للمسلمين هناك. الله يفتح عليكم يا دكتور. نختم هذه الحلقة بالدعاء ونسأل الله القبول.
1: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصل

0: أصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، واجعل هذا البلد سالما مسلما من كل سوء، واجعل أهله بكل خير إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. معايدة مسبقة لعيد الأضحى المبارك.
1: كرمكم الله وأنتم بألف خير فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، شكرا لكم لهذه الكلمات الطيبة. إلى هنا نصل معكم إلى الختام. مستمعين الكرام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم مع حلقة جديدة من برنامج مع الله للدكتورة نوارة هاشم عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول عتبة الغلام رحمه الله: من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه، ومن أطاع الله كان مع الله. يقص علينا الحق تبارك وتعالى قصة سحرة فرعون مع موسى عليه السلام. يقول تعالى: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فتحولت إلى حية ضخمة وأكلت حبالهم التي خيلوا للناس أوهموهم أنها حيات حقيقية. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ما هذا الذي حصل؟ وقالوا بعزة فرعون، كانوا يعظمونه، وما هي إلا دقائق حتى ألقوا بأنفسهم على الأرض ساجدين لله. فماذا فعل فرعون عندها؟ يقول تعالى مخبرا عنه: قال: أآمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. عذاب شديد مؤلم. فماذا فعلوا؟ يقول تعالى: قالوا لن نؤثرك، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات من الهدى والذي فطرنا، لن نفضلك على الله، هو من نؤمن به، هو من نحب، فاقض ما أنت قاض، يعني افعل ما شئت، أعلى مفخيلك اركبه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إمكانياتك وسلطتك علينا فقط في هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الفانية. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. منذ قليل قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ عندهم مطامع كبيرة في الدنيا، وفي لحظة رفضوا عطاء فرعون وقد وعدهم بأن يكونوا من المقربين منه، ستكون له مكانة كبيرة في المجتمع وأموال وأملاك كثيرة. ومع هذا بمجرد ما رأوا برهانا بسيطا عصا موسى التي تحولت إلى حية ضخمة حقا وليس سحرا كسحرهم المزعوم، رأوا دليلا بسيطا دلهم على قدرة الله سبحانه وتعالى، فعرفوا الله، تعلقوا به سبحانه وأحبوه واختاروا أن يكونوا مع الله. ونحن منذ كم نعرف الله ونعرف آياته في الأكوان وفي أنفسنا وفي القرآن ونعم التي تغمرنا، أما آن لنا أن نحبه كل هذا الحب، أن نكون معه بحق ونفضل الآخرة الباقية على هذه الدنيا الفانية؟ نحن لن نضطر أن نعاني ما عانوه، قطعوا وصلبوا، نحن بالكاد المطلوب منا، اترك الشهوة الفلانية، ابتعد عن المعصية العلانية، أقبل على طاعة. فهذا أقل شيء نفعله مع الله، إله كريم محب منعم، أنعم علينا بالكثير وطالبنا بالقليل. ماذا أقول لكم عن نعم الله علينا؟ لقد أكرمني الله سبحانه فيما مضى بالإعداد للقاءات خاصة عن النعم وشكر الله عليها، ولما بدأت بالبحث والمطالعة والتفكر أيقنت عندها أننا مهما تكلمنا عنها فحقا صدق الله إذ قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مجرد كلام فقط وتعداد لن نحصيها، فكيف بشكرها؟ لن نفيه فضله سبحانه علينا. لذلك أنا عاجز عن الخوض فيها في هذه الدقائق القليلة، وإنما هذا اللقاء للكلام عن حبنا نحن لله. ومع هذا أذكر لكم كيف يعاتبنا تعالى مذكرا لنا نحن عباده الذين يحب بنعمه، قوله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا الكون بمجراته بنجومه بكواكبه بشمسه وقمره بأرضه ببحاره بأسماكه بجباله بأطياره الطيور بما في بطن الأرض الحديد البترول وما إلى ذلك، وما هو على ظهر الأرض نباتات الحيوانات، نحن المخلوقات الضعيفة، سخر لنا الله سبحانه كل هذا الكون العظيم، كله مسخر لنا، خلقه لنا. وبعد هذا أفلا يستحق سبحانه منا أن نسخر له حياتنا أعمالنا وأقوالنا قلوبنا التي نكون فيها كلها مع الله نحبه حق المحبة؟ وقد قيل: عجبت لمن عرف أن حياته من الله، رزقه من الله، عافيته من الله، ستره من الله، أمنه من الله، أمواله من الله، نومه من الله، يقظته من الله، طعامه من الله، شرابه من الله، أهله وأحبابه وأصحابه من يحبهم، كل هؤلاء من الله، كل ما حوله وكل ما هو فيه من الله. كيف لا يحب الله المحبة الحقيقية؟ بل هو الأحق بكل الحب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم من نعمه. أبسط النعم الزهور والأشجار على اختلاف أنواعها. لماذا؟ كي تتمتع بها تلك العيون. الطعام ما لذ وطاب، أصناف شتى، حلو، مالح، حامض، ومن كل أصناف الفواكه، البطيخ، الخوخ، إبداع في الطعم، إبداع في الشكل، إبداع في اللون، في كل ذلك حب. أصناف اللحوم، كان ممكن سبحانه يخلق لنا نوع واحد وكله، لكنه سبحانه يدلل عباده. ومما ورد في الأثر أن داود عليه السلام قال: يا رب أرني أخفى نعمك علي. فقال تعالى: يا داود تنفس. فتنفس داود عليه السلام، فقال له سبحانه: من يحصي هذه النعمة الليل والنهار؟ أقل هذه النعمة النفس، ونحن لا ننتبه. آلاف الأنفاس لك في اليوم، هل تستطيع أن تستغني عنها لحظة واحدة؟ إذن كم ألفا من النعم تتقلب فيها. والسؤال: هل نستغل الأنفاس التي ينعم الله علينا بها طاعة أم معصية؟ ومن دلائل حبه سبحانه أنه يتلقانا كل ليلة بتوبة من معاصينا، ويتلقى حوائجنا ودعاءنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. سبحان الله، أليس لهذا الحب من حدود؟ لا، فالله هو الواسع الكريم. أحبتي في الله، إن حب الله وحده لنا نعمة عظيمة، وكذلك محبتنا له سبحانه نحن بحاجة إليها. فقد قال واحد ممن عاشوها، ابن القيم رحمه الله: في القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. فمهما أحب قلبك وتعلق بهذا أو ذاك، فلن يأنس أو يرتاح إلا بحب الله. فإذا جاء بعضنا وملأه بحب آخر، كحب المال أو الأولاد أو أي شيء من الدنيا، بل لنقل أنهم ملأوه بحب الدنيا كلها بما فيها، فسيبقى هذا القلب خاويا مستوحشا يعاني، لأن من خلق تلك القلوب هو الله، وقد قدر أنها لا تسعد إلا إن انشغلت بحبه. قال الإمام الغزالي: وكمال الحب أن يحب العبد ربه عز وجل بكل قلبه، وما دام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره. وإن أحببنا البشر نحبهم، لكن يبقى حبهم من طرف القلب، من الحواشي، أما وسط القلب في الأعماق في المركز، لا يوجد فيه غير حب الله وحده، يشغل الفؤاد، ينبض به القلب. يقول أبو يزيد البسطامي: ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير، إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. بدأنا بالحب سبحانه فأنعم علينا وأعطانا، فهل بادلنا هذا الحب بحب؟ يحكي لنا صاحب كتاب عجائب الأحياء أن فرسا صغيرا ماتت أمه، فقام صاحبها الأعرابي واسمه الزعتري الذي يسكن مصر برعاية الفرس اليتيم رعاية بلغت حد التدليل، فكان يقدم له الشعير مخلوطا بالسكر، وإذا أخطأ يربيه ويروضه، وإذا مرض استدعى له الطبيب البيطري لفحصه. ثم دارت الأيام ومرض الأعرابي الزعتري، ففقد الفرس شهيته وترك حظيرته ليرابط أمام خيمة صاحبه، وظل كذلك أيام. ثم مات الزعتري وحمله المشيعون جنازته، فسار الفرس خلفهم حزينا منكس الرأس حتى دفن صاحبه العزيز في التراب. ولما هم المشيعون بالرجوع انطلق الفرس المفجوع كالبرق، وظل منطلقا حتى وصل إلى تل عالي، فصعده ثم ألقى بنفسه من قمته ليلقى حتفه ليموت وسط دهشة الجميع. حيوان أعزكم الله عرف معنى الوفاء، قدر إحسان صاحبه إليه، لعله أفضل بكثير من البشر الذين جحدوا فضل الله وإحسان الله، وهو الذي خلقنا وكم أحبنا وكم أحسن إلينا وكرمنا. الفرس لأنه حيوان لا عقل له، تصرف بالغريزة ورمى بنفسه. ونحن، هذا لا يعني أن تتحرك فينا نوازع الموت كي أكون مع الله ولله المثل الأعلى. قتل النفس أمر أصلا يغضب الله ويجعلك بعيدا كل البعد عن الله، إنما فرصتك الحقيقية مع الله أن تكون وأنت حي وفيا مع الله في حياتك في أعمالك مع الله، كي تكون معه في الآخرة سبحانه. أحبتي في الله، الله رب العالمين خالق الأكوان لا يكتم حبه للعبد، بل يجهر به سبحانه ليعلم به الكون كله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع القبول له في الأرض، هو سبحانه لا يكتم حبه، وأنت كاتم حبك في صدرك. ما بك؟ انطلق إلى الخلق، ذكرهم بالله، عرفهم على الله، وكم هو رؤوف محب كريم، رب يعبد، رب يحب. إن كنت حقا محبا لله فلا تكتم، بل حول حبك إلى عمل، اثبت لله أنك تحبه، كن مع الله بحق في طاعته والبعد عن معصيته. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فلا يأتي من يعصي الله وقد أحبه بعض أهل الشهوات والهوى فيقول من حب ربه حبب فيه خلقه. هذا ليس حب، هذا هوى، تعلق تدفع إليه الشهوات وحب الدنيا. قال سهل بن عبد الله: ما من يوم إلا والجليل سبحانه ينادي: يا عبدي ما أنصفتني، أذكرك وتنساني، وأدعوك إلي وتذهب إلى غيري، وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف الخطايا، يا ابن آدم ما تقول غدا إذا جئتني، حقا ما نقول لله. قال بعض السلف: كل إنسان يدعي محبة الله ولم يقدم دليلا فهو من الأدعياء، يعني بتاع كلام، وهو مطالب بالبرهان على ذلك. يقول تعالى في كتابه العزيز: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقد قيل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقام شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والآن فليعرض كل منا نفسه على ميزان إن المحب لمن يحب مطيع. لابد لكل منا أن يتفقد نفسه، أين محبة الله في قلبي، وما آثارها العملية على أقوالي وأفعالي وعبادتي؟ فالمحبة ليست كلام بل هي فعل. لابد أن يكون إرضاء الله تعالى هو محور حياتك وقضيتك وشغلك الشاغل، فهل هو كذلك حقا؟ فاصل ونواصل حال المحب الحقيقي مع الله. مع الله، مع الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المحب الحقيقي يحب كلام محبوبه، فهل تعلقت قلوبنا بالقرآن الكريم؟ المحب الحقيقي لا يتوقف عن ذكر الحبيب، فهل نحن من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات؟ المحب الحقيقي أنسه في الخلوة مع الحبيب، فهل أنسنا في قيام ليل مع الله؟ المحب الحقيقي يؤثر رضا الله على شهواته وهوى نفسه، فهل نحن كذلك مع الله؟ المحب الحقيقي يسارع إلى مرضاة حبيبه ويبعد عن كل ما قد يتسبب بغضبه. لماذا؟ لأنه يخاف، لا يريد أن تتغير محبة حبيبه له. نعوذ بالله من أن نكون ممن يقول: أنا أحب الله وهو مقيم على معصيته ومخالفة أمره تعالى. بل المحب الحقيقي يغار على حقوق الله إن يقصر فيها: الصلاة، الحجاب، الزكاة، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، نفع المؤمنين والإحسان إليهم، ويغار أن تنتهك محارم الله: الربا، الزنا، العري، أذية المؤمنين، القتل وسفك الدماء. المحب الحقيقي يحب كل ما يحب حبيبه. يقول أبو علي الرازي: صاحبت الفضيل بن عياض 30 سنة، لم أره مبتسما ضاحكا كما كان يوم موت ابنه علي، فتعجبت من ذلك وسألته، فقال الفضيل: الحمد لله، إن الله عز وجل أحب أمرا فأحببت ما أحب الله. المحب الحقيقي أحلى اللحظات عنده عندما يسمع كلام عن الله ولله المثل الأعلى. من يحب المال مثلا، بمجرد ما يسمع من إحدى الجهات أن هناك صفقة تجارية فيها مكسب كبير، قلبه يكاد يقفز. هكذا كل إنسان لما تأتي سيرة ما يحب أو ما تحب تفرح وقلبك ينبض. أختي الحبيبة وأنت أخي الكريم، لما يذكر الله أمامك أو تذكر آية من كلامه تعالى أو حديث شريف، هل يقفز قلبك هذه القفزة؟ بل المحب الحقيقي يحب أن يتحدث عن الله. أتعلمون أن لاسم الله جل جلاله عندما نتلفظ به فعلا عجيبا في كيان كل محب لله، شيء لا يوصف، تتحرك أوتار قلبك مع كل حرف، الله، استغفر الله، سبحان الله. المحب الحقيقي يبحث عن كل وسيلة كي ينال حب الله، يبحث في كلام الله فيجد قول الحق تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فيكن من المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يجد أن هناك صفات معينة يحب الله أهلها فيكن منهم: التوابون، المتطهرون، المتقون، المحسنون، الصابرون، المتوكلون، المقسطون وغيرهم. المهم أنه حريص على أن يكون ممن يحبهم الله تلك المحبة الخاصة. حقا كم هو رائع أن تكون حياتنا بهذا الشكل، كلها حب في حب، في كل نفس وحركة وهمسة ونظرة وسكنة وخطرة وفكرة، حب لله سبحانه. قيل: العمل على المحبة لا يدخله الفتور. هذا حق، فأي شيء تعمله لمن تحب أو وأنت تحبه لا تشعر فيه بأي ملل. فلو كنت في آخر الليل وتريد أن تنام لأنك مرهق، فجاءك إنسان تحبه بعمل ما، فإنك تقوم وتنشط وتنسى النوم وتنشغل وتسهر. أو إن كنت مريضا وزارك إنسان تحبه، فإنك تقوم وتجالسه وتنسى المرض. أحبتي في الله، لماذا نصلي؟ هل لأنها تحولت إلى عادة مارسناها منذ صغرنا؟ أم لأنها فرض سنسأل عنه يوم القيامة؟ أم لأننا نخشى إن لم نصلي النار؟ أم لأننا نطمع بالجنة؟ كل هذا جيد، لكن مع الحب، حب الله، يصبح للصلاة طعم آخر، بل وكل العبادات والطاعات مع الحب شيء آخر تماما. يحكي لنا وهب بن منبه رحمه الله، يقول: سمعت شيخا ساجدا يناجي ربه فيقول: إلهي، عجبت لمن عرفك كيف يرجو غيرك، سبحانك، عجبا للخليقة كيف يريدون بك بدلا، سبحانك، عجبا كيف يشتغلون بخدمة غيرك، سبحانك، عجبا للخليقة كيف يشتاقون إلى غيرك، سبحانك، كيف يتلذذون بغيرك بشيء دونك. هذه مناجاة محب يقولها في سجوده في أقرب مقام يكون العبد فيه من الله. وقال تعالى: واسجد واقترب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ونحن أيها المحبون ماذا يفعل كثيرون منا؟ بالكاد سبحان بالعلى سبحان بالعلى سبحان بالعلى، ننقرها نقرا. لما لا نقول قول المحب: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، واستشعر أنه الأعلى ومن كل شيء الأعلى مقاما في قلوبنا وفي حياتنا، من له نسمع ونطيع. قيل: سبحانك يا رب، إن كان أكثر أهل الأرض فرعون من قال للخلق أنا ربكم الأعلى، أرسلت إليه موسى بالدعوة إلى الهدى وقلت: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف بمن يناجيك سبحان ربي الأعلى؟ ماذا تقول له؟ محبون لله، كل العبادات عندهم لها طعم آخر، لها معنى آخر. صاحب الحاجات العادي: يا رب ارزقنا مالا، ارزقنا أولادا، يسر لنا وظيفة، اكتب لنا هذه الصفقة، وفقني في الجامعة، يطلب ويدعو وهدفه حاجته فقط. أما صاحب الحاجة المحب لله يدعو الله ويستغل حاجته ويجدها فرصة صالحة ومناسبة ليكون مع الله ويناجيه. فمناجاة الحبيب أمر يسعد به كل محب. هذا سيدنا موسى عليه السلام لما سأله رب العزة سبحانه وهو الأعلم، لكنه سبحانه كان يختبره: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. خلاص انتهت المسألة، ما هذه؟ عصاي. لكن موسى لم يكتفي، بل أثبت موسى عليه السلام أنه محب حقا، فقال: هي عصاي أتوكأ عليها فقط، بل ولي فيها، بل وقال أيضا: وأهش بها على غنمي. خلاص انتهت الأمور التي يستعملها فيها، لكنه لا زال في شوق أن يتكلم مع الله ويطيل الكلام. فماذا يقول؟ فأضاف قائلا: ولي فيها مآرب أخرى، يعني لا زال لها عندي استعمالات أخرى. موسى عليه السلام هو من ورد في الأثر أن الله تعالى قال له: أتدري لأي شيء كلبتك يا موسى؟ قال: لأي شيء يا رب؟ قال: لأني اطلعت في قلوب العباد فلم أرى قلبا أشد حبا لي من قلبك في ذلك الزمان. أليس موسى من قال: وعجلت إليك ربي لترضى؟ ترى وكلنا نقول أننا نحب الله، هل حالنا حقا كحال المحب المشتاق الذي يعجل إلى حبيبه؟ هل نحن كموسى عليه السلام مستعجلين لننال رضا الله وحب الله؟ هل تقولين أختي الحبيبة بينك وبين الله، وأنت أخي وأنا سأترك الذنوب والمعاصي الآن يا رب ولن أؤجل، سآتيك بالعجل ولا عودة لترضى عني يا رب؟ وعجلت إليك ربي لترضى، نعجل إليه لأننا نحب لقاءه، فعسى يصدق فينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. تأملوا معي هذا الموقف من شاب أراد أن يتلمس موضعا من مواضع رضا ربه وحبيبه في غزوة بدر، يسأل عوف بن الحارث الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غمسه يده في العدو حاسرا، يعني دخول القتال بدون درع. فنزع عوف درعا كانت عليه فألقاها، ثم أخذ سيفه فقام فقاتل القوم حتى استشهد. ونحن من منا يسأل نفسه عما يضحك الرب تبارك وتعالى أو عما يحب الرب فيسارع إليه؟ لازلت أسأل نفسي، ولابد أن كثيرين منكم يفعلون. ترى هل حقا نحب الله؟ فإلى حب الله يعجل كل محب، يدعون عز من قائل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تصوروا لما يتنافس الناس في الطاعات والبعد عن المنكرات، بل حتى عندما يمارسون كافة الأعمال في حياتهم من عمل ودراسة وتربية أولاد يمارسونها بما يرضي الله، كيف ستكون عندها الحياة؟ فالسعي لنعيم الآخرة يصلح الأرض ويعمرها ويطهرها للجميع، ناس تخدم بعضها البعض، تعين، تحب إلى آخره. أما التنافس على الدنيا فهذا ما حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يخشى علينا منه، فقال: أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فالتنافس على الدنيا يعني أحقاد وضغائن وأذية واستباحة أعراض وأموال وناس تنهش ببعضها البعض، وهكذا التنافس على الدنيا وحبها يفسد الأرض، بينما التنافس على الآخرة في حب الله يعمر الأرض ويصلحها. هذا يوم أحد، حيث وقف عبد الله بن جحش قبل أن تبدأ المعركة وراح يدعو، فكان من دعائه: يا رب، إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله. ودعا: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: من جدع أنفك وأذنك وأنت أعلم سبحانك، فأقول فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم، فتقول لي صدقت. وفعلا دخل المعركة فوجدوه بعدها على الحال الذي طلبه وتمناه من الله. أحبتي في الله، هل نعمل على الطاعات وترك المعاصي في سبيل الله كي يسألنا الله سبحانه يوم القيامة عنها، فنقول: فيك يا رب تحجبت لأني أحبك ولم تعني للدنيا ولا الموضة ولا من يسخر مني، فيك يا رب تركت الصفقة الفلانية لأن فيها شبهة وأنا أحبك، فيك وفيك وفيك يا رب تحملت كذا، لك يا رب فعلت كذا لأني أحبك وأحب أن ترضى عني. بالله عليكم، من الآن نعاهد الله سبحانه أن نكون كما يحب ويرضى. وفي الختام نسألك اللهم ما سألك المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كن مع الله، إذا أخذ منك ما لم تتوقع ضياعه، فسوف يعطيك ما لم تتوقع أن تملكه يوماً. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج كن مع الله للدكتور عمر عبد الكافي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أمنية بيتمناها كل المسلمين لما يشوفوا الحجاج طالعين من عرفات على الطواف على السعي، طالعين من عرفات على مزدلفة، وبعد ما يخلصوا يرجموا الشيطان وهم شايفينهم حالقين وكأنهم كده أصبحوا ناس جديدة مع الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهم قاعدين بيذكروا في منى كل منسك من مناسك الحج. لما يروحوا يزوروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويزوروا مسجده وقبره الشريف، واحد بيقول وهو قاعد في بلده يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. واللي نعرفه عن ربنا ان ربنا واسع الفضل واسع المغفرة واسع العطاء، فأكيد هيكرمنا وبنيتنا الحلوة الصادقة حتى واحنا قاعدين في بيوتنا. يا رب احنا هنتشبه بالحجاج، هندور على المعاني اللي بيحسوا بيها ونحاول نحس بيها ونعمل أعمال الشبه اللي بيعملوها. يمكن أكيد إن شاء الله، أكيد بصدق وعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي علم الصحابة أن أنتوا وأنتوا بتجهدوا وخارجين من المدينة في ناس ما قدرتش، واللي ما قدرش وكان نفسه يعني كان ناوي ربنا اداله نفس الأجر. إن خلفكم في بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. شوف ربنا عز وجل عذرهم وسيدنا محمد عذرهم فعلا. فتعالوا النهاردة مع بعض في أكتر يوم كل المسلمين بيتمنوا يتشبهوا بالحجاج ويتمنوا يكونوا معهم، في أكتر يوم بيتجمع فيه الحجاج في حتة واحدة كلهم إيديهم مرفوعة، يا رب أنزل علينا سيول الغفران على جبال العصيان، ذنب ورا ذنب وكبيرة ورا كبيرة وصغيرة ورا صغيرة في الأعمار الطويلة دي بقت جبال. يا رب مطر علينا أمطار الرحمة. النهاردة احنا نتكلم عن يوم عرفة ومشاعر يوم عرفة، وبيعملوا يوم عرفة عشان احنا واحنا في بلادنا واحنا في بيوتنا نحس بيوم عرفة. يمكن ربنا عز وجل بحسن الظن فيه يدينا ثواب يوم عرفة، وده اللي نعرفه عن ربنا سبحانه وتعالى أنه كريم ولا يخيب ظن العباد. النهاردة يوم 9 ذي الحجة عرفة، خد بالك الناس جاية، بعضهم كان في يوم التروية في منى وبعضهم ما بيعملش يوم التروية. المهم وصلوا عرفة ممكن الصبح الساعة 10، ممكن الناس وصلت من الفجر، ناس وصلت بعد كده بيستريحوا شوية. وبعدين اليوم ده يا جماعة ربنا مفرغنا عشان نستغرق في الدعاء والذكر والمسكنة بين يدي الله، فبنصلي الظهر والعصر في وقت الظهر الاثنين مع بعض، كل صلاة ركعتين جمع تقديم وقصر كمان، عشان نتفرغ من الظهر لغاية المغرب ذكر ذكر ذكر دعاء دعاء لجوء. النهاردة يوم الاستغراق في الوقوف على باب ربنا سبحانه وتعالى، النهاردة يوم الاستغراق في المسكنة بين يدي الله. حتى قال ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يوم عرفة وهو ملصق يده إلى صدره يسأل سؤال المسكين. كان النبي بدأ كده صلى الله عليه وسلم يا رب. ومن كتر استغراق النبي صلى الله عليه وسلم وتركيزه جدا جدا مع ربنا، كان النبي وهو رايح عرفة ماسك الخطام يعني الحبل بتاع الناقة اللجام بتاع الناقة وبيدعي بيدعو ومسكه. وبعدين هو بيدعو ومسكه كما يقول رب الحديث سقط واحد من اللجام، فالنبي مش خده لا، وهو بيدعي كده مد ايديه وهو بيكمل دعاء وايد التانية مرفوعة بيدعي بيها صلى الله عليه وسلم عشان ما يضيعش لحظة في يوم عرفة أشرف أيام الأرض. وما تنسوش الكلام ده مش للحجاج بس، لينا احنا كمان يا اللي ما بنحجش. اوعى تنسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية. عمرك شفت عمل صالح؟ انت لازم تكون صايم، لازم، مش لازم يعني فريضة، لازم يعني ما تصومش ليه؟ السنة الجاية ربنا يغفرها لك. ولو في امرأة عندها عذر شرعي تاخد نية الصيام وان شاء الله ربنا يجري عليها الثواب لانها غصب عنها ربنا خلقها كده. علشان كده الشيطان يا جماعة قوته النهاردة قوته انه يشغلنا عن ربنا ويصرف ذهننا عن التركيز مع ربنا، لان ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه من الرقاب رقاب العباد من النار اكثر من يوم عرفة، فخليك بس معاه. وما من يوم من رؤية الشيطان فيه ادحر يعني اخزى واضعف ولا اندم من هذا اليوم. عارف ليه؟ لان مجهود السنين
والشيطان عمال يفكر ويخطط ويزق عليك الصحبة الوحشة ويزق عليك الفتن ويوسوس لك بسرعة جدا، ربنا يغفر لأنه غفور رحيم. فركز قوي قوي قوي. وعلى فكرة كتير من الأوقات الحجاج بيبقى مش مفتوح عليهم في الدعاء ده ويخافوا، يبدأ الظهر يخش تعبانين عايزين ينام شوية، سهرانين من امبارح مثلا، طب نام ساعة، يصحى يتشغل بالأكل شوية، حد يتكلم معاه في حاجة، تعدي الدقايق ورا الساعات تفاجأ إن المغرب قرب وأنا مش قادر أجمع قلبي. الشيطان موجود، وممكن تكون دي ضحكة من ضحكات الشيطان علينا عشان ما نستفدش من اليوم ده. وساعات كتير برضو ممكن تلاقي واحد بيدعي، عارف اللي بيدعي وبيبص حواليه يا رب، بيعمل كده أو بيدعي وهو مش مجمع قلبه. لازم تعمل مجهود في الموضوع ده سواء كنت في عرفة أو كنت في بيتك. عشان كده أنا هوصي نفسي وهوصيكوا، اعتكف اليوم ده، انزل اعتكف في المسجد. اوعى الشيطان يشغلك، اوعى الشيطان يشغلك بالشوبينج والشروة والشراء بتاع العيد والكلام ده. أتمنى نكون لو حد ناقصه حاجة اشتراها قبل يوم عرفة، يوم عرفة اللي ربنا بيطلع على العباد ويقول انظروا إلى عبادي، بيباهي بنا الملائكة، أتوني شعثا غبرا، ناس تعبانة جاية عشاني بيحبوني، يا ملائكة اللي قلت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أهم جايين لي وهم تعبانين عشاني أنا. أنت كمان اعتكف وصوم واعطش وجوع، جوع من أجل الله عز وجل في اليوم ده. بس ركز ركز وجمع قلبك، اطفي التلفزيون، ولو منك خلي الموبايل على جنب النهارده، هو يوم تصومه يغفر لك اللي جاي وسنه جايه وسنه اللي فاتت، وان شاء الله يطلع عليك فيلاقيك صادق النيه انك بتتشبه باهل عرفه، ومن تشبه بقوم فهو منهم يا عبدي يا رباني. يا اللي بتدور على رضا الله، يا اللي عايز تتخلق باخلاق الله، ده يوم ربك فيه قريب قريب، فانت كمان خليك قريب. هو يقرب، اوعى تكون انت بعيد. يا من تبحث عن خلافة الله في الأرض، يا عبد يا رباني، اوعى تكون ناسي للحظة. عشان كده الفضيل بن عياض وهو كان بيحج بص على عرفة، لأن الناس كلها بتعيط، يا رب يا رب يا رب. احنا كلنا محتاجين لربنا سبحانه وتعالى، محتاجين يصبر علينا في نعم بنعصي بيها، ويغفر الذنوب تهد الدنيا، تهز السماء، تهز الملائكة. فالكل بيعيط، فبص كده وقال لو أن هؤلاء الناس بهذا الحال ذهبوا إلى رجل غني يسألوه درهما، بهذا الحال لو سمحت عايزين جنيه درهم، لكان أعطاهم، فالله عنده المغفرة أهون عليه من الدرهم على هذا الغني. يعني شوف الغني ده بيطلع الدرهم بسهولة إزاي، أهو ربنا المغفرة عنده سهل أوي للملايين دي. درجة أن سفيان الثوري بيسأل ابن المبارك، بيسأل سفيان الثوري بيقول له، هم على عرفة بيبصوا على الناس وهي بتبكي كده، بيقولوا تفتكر مين أوحش واحد فيهم فينا، من أسوأ هذا الجمع حالا؟ فقال سفيان الذي يظن أن الله لن يغفر لهم، اللي واقف في عرفة أو في بيته فاكر أن ممكن النهاردة ربنا ما يغفر لناش كلنا لو توجهنا إليه وقفنا على بابه، ده أسوأ الناس حالا، ده ما يعرفش ربنا خالص. بص قال صلى الله عليه وسلم، قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تاني، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده أفضل ذكر النهاردة في يوم عرفة، استغرق فيه، قوله كتير، قوله زي الدعاء وأكتر، لأن ساعات زي ما في الحديث بيقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يمكن لما تقعد تقول يا رب ماليش غيرك، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هو عالم بحالك يديك فوق ما تسأل. فاذكر وبعدين ادعي وبعدين اذكر وبعدين ادعي وانت صايم، واوعى تدعي دعاء الضامن اللي هو مش مركز. جمع قلبك جمع قلبك جمع قلبك، ومبروك مغفرة السنة اللي جاية، والله أعلم يمكن مش بس السنة اللي فاتت، غفرت كل من ساعة ما اتولدت، لأنك خدت نية عرفة، الحج عرفة. وبيفضل الناس يدعوا لغاية المغرب، وبعد المغرب تغرب الشمس وتكون إن شاء الله غربت بذنوبهم في عرفة وذنوبنا كلها وإحنا في بيوتنا، لأن نيتنا واحدة، فهو ونيته فأجرهما سواء.
يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.

0: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

Amen.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

أنا صراحة بفرح لما بيبقى فيه حلقة قبل المناسبة. طبعا بكرة يوم عرفة، بكرة إيه يعني، كلها خلاص بقى يعني حاجات بسيطة، ويبتدي النصف الأخير والثلث الأخير من الليل، يتنزل الله عز وجل في سماء الدنيا. أما الله سبحانه وتعالى يتنزل في سماء الدنيا كل ليلة ينادي هل من تائب هل من مستغفر. الناس بقى أصحاب قيام الليل يقوموا يعني ياخدوا من نور ربنا سبحانه وتعالى. بكرة هيبقى يوم مختلف بعد صلاة الفجر، عادة بعد أذان الفجر الله سبحانه وتعالى يعني يصعد من سماء الدنيا صعود يليق بجلاله وكماله، وخلاص انتهت، خلاص هي فترة تلت الليل بس. أما يوم عرفة الله سبحانه وتعالى يظل في سماء الدنيا، يفضل في سماء الدنيا هل من تائب هل من مستغفر. ونشوف بقى الطعام يوم عرفة، وأقول لكم على مكسب النهاردة في نهاية الحلقة، أدخل الجنة بكلمات. صدقوني أنا بقول الدين ده سهل، تعرفين لما بحكي لأولادي الكلام ده، هو أنت كل حاجة عندك سهلة كده؟ أه، لأنه هو فعلا الدين سهل، الدين سهل. بس بصوا، في حاجتين، في غفلة على قلب العبد، وفي كمان حاجة إيه يعني، عارفة طول الأمد بقى يعني، مش دلوقتي يعني، ما احنا لسه محدش ضامن والله، لعلي لا ألقاكم في بعد عامي هذا. ده آخر كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، على في خطبة الوداع على جبل عرفة. خطبة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كان من التابعين تقريبا سفيان بن عيينة، كان بيقول حججت 80 مرة، حضر 80 مرة يوم عرفة، وبيقول في كل مرة كان يدعي اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بك يا رب. السنة اللي توفاه الله فيها ما قالش كده، قال لي قال والله استحييت من الله، كل ما ادعي ربنا يجيبني وربنا يستجيب لدعائي وربنا فانا خايف. فانا بقول لكم هنا في اول الحلقة، لعل ده اخر عرفة، لعل الله اعلم الناس عملها. هو احنا كل شويه خبر حد يموت، حد كذا، حد طبعا يعني جميل انه يموتوا في الايام الجميله المفترجه واعظم ايام الدنيا، وندعو الله سبحانه وتعالى بحسن الخاتمه لنا يا رب ويتقبلهم في الصالحين. لكن لعلي لا القاكم بعد عامي هذا كلمه ترج القلوب. يوم عرفه اهم يوم في حياتك. انا كنت هعتذر النهارده عن الحال عشان بس تبقوا فاهمين، كنتش قادره خالص، قلت اعتذر النهارده، لكن والله ما اتيت الا علشان نتكلم عليه. عارفه لو كانت حلقه على الاجتماعيات ولا كفايه مشاكل بقى، لكن علشان هو يوم عرفه، وعلشان نذكر بيه، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يسمع قلب طفل او طفله او بنت او ولد او شاب او زوج او زوجه او ام، اي حد من عباد الله يسمع كلامنا النهارده. ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يفتح لنا القلوب ويفتح قلوبكم يا رب، مش بس اسمعكم للي احنا هنقوله النهارده. افضل يوم من ايام السنه، من فجر يوم الخميس بقى اللي هو النهاردة إن شاء الله لحد المغرب بتاع يوم الخميس، بس كم نقول مثلا 4:10، وإحنا عندنا هنا ما شاء الله الساعة 8:35، يعني بتاع حوالي 15 ساعة تقريبا وشوية. أهم 15 ساعة في حياتنا، أهم عدد سويعات بجد في حياتنا، صيامه بيكفر سنتين من الذنوب. سنة قبله عارف، أنا عارف اللي أنا عملته السنة اللي فاتت، أنا عارف، وسنة بعده يعني يكفينا بس لحد ضامن. طب انا مش ضامن اعيش، اهو مغفور لك، اهو مغفور لك. وهقول لكم ان الله سبحانه وتعالى لما بيعتق في يوم عرفه اللي هو بكره ده، في عتق من النار يوم عرفه، الله سبحانه وتعالى بيعتق كتير من الناس، يرجع لنا منهم يا رب. انتوا عارفين يعني ايه عتق؟ يعني مش هيأسرك تاني ولا هيحطك تحت الذنوب، يعني يخلي العبد بعد يوم عرفه من التوفيق والدعاء والعباده ان الله سبحانه وتعالى يوفقه ويسدده فيفعل الطاعات الى يوم مماته، ما يعصيش. لو الجارية عايزه تعصي مش هتعصي، ليه؟ لان هو ربنا اعتق، كتب عليه العتق. يا رب جعلنا من الذين اعتقتهم، قولوا امين، تبقى ساعه اجابه يا رب. واحنا جايين من قبليها اهو، عارفين اقول لكم على حاجه، عارفين لما بيبقى فيه مثلا موعد، مثلا موعد كبير مثلا مع إدارة، ولا موعد مع مؤتمر معين، أو أي كان مع أي شخصيا كان، وانت رايح انت عارف قيمة البوزيشن اللي انت رايح والناس اللي عاملة مش عارفة ايه، فانت جاي عارفة جاي بدري بقى ومستعد والكلام ده، يفرح كده عارفة اصحاب المكان ده جاي بدري وجاي عامل قيمة وحد مستعد، خلاف اللي جاي متأخر. احنا جايين هو من قبلها، شوف كم ساعة، قولوا كده وخلوا الحلقة دي بداية، احنا خلاص ابتدينا، هو احنا عندنا الأمر ابتدى يا رب، خلوا دي البداية. أهم سويعات في حياتك الدعوة في يوم عرفة، دعوة مستجابة، اسألوا كل اللي دعوا وكل الناس اللي جربت الكلام، تقول لك ما عهدنا أصلا على دعاء يوم عرفة مسويش. عشان كده إيه أنا بقولك أهو، بقالي أسبوعين عمال أقولك أوصيكي، اكتبي يا بنت، اكتبي اكتبي. أنا أعرف واحدة كاتبة أكتر من 150 دعوة وبتقعد تقولهم، يبقى خلاص بط الأمر. أصحاب الحاجات والهموم والكروب والأمنيات أمامكم، بصوا ادعوا براحتكم من أول الفجر لحد المغرب، 15 ساعة و16 ساعة الدعوة فيها لا ترد.
سويعات قليله بص هي اللي هتصنع اصلا انت جنه ولا نار لو انت خدتها بجد، هتصنع القدر فعلا في ايدك. الكلام ده في ايدي الكلام. ايه بقى مستنيين ايه؟ مستنيين ايه؟ انا جاي النهارده عشان نحفز ونطلع مع بعض كده وننوي نوايا يا رب، اللهم امين، ويفتح لنا القلوب. بعد السلف الصالح بيقولوا احنا الصحابه يقول لك احنا كنا بنتغر من الداخل الحاجات بتاعتنا والدعوات ليوم عرفه عشان احنا عندنا يقين ان الدعوه فيه مستجابه. في اليوم ده في ايه بقى الحجه اللي عندنا؟ اكتبي الحاجات اللي عندك واكتبي الحاجات اللي انت عايزاها. بقول لك واحده كاتبه 150 دعوه، اقعدي اكتبي كده وادعي وقولي انا هدعي كذا كذا كذا كذا. هقسم لكم اليوم دلوقتي بشكل جميل للبنات وللامهات عشان تقول لك انا ام معايا. هقول لك تعملي ايه. كان احد الصالحين بيقول والله ما دعوت دعوه يوم عرفه ومضار عليها الحول يعني السنه الا ورايتها كفلق الصبح، انا شايفها كده زي اتحققت. اسالوا اللي مجرب، اسالوا الناس اللي تقول فعلا كذا، احنا يوم عرفه دعينا بكذا وكذا وكذا وكذا وربنا حقق الامنيات. اي أيوة والله بقول لكم الدعاء مستجاب. الدين ده سهل وسهل دخول الجنه، لكن احنا اللي في غفله، احنا مش عارفين قيمه الكلام. يا ابني بقول لك عتق، يا بنتي بقول لك خلاص مش راحه نار، داخله جنه. بس حبه ساعات هقعد اقول لك تقسميهم ازاي وخلاص. اكتر يوم ربنا بيعتق فيه من الرقاب من النار يوم عرفه. ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. لو واحد بقى يعني استغفر الله ما فس بالعتق في النار في اليوم دوت، امتى بالله عليكم؟ امتى؟ ياللي فاتوا رمضان وكل يوم عتق وليلة القدر ألف ألف عطيك رب جعلنا منهم مليون، كل دول اللي فاتك ما تزعلش، جاي بكرة، جاي مش بكرة، الفجر النهاردة خلاص. سواعك واحد اتنين تلاتة أربعة خمس ساعات دقينا خلاص. دقينا خلاص، عايزين نجاوب على الأمر ده. إمتى؟ إمتى؟ ربنا سبحانه وتعالى وزي ما بقول لكم بيتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. يوم عرفة ربنا سبحانه وتعالى في سماء الدنيا خلاص، من أول النهار من أول الفجر، عشان يسمع شكوى مظ، عشان يستجيب، عشان اللي صاحب حاجه يقوله، عشان اللي عنده هم ومهموم، عشان اللي عايز قلبه اللي يقبل ربنا قلب المكسور يا رب، عشان ربنا يشفي المريض، كل حاجه في بكره النهارده من اول صلاه الفجر. وطبعا احنا عندنا القيام خلاص هي كلها بتاع سوي الدين الثلث الاخير 15 ساعه لو الواحد استغلهم صح ممكن يغيروا مجرى حياته كلها، تغير مجرى حياتك وخلاص، وتكتب حتى لو من الاشقاء تمحى وتكتب من السعداء. الدعاء بيرد القدر وتصنع قدرك السعيد بنفسك اصلا، وتبقي فعلا انا رب غيرت حالي ده بايه الحاحي في الدعاء. بس بشرط وانا بدعي يكون قلبي على يقين ان ربنا يستجيب لي، ويكون فعلا قلب حي، ويكون فعلا قلب مصدق ربنا هيستجيب لي، واكون منظف بقى، منظف انا طريقي للدعاء طالع بقى استغفر من التوبه لان في معاصي في السكه منع، بدعي وانا معلق قلبي بربنا بس فقط، وعندي يقين في الاجابه ان نتيجه الدعاء دي ان شاء الله ان شاء الله هي الخير والمصلحه ليا، هو ده الخير والمصلحه اللي ربنا فعله هو الخير والمصلحه. لازم ندعي ولازم نبقى حاطين في دماغنا كده ان الدعاء في اليوم ده دعاء مستجاب. طبعا احنا عايزين اعتكاف في اليوم ده، وهقول لكم الناس اللي مش هتقدر تعتكف من اول صلاه الفجر مثلا لحد المغرب هقول لكم على الاقل من العصر. الكون بيتغير من ساعه صلاه العصر. بصوا كده للسماء، الناس اللي لها تفكر في الكون ودايما لها حال مع السماء وكلام، بص شوفي حال الكون كده بيبقى عامل ازاي، الدنيا بتتغير من بعد صلاه العصر، وتلاقي اصلا قلبك يلهس بالدعاء، وتلاقي اصلا انت مش عارفه توقفي لسانك من تعرفي ان ربنا يعطيكي. ادم لسانك جرب الدعاء كده عارفه خلاص خلاص ده عطايا عاد ما تقفيش. الواحد يعتكف فين؟ يعتكف في الغرفه بتاعته، يعرف في المصلى بتاعه من صلاه الفجر لصلاه المغرب. ابدا انزلي للصلوات للناس الرجال والنساء في قلب البيت عماله قاعده بتصلي ومفيش تنظيف. مفيش تنظيف ولا شوبينج ولا هنزل ولا هجيب مش لحمه ولا العيش المحمر، مفيش، بكره اعملوا اللي انتوا عايزينه. انزل صلي الفرد لو المساجد مفتوحه وبعدين اطلع تاني. مفيش خالص وما تشاد، يبقى من صلاه العصر زي ما بقول لكم، من صلاه العصر لاذان المغرب يعني وحاجه يسيره في جنب الله. ما تطلعيش بره المصلى بتاعك من بعد صلاه العصر. يقول له يا رب والله ما هخرج من المصلى ده الا وقد غفرت لي يا رب. إلا وقد أعطيتني يا رب، إلا وأنت مغفر ذنبي يا رب، محقق لي طلب يا رب. يا رب والله ما أنا طالعة من المكان ده إلا وقد رضيت عني وأعطيتني واجتبيتني واصطفيتني يا رب، وهديتني وسددتني ووفقتني كل الحاجات الجميلة. من العصر المغرب هقول لكم هنعمل إيه، ساعة ساعة ساعة ساعة قرآن دعاء الذكر، وهنقسمها دلوقتي.
كل واحد يجهز الحاجات بتاعته بقى، بقول لكم 150 ولا اكتبوا اللي انتوا عايزين كله كله، ليس ذلك على الله بعزيز. والله ربنا بيستجيب بيستجيب يا جماعة، يا مسلمين يا مؤمنين يا بنات يا زوجات يا أمهات، والله ربنا بيستجيب الدعاء. عايز ربنا يجيب زوج قلب الجرجرة كده ادعي، عايز عيالك ربنا يديهم ادعي، عايز ربنا يسد عنكم الدين ادعي، عايز ساعة الرزق ادعي، عايز رضا الوالدين ادعي، عايز مناصب الدنيا والآخرة ادعي. الله سبحانه وتعالى يتنزل لسماء الدنيا كل ليل كل ليلة خلاص، طبعا نزولا يليق بجلالي وكمالي، لكن في يوم عرفة بينزل بالنهار، يوم واحد بس في السنة اللي بينزل بالنهار هو يوم عرفة. عايزين نعظم معظم ربنا سبحانه وتعالى، نعظم الشعائر دي، ورقة وقلم بقى واكتبي فيها كل الدعوات اللي انت عايزاها، وبركز تاني وكل شوية بكرر اكتبوا اكتبوا وطولك في دماغ، هتنسي هتنسي والله هتنسي، اكتبي بس حاجات خاصة بي، حاجات خاصة بالمستقبل، حاجات خاصة بزوجي، حاجات خاصة بأولادي، حاجات خاصة ببيتي، حاجات خاصة بحالي مع الله سبحانه وتعالى، حاجات خاصة بالقرآن والمعية، حاجات خاصة بالأنس، حاجات خاصة بالدرجات بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات خاصة بالصحابيات، حاجات خاصة بالجنة ودرجات، حاجات خاصة بعدد ساعات قعدي مع ربنا سبحانه. اكتبي اكتبي كل اللي انت عايزاه، وكل الحاجات اللي انت تتمنيها ونفسك فعلا تحققيها اكتبي اكتبي رب. بس اهم حاجة نخلص بس رب الذنوب اللي تعبتنا ديت والغفلة اللي بعدتنا، او ذنب معين الواحد اللي بيقول يعتريه الفنية بعد الفنية، لا يا رب جعلني ابطل يا رب، وشيله وانزعه من قلبي. اعتكفوا بعد صلاة العصر لحد اذان المغرب لو انتم مش هتقدروا من اول النهار، او نقسم نستقبل القبلة وقاعدين رافعين ايدينا وعمالين نلهس ونلهش بالدعاء. ادعي الدعاء الغريق في البحر مش متعلق بالشاي، هي الدعاء ندعي ونعيط لربنا، والله آخر مرة يا رب، يا رب اقبلنا في الصالحين يا رب، يا رب اعطينا خيري الدنيا والآخرة يا رب، والله يا رب آخر، طب يا رب استغفرك، طب يا رب تبنا إليك. ادعو ادعو كأنه آخر يوم لك في الدنيا، بعده خلاص انت داخل خلاص، هيقولك ده بعد الساعة دي انت هتقابل ربنا، هتعمل ايه؟ والله ما انتوا قايمين من على السجادة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت حديث النبي، ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء غير. تقولوا الكلام ده ونردد الذكر ده، لو هترددي بقى بعد من صلاة العصر كل مرة مثلا 1000 مرة، ده بياخد نص ساعة تقريبا، نص ساعة ودقايق، يعني ما بيجاتش 5 دقايق، يعني نص ساعة وثلاث دقايق 33 و34 دقيقة. وادعوا لا إله إلا الله التوحيد ألوهية وحده لا شريك له، ها بأكد على التوحيد، له الملك لا لك الملك، أنت الملك المليك القدر المغلق، وله الحمد الشكر لك الحمد على كل النعم. ولازم نشوف النعم، ما أنا هقول لك الحمد عليه وأنا مش شايف النعم، لازم أشوف النعم إن شاء الله اكتبها وأحمد ربنا على النعمة دي بعينها، وأحمد ربنا أقول إن شكرت. إحنا قلنا مبارح الشكر يعني المزيد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذعان وإقرار مني بقدرة الله سبحانه وتعالى على العطاء وعلى كذا، لأنه هو على كل شيء قدير. يبقى لا إله إلا شر الملك والحمد، خلاص أدي كده 1000. صلى على رسول السلام برضو نص ساعة، أدي كده 1000، اللي هو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. التكبير بياخد 3 ساعة، التكبير بس إيه نصيحة بقى، الله أكبر الله أكبر، قولها بقلبك قولها بقلبك قوليها بقلبك، أنت في قلبي تعظيم لله، التكبير الله أكبر من مخاوفي، الله أكبر من قلقي، الله أكبر من حاجاتي، الله أكبر من إن أنا من أي حد، الله أكبر حتى من أنا مستصغر إن أنا ممكن ربنا، ودي شبهة بقى إبليس بيعملها، أنت أصلا أنت شأهلي للدعاء، هو أنت أصلا كانت شايفة المعاصي، أنت على طول في معصية ومقصرة في الطاعات ومش عارفة عاملة إيه وعاملة إيه وعاملة إيه، لا إحنا أنت مش أهلي للدعاء. يجي الشيطان يخش لنا من المدخل ده، لا هنقول الله أكبر الله أكبر الله، الله أكبر فعلا، الله أكبر من كل شيء، قلبي هو اللي بيكبر وبيعظم الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، ونلبي تلبية الحجيج عشان نستشعر بس معنى إيه حاضر يا رب حاضر يا رب، ولعل القلب يفوق من غفلته نقول إيه لبيك اللهم لبيك، حاضر يا رب لبيك يا رب لبيك، وسعديك والملك كله بيديك، والشر ليس إليك والخير كله يا رب إليك ومنك وإليك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد كل الحمد والنعمة وكل النعم لك والملك لا شريك لك، قولوا بقلوبكم كبر بقلبك ولبي بقلبك، والله ما ملبي ملبي إلا لبى عن يميني كل حجر ومضر وعن شمالي كل حجر حتى ينقطع منها هنا ومنها هنا.
واللي بيكبر واللي بيهلل بيتهلل معاه، كل اللي احنا شايفينهم دولت جماد دولت او بيسبحوا على الاقل بيسبحوا زين، كل الكائنات بتسبح، ولكن لا تسمعون تسبيحه، لا تفقهون تسبيحه. بياخد قد ايه التكبير؟ ممكن تلت ساعه، لكن لو تكبير وتلبيه هياخد اكتر من تلت ساعه. الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من تحت العرش، باب من دخول الجنة، باب من أبواب الحوقلة، باب من أبواب الجنة. إيه معرفش. أنا قعدت أفكر فيها مرة، وإيه ممكن تكون إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي عن المعصية ولا قوة لي على الطاعة وإن أنا أعملها إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالها حملة العرش الثمانية، ما كانوش عارفين يحملوا العرش، فلما قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، هم والعرش محمولون بلا حول ولا قوة إلا بالله، غاصت رجلهم في سابع أرض وهم والعرش محملون بلا حول ولا قوة إلا بالله. كنز إيه ما نعرفش. بنات تحب الكلام، تقول لك كنز إيه كنز يعني، شايفة مجوهرات بتاعت، أنا أعرفش الله أعلم، الواحد مش عارف أصلا يعني، عارف ولا خطر على قلب بشر، هو ده الأصل والمعيار. الحسبلة، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى يقول الحمد لله. الحمد لله على إيه؟ الحمد لله، الحمد أعم من الشكر، خلي بالكم. الحمد بحمد على الصفات الشخصية والذاتية، وبحمد على العطاء. الحمد لله على كل نعمة أنعمت بها علي، ما أنا شايفة نعم، ده الناس كلها مش عارفة إيه. طب نستغفر الله بقى، استغفروا الله بقى، الناس اللي بتقول الكلام ده تستغفر الله. ليه؟ لان لا، الله يعطيك النعم، ده وجودك في الدنيا نعمه ليك لو انت استغلتها صح. لا مش شايف، ما هو الناس وانت بتقارن وبتعمل كده، طب خليك بقى، طب خليك يوم عرفه فرصه ان انا اطهر قلبي واشوف نعم ربنا واحمد عليها واستجلب والله الرزق من الله. طب بالنسبه للامهات تعمل ايه؟ تعملي ايه مع اولادك؟ خليني اشرح لك. بص، تجمعوا الاولاد، تمام كده، هنجمع الاولاد ونقول لهم من دلوقتي قبل ما يناموا بتاع، يا جماعه احنا ان شاء الله نصلي الفجر ونقعدوا لحد الشروق وبتاع، وناخد ثواب حجه وعمره، ادي مضاعف في يوم عرفه، وكمان اشهر حرم مضاعف والثواب مضاعف، والله سبحانه وتعالى في سماء الدنيا. خلي كل عين عاوز ايه حبيبي، اللي ما يعرفوش يكتبوا اكتب لهم عاوز ايه. انا عاوز عجله وعاوز عربيه ومش عارفه، عايز لعبه وعايز ايه، وعايز اكتب كل حاجه للدنيا، عايز ايه من ربنا، عايز ربنا يدخلني الجنه، وعايز اكتبي لكل طفل وكل حاجه عندك، ما حتى ما يعرفوش يكتبوا اكتب لهم، بحيث انك انت وانت بتكتبي لهم ايه اللي يحصل، يبقى هم فرحانين ويقدوا معاكي ما شاء الله اللي هم عايزين. وتعلمهم يلا ندعي، اللهم امين يا رب استجب لمحمد كذا، واستجب لاحمد كذا، يا رب احمد عايز عربي عايز كذا، ادعي ادعي، وعلميهم يدعوا من الدنيا والاخر، خيري الدنيا والاخر، بعدهم نفسيا بالكلام ده. يوم عرفه بيكفر سنه، لا يقدر يصوم منكم هيصوم، صغيرين شويه تعمل، الكبار خلاص كله صايم، يكفر سنه ماضيه وسنه مقبله. يا رب اغفرها لنا يا رب، جعلنا منهم معتقنا، ربنا بيعتق، ما فيش صوت عالي، ما في دي التنبيهات، ما فيش شتايم، ما فيش الفاظ، ما فيش مناغشات، لما شاء الله الشياطين بيقعدوا بص، وخناقات تيجي على حاجات كده، خناقه العيد ومش عارفه ايه، لا الناس في الشارع او الزوج ماسك زوجته تفهميش في ايه، بيقول لك خلاص بدانا بقى خناقه، لا ان شاء الله لا خناقه عيد ولا خناقه ان شاء الله ما فيش الكلام ده. وتنبهي على اولادك، اعمل ايه؟ احنا بننظم اليوم، بنصلي جماعه والاب يصلي بيهم جماعه، لو المساجد مقفوله ومساجد نزلت انت صلي بيهم جماعه، وتصلي بيهم جماعه وتقعدوا تذكروا ربنا وذكر بعد كده، بعد كل صلاه زي ما قلنا التكبير المقيد مش المطلق، الله اكبر الله اكبر، بعد كل صلاه الله اكبر، لا اله الا الله اكبر، الله اكبر، لله الحمد، يلا دلوقتي هناخد الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، دلوقتي هناخد الحمد لله، دلوقتي هناخد انا خير ما قلت انا والنبيون من قبلي، لا اله الا الله لا شريك له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير. وكان بيزود الرسول عليه الصلاة والسلام، الله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كان بيزود عليها النبي صلى الله عليه وسلم، دي نقولها برضه. يبقى أنا مقسمة هو بعد كل صلاة، بعد العصر كله قاعد، كله قاعد بقرأ قرآن، بقى حدد بقى ساعة مثلا، نص ساعة قرآن، نص ساعة ذكر، نص ساعة دعاء، نص ساعة كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، ودي جلسة ذكر وحلق ذكر، نص ساعة موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، هم ثلاث ساعات أصلا عايز أقول لكم، نص ساعة دعاء دعاء دعاء ومعية وإلحاح على الله، وجيبي زراريكي وعيالك كده وارفعي ايديهم الصغيرة كده، حطي كفك الصغير على كفك كده وارفعي بهم، يا رب جبت لك بأولادي بالضعفاء، يا رب بأطفالي، يا رب كرمنا، يا رب اعطينا، يا رب رد عنا زوجنا، يا رب يا رب رد عنا الدنيا، يا رب افعل لنا وافعل لنا، يا رب عايزين البركة، يا رب رد عنا. هقول بقى كأنه عارف ولا هنعيط، تقول جيب عيالك كده وكفيهم الصغير كده على كفك وترفعي بيه
وتروحي للقبلة لله سبحانه وتعالى وقاعدة لحد ما يأذن الأذان. اوعي أذان يوم المغرب بتاع عرفة يعدي وانت ما دعيتيش بأولادك. اوعي أذان يوم عرفة بتاع المغرب يأذن خلاص انتهى اليوم، يا رب أقسمنا عليك أقسمنا عليك ما تعدي اليوم ده إلا وقد غفرت لنا، يا رب أقسمنا عليك يا رب بحق حبك في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدي هذا اليوم إلا وقد رضيت عنا، توب علينا اللهم اجعلنا من الصالحين، اختم لنا بالصالحات، احسن لنا الخاتمة، فك أسر المأسورين، اللهم انصر المظلومين في كل مكان، اللهم اربط على قلوب أهالي الشهداء يا رب. كل الكلام اللي احنا عايزين ندعيه، عايزه يا رب زوجه بيقول له بيعمل لي خلي لسانه كويس، يا رب مش عارفه كذا، يا رب امي، يا رب شفاها، يا رب كل ما تتمنوه. اوعي يعدي المغرب ويأذن المغرب وانت ما بتقوليش، فات منك خلاص اوعي. وفعلا ده اللي خاب وخسر، والله خاب وخسر وضاع منه، لو ما فزناش بيوم عرفه هنفوز بايه؟ سويعات. سواء بقول لك ابدأي صلوات كلها على وقتها، وصلوا السنن، صلوا السنن النوافل يا جماعه، صلوا السنة، ثوب الصلاة يأتي مرقع يوم القيامة، ما فيش حد بيجيب في الصلاة 10/10 خشوع، ما فيش 10/10 خشوع في الصلاة، لكن في صلاة النوافل تجبر صلاة الفرد. اقعد مع عيالي وادعي بيهم واقول لهم واقسم لهم الساعات، ادي صدقة، ادي قصدي ادي دعاء، ادي ذكر، ادي كذا، هنتكلم على الصدقة برضه، وادي قراءة قرآن، وادي صفحة، وادي كذا، وانت عايز ايه؟ وكل واحد يدعي دون امن على دعانا للآخرين. المفروض ان في يوم النهارده الختمه او تاني او بكره ان شاء الله الختمه بتاعه التسع، كانوا مثلا اقولك هياخدوا كل يوم بتاع حوالي مش عارفه 5 اجزاء ولا 4 اجزاء وهيخلصوهم في 9 يوم وتبقى الختمه دي، وفي ناس ختمت مرتين وفي ناس ختمت 3 مرات، المهم يبقى في ختمه، اللي عنده ختمه يجي يحضرها 60,000 ملك ويامن على دعائك 60,000 ملك، وتستحب انك تجمع فيها اهلك وتدعي وتختم وتدعي، يأمن على دعائك أهل بيتك الصالحين والملائكة 60,000 ملك قاعدين بيأمنوا على دعائك. أعمل إيه كمان؟ بتصدق، تصدق بأي مبلغ من المبالغ، ها أي مبلغ، إن شاء الله تبقى مطلعين 10 جنيه 5، أي حاجة أي حاجة، الصدقة بتطفئ غضب الرب، الصدقة بتطفئ غضب، ما يعديش اليوم ده من غير صدقات. ما تخليش الشيطان يدخل لنا ويدخل لك من باب اصلك بتاع الذنوب، والذنوب مغرقاكي وبتتوبي وبتعودي وما فيش فايده منك، لا ابدا. مهما بلغت ذنوبنا عنان السماء، مهما كانت ذنوبك هي ايه، مهما كنت بعيد عن طريق ربنا بسبب ان مش عارفه صحبه باي سبب من غير سبب، اوعى نقع في فخ الشيطان ده. باب ربنا مفتوح وباب التوبه مفتوح، والنهارده في يوم عرفه، والنهارده يا رب اللهم امين، يبلغنا يا رب يوم عرفه والعمل الصالح فيه وتقبلها منا، اقول امين. يوم عرفه الدعاء مستجاب، اليوم ده ربنا هيقبله. خشوا الباب، خشوا الباب كده، زن نفسك وافضل خبط على الباب كده، خبط خبط حتى لو هتزق نفسك وتدخل، المهم ما نخرجش تاني ان شاء الله يا رب الا وقد ربنا راضي عنا يا رب. خبط وتفضل دايما يا رب انا واقف، يا رب اقبلني، يا رب مع الناس، يا رب انت كريم، يا رب اقبلني من اللي انت يا رب جاز. مش بخبط، انا بدعي، انا بدعي وبقول كده. خلي اليوم ده يعني بدايه عهد وانطلاقه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى. انا اعرف قصص ناس كتيره جدا جدا كان يوم عرفه ده بدايه التوبه بتاعته بسبب الاعتكاف ما بين العصر والمغرب، ونعرف ناس كتيره جدا جدا يعني انا عايزه اقول لكم ان يعني بدايه عهدها مع ربنا يوم عرفه والدعاء يوم عرفه، وناس كنت لا ترجو منهم. عارفين بقى المقوله اللي بتقول لو اسلم حمار عمر لاسلم عمر، هم كانوا كده، عمري ما كنت تصدق ولا تشوفها هي دي اللي مش عارفه ايه ولا لابسه ولا نسيت تلبس ولا كذا، بس راحت لربنا، قفزت لله سبحانه وتعالى، قفزات ايمانيه وتوبه وحفظ قران اللهم بارك. واعرف من البنات شله كانوا بايزين بيبوظوا بينزلوا مع بعض، مش عايزه اقول بيلبسوا ايه، مش عايزه اقول لكم بيلبسوا ايه، ينزلوا مع بعض لابسين نفس الطقم وراجعين مش عارفه عاملين ايه ومش عارفه مزودين ايه، مجموعه البنات دي مع بعض كانوا خربينها باللفظ اللي انا بقوله كده، خربينها، كانش حد بيقدر عليهم، وكانوا جامعه امريكيه وحاجه عظيمه كده يعني. وبعدين ربنا تاب عليهم في يوم عرفه بسبب انهم جم حضروا درس هذا الدرس بعد صلاة الظهر، وقعدوا معنا لصلاة العصر، طلعوا الثمان بنات اللهم بارك محجب، ورفضوا يطلعوا من المسجد بدون حجاب، رفضوا يطلعوا من باب المسجد بدون حجاب، وبقينا نشوف كل واحدة تجيب الطرحة ولا تجيب مش عارفة ايه، طب يا جماعة روحوا اللي بيتها قريب تجيب كذا، طب مش جيب الدنيا جيبت ايه، ده احنا عايزين نغطي الدنيا كلها.
وكانوا حتى مستحيين يعني نخش المسجد كده، وتقول تعال تعال نخش المسجد ياخد كل حد تعال. تابوا يوم عرفه وحسنت توبتهم، واللهم بارك دلوقتي مين منهم لسه يعني معمول لها حفله ختم قران لسه السنه اللي فاتت، ختم القران ومعاه اجازه حفص. ربنا بيقبل، ربنا بيقبل والله. لو كنت عامل ذنوب الدنيا، لو كنت عامل السبع الموبقات كلهم كلهم، ربنا بيقبل وبيغفر وبيتوب على العبد. واللي يقول لك كده قول له مالكش دعوه، مالكش دعوه ربنا هيتوب عليه. واللي يجي يأسك ويقول لك ده انت كذا وانت كذا قول له ده مالكش دعوه، عشمي في ربنا مش كده، قول كده. وانا شفت حد من الناس جبروت، بمعنى الكلمه اللي بقولها لكم دي، جبروت في الظلم وفي البطش وفي مش عايزه اقول لكم كان عامل ازاي الشخصيه دي. ويعني أصاب الله عز وجل بمرض كذا، ما كلقاش جنبه إلا الصالحين، مات وساجد، وأول سجدة يسجدها لله وأول صلاة يصليها لله، ولا عيدنا اللي كان بيصلي ولا بينادي، مات ساجد. الأمر ده يعني الواحد والله أيمات هزة هزة جامدة جدا. يا رب يا يا رب، ده يا الله طيب، الله رحيم، الله ودود، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. تاب الراجل ومات ساجد بالأجهزة اللي كانت عليه بالبتاع، مات ساجد. الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عم، حدش يأسكم من ربنا ولا حد يقول لك كذا ده فلانة دي اللي كانت وكان يعني كانت وربنا تاب عليها، ده فلانة دي اللي مش عارفة كانت ايه، ولا فلان ده اللي كان بيشرب، ولا فلان انتم ربنا تاب عليه وحسن الاسلام وحسن الاسلام. اتعيروني ويقول لك كده في مكان الصحابه لما كانوا يتوبوا، تعيرونا بايام الشرب مش عارفه ايه وايام ايه وايام ايه، والله تاب الله علينا وحسن الاسلام يجب ما قبله والتوبه تجب ما قبلها. هو حد يياسك بكره من ربنا ابدا؟ يا اللي بعيد عن ربنا ما تياس، تعال تعال وتوب وخليك في رحاب الله. نفضل كل سنه بنتجادل ونقول ده ليله القدر ما اعرفش يوم ايه وليله القدر ايه والكلام ده، ومبقاش ما حدش متاكد لا 23 لا 25 ما جاتش امتى بالظبط، والواحد بيجتهد في العشرة فعلا عشان ليله القدر. يمكن الله سبحانه وتعالى يعطينا صواب يا رب اللهم امين. لكن انت عندك ايام من معلومات، عندك يوم عرفه ده معلومه اهو ومعروف ومحدد. ايه الحجه بتاعتنا يا جماعه؟ ملناش حجه والله، ملناش حجه عشان خاطري. اوعى تضيعوا بكره، اوعى تنشغل ولا يخونك تقدير الوقت، ولا ما يبقاش عندك قلت انا ما عنديش وقت. فراغ ايه ده؟ الجنه فراغ ايه ده؟ خيري الدنيا والاخره، ده اللي عايز من خير الدنيا ورزق الدنيا بيعطيه. بص لا مشاوير ولا ارتباطات ولا الكلام ده، ولا نازلين تعمل شوبينج ولا الكلام ده ابدا. يوم الخميس انا عندي بص اجتماع خاص مع ربنا سبحانه وتعالى، مغلق بيني وما بين ربنا سبحانه وتعالى. ما اناش طالع ما اناش طالع الا ما ربنا يرضى عنه ويغفر لي خلاص. طب نطلع هوا؟ انا مش سامع انتوا بتقولوا ايه، انا قدامي بس دقيقتين يا شباب. طيب خليني مكملين لحد ما الدنيا تعمل. هنا نقول نصيحتين للبنات في يوم عرفه، يا بنتي ويا اختي ويا حبيبتي ويا صاحبتي، ده يوم عباده، يوم ربنا بيحقق فيه معجزات الدعاء كلها، يوم الرحمات، يوم النفحات كلها، يوم العتق من النار، مش يوم تنظيف البيوت ابدا. اجله ولا يوم اتساقط العيد بكره عشان اروح، مش ولا الكلام ده. البسي نضيع حاجه حلوه وبتاع ومكويه، ده ما عملتيش ليه من قبليها، ما عملتيش ليه من قبليه. ولا يوم للنوم، اصل احنا صايمين بقى وتعبانين ابدا. اوعى تضيع فرصتك على اروق ولا على انفض ولا ترتيب البيت ولا الكلام ده، اوعى تعملي الكلام ده، لا خلي الاستعداد دي قبل العيد خلاص، مش دلوقتي بعد العيد مش مشكله، خليه بعد العيد وبيعمل اللي انت عايزاه. لكن يوم عرفه لا، يوم عرفه ده من اول ما يبتدي الفجر لحد المغرب بالنسبه لك وقت، هو وقت الجو، وقت اقول ايه، اقول الوقت اللي فعلا تمسكي فيه بايديكي واسنانك عشان تدخلي جنه. طيب البنات اللي ما بيصلوش اللي عندها الحيض والكلام ده، يا جميلات يا حبيبات القلب، الاجر بالنيه ان شاء الله، وعبادتك هي هياها ما فيهاش مش منقوص الا الصلاه والصوم. هتعملي كل الحاجه، هتقري القران من الموبايل تمام كده، او تمسكي المصحف بحال، السبحه معاكي اهو بتسبحي، الذكر التكبير الاستغفار، نصيبك من الدعاء لسانك لا يفطر من الدعاء، بتعملي كل الحاجات كل الطاعات والقربات بتعمليها، فضل ربنا واسع. وقت الصلاه بس هتصلي على الرسول عليه السلام، تروحي المصلى وانت متوضيه وتقعدي تصلي على الرسول عليه السلام وقت الصلاه بس. كل العبادات والتوصيات اللي احنا قلناها انت هتعمليها اصلا ما عدا الصلاه.
ميثاق لدخول الجنة يوم عرفة، ميثاق لدخول الجنة. عايزة أضيف لكم آخر هدية عشان نختم قبل ما يقفلوا علينا. هدية النهاردة، هدية الحلقة، وأقول إزاي تخش الجنة بكل بساطة. دعاء نبوي احفظوه وكرروه بكرة إن شاء الله ناخد ثوابه وإياكم. بسيط جدا جدا، البشارة بتاعته رهيبة، دخول جنة. حديث اللي هو بتاع ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، اكتبه، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، عهد بينك وبين ربنا وحاجة هتتقفل، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، إنك أن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر، اللهم لا تكلني إلى أنفسنا طرفة عين، وتباعدني عن الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك يا رب، فاجعل لي عندك عهدا توفيني إياه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. بس إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إلا قال الله عز وجل يوم القيامة للملائكة: إن عبدي عهد عندي عهدا فأوفوه. من يوفي العهد أكتر من ربنا؟ الله. فيدخله الله عز وجل جل. بس والله. فبقول قال سهيل: فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عونا أخبرني كذا كذا كذا، اللي هو الحديث. فقال: ما في أهلنا، بصوا، جارية بنت صغيرة إلا وهي تقول هذا في خدرها، بتقول الكلام ده وهي صغيرة أصلا. حديث صحيح رواه أحمد. شفتوا ايه اللي كان البنات الصغيرين الصبايا الصغيرين بيعملوه وهم لسه صغيرين. اخر وصيه ليكم، بعدوا التليفون والنت عنكم نهار بكره، مفيش لا نت ولا تليفون ابدا، هيضيع عليك وهيفسد عليك وما استفدتيش منه اصلا اي حاجه، ولا اي موقع ولا كلام كله اعمل. طب قوم اعمل بدل ما انت قاعد تكتب ولا تقرا، قوم اعمل. اليوم زي ده هتخسري حاجات كتير جدا جدا جدا لو انت قعدت على النت. لا، هتخسري تركيزك، هتخسري خشوعك، هتخسري حضور قلبك. بلاش النت اليوم ده خالص، ايه في النت والبنات وكل فجر المغرب، بعدين هنوا الناس بعديه. جربوا العزله كده والانس بربنا في اهم يوم من حياتك، في اهم يوم، ويعني يا خساره ويا خيبه امل ويا حسره قلبه اللي يفرط في دقيقه من بكره ان شاء الله يا رب ما نفرط فيها، قولوا امين. ويا فرحه قلبك ويا هناك ويا سعدك يا اللي استغليتي اليوم ده. اوعي تنصوني في الدعاء انا وانتوا يا رب، يجعلنا يا رب يعني من اصحاب الفوز بيوم عرفه، قولوا امين. وما ننساش بعض في الدعاء وللصالحين، اللهم امين.

أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن يوم عرفة يوم عظيم مبارك، مجموع له الناس، يمثل ركن الحج الأعظم، كما قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وواضح أن الحج يشتمل في أركانه ومناسكه على الوقوف بعرفة، وعلى طواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرات، إلى غير ذلك من المناسك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص عرفة بالذات، وعبر بأن الوقوف بها هو الحج. الحج عرفة، لأن لها حدودا مكانية، فهي محددة المعالم، لا يصح الوقوف في غير هذه البقعة، ولأنها محددة زمانا، ألا وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، فمن وقف قبل ذلك أو بعد ذلك لا يصح. فلأهمية هذا الركن ولما له من فضل عظيم، عبر بأنه الحج، فقال: الحج عرفة. في هذا اليوم المبارك العظيم يباهي رب العزة سبحانه وتعالى ملائكته بعباده ضيوف الرحمن، ويقول: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وفي هذا اليوم العظيم، كما يضفي رب العزة كرمه على ضيوف الرحمن، يضفيه أيضا على سائر الأمة الإسلامية التي تشهد هذا اليوم في أوطانها ولم يكتب لهم الحج، فإن صاموا هذا اليوم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ولا يكون الصيام طبعا إلا لمن لم يحج، أما الحجاج والواقفون على عرفات فلا يصومون، لأنهم يملؤون يومهم تلبية وذكرا و دعاء وتقربا إلى الله سبحانه، فلا يصوم الواقف على عرفة. ولكن رب العزة لا يحرم الآخرين الذين لم يحجوا، حيث يصومون يوم عرفة فينالون ثوابا عظيما وأجرا كريما، ويغفر الله لهم ذنوب سنة مضت وأخرى أتت. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما الواقفون على عرفات فإنهم يجتمعون بمختلف الجنسيات وتعدد اللغات، ولا تخفى لغة على الخلاق العليم،
يسمع تلبية الملبين ويجيب دعاء الداعين ويغفر للمستغفرين. الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم. هذا اليوم المبارك العظيم نادى فيه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بلالا، وقال: يا بلال أنصت لي الناس. فنادى بلال في جموع الحجيج قائلا: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فألقى الناس الأسماع والقلوب ليستمعوا إلى توجيه حبيبهم وشفيعهم صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل وأقرأني من ربي السلام وقال: بشر أهل الموقف أني قد غفرت له. فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، هذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. في هذا اليوم يستمع الحجيج إلى خطبة الإمام وتوجيهه، ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم مقصورتين، يصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم، ويظل الوقوف من الزوال يعني من وقت الظهر إلى فجر يوم النحر. هذه المدة لو وقف فيها الحاج كان وقوفه صحيحا، وكان مدركا للوقوف بعرفة ولو بدقائق قبل فجر يوم النحر. لما أفاض الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة رآه الصحابة يبتسم أو يضحك، فسألوه: ما الذي أضحكك يا رسول الله في مثل هذا الموقف؟ فقال: إني كنت غداة عرفة سألت ربي أن يغفر لأمتي وأن يتحمل عنهم التبعات، فأجابني ربي أني قد غفرت لهم ما عدا المظالم، فإني آخذ للمظلوم من ظالمه. فلما كنت عشية المزدلفة ألححت على ربي وكررت الدعاء وقلت: يا ربي، إن شئت أعطيت المظلوم الجنة وعفوت عن الظالم. فأجابني ربي. فلما أجابني رأيت إبليس اللعين يحث التراب على رأسه ويدعو على نفسه بالثبور. فهذا ما أضحكني في هذا اليوم العظيم. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة ربنا المهدى، ويا نعمته المستاء، ويا من دفعك حبك لأمتك وعطفك على أمتك أن تؤكد وتكرر وتلح في الدعاء أن يغفر الله لهم وأن يتحمل عنهم التبعات. وفي هذا اليوم العظيم الذي كانت فيه
حجة الوداع وخطبة الوداع التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية جمعاء إلى تحقيق وتطبيق حق الإنسان في حرمة نفسه، فلا يعتدي أحد على أحد، وأكد على حق الإنسان في ماله فلا يظلمه أحد في ماله وفي عرضه، فلا يظلمه أحد في عرضه، إنها حقوق الإنسان التي تتنادى بها منظمات حقوق الإنسان في عصرنا هذا وتدعي أنها تحميها وما تحميها، تشدقت بها وما طبقتها، لكنه منذ أكثر من 14 قرنا كان أطهر من مشى على الأرض قد دعا إلى حقوق الإنسان وأكدها وقال للأمة جمعاء: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انظروا منذ متى كانت هذه الدعوة التي تؤكد على حماية حقوق الإنسان وحرمة نفسه وماله وعرضه، نادى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد عليها في حجة الوداع وفي خطبة الوداع، كما دعا أيضا إلى حق هام وهو حق المرأة، ووصى بالنساء، ولا شك أن أغلى شيء يوصي عليه الإنسان وهو في أخريات أيامه هو أعز شيء عنده، فيقول: الله الله في النساء، يعني اتقوا الله وخافوا الله، الله الله في النساء، فإنهن عوان بينكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يؤكد على حق المرأة ويوصي بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا، منذ أكثر من 14 قرن. إن منظمات حقوق الإنسان التي تدعي زورا وبهتانا أن الإسلام ظلم المرأة كذبوا فيما ادعوا، بل هم الذين تشدقوا بحقوق الإنسان وما طبقوا منها شيء، فرأيناهم يحتلون بلادا برمتها ويثيرون الفتن في أرض العروبة والإسلام. يا ويح حقوق الإنسان من أولئك. في هذا اليوم أيضا قرر في هذه الوثيقة الإسلامية العالمية التي تعتبر أول وثيقة لحقوق الإنسان عرفتها البشرية في خطبة الوداع، يقرر أيضا رفض الربا وتحريم الربا وما كان قبل ذلك من التعامل بالربا، فيضع الربا ويقول ويلغيه ويقول: أول ربا أضعه ربا عمي العباس، تأكيدا على حق الإنسان في حياة آمنة
وفي اقتصاد لا تزييف فيه ولا تحريف. يؤكد أيضا على تحريم ظاهرة الثأر وما كان يجري بينهم من دماء، دم من هنا ودم من هناك، وعلى مذابح الأضغان العائلية تراق الدماء وتزهق الأرواح ظلما وعدوانا. فحذرهم ونهاهم عن الثأر وعن الربا وعن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. في هذا اليوم قررت خطبة الوداع التي تعتبر أول وثيقة عرفتها البشرية لحقوق الإنسان، تحمي حقه في حياة آمنة مستقرة، في حياة تشرق بالإيمان والحق والعدل والمساواة التي يستشعرونها في هذا اليوم. فكلهم في إحرام واحد وبثوب واحد وشكل واحد وفي مكان واحد على عرفات وفي زمان واحد هو التاسع من ذي الحجة، وبنداء واحد يلبون إلها واحدا لا شريك له، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويوصي الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين حتى يكثروا من الدعاء في هذا اليوم، لأن أبواب السماء مفتحة، ويقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا نظرت إلى هذا تراه ذكرا وليس دعاء، كما سأل بعض المسلمين وقال هذا ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا ذكر وليس دعاء. فأجيب، لقد قال رب العزة في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الذي يشغله ذكر الله عن السؤال يعطيه الله سبحانه وتعالى أفضل ما يعطي السائلين. وهكذا نرى أن هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يوم عرفة، وجاء في تسميته بذلك أن الوحي لما نزل على إبراهيم وعرفه المناسك من سكن قال له عرفت، قال عرفت، فسمي عرفة. هذا اليوم الذي يجب على الحجيج فيه أن يراعوا حرمته وأن يصونوا كرامته وأن يغتنموا فرصته وأن يكثروا من الدعاء لرب الأرض والسماء. وحيث وقف الحجيج في أي مكان من عرفة صدق الوقوف، ليس بلازم أن تصعد جبل الرحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما وقف عند الصخرات
وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وعندما نحر في منى قال: ونحرت ها هنا وكل فجاج مكة طريق ومنحر. فهو عليه الصلاة والسلام يبين لأمته أنه وإن وقف عند الصخرات إلا أن الوقوف يصدق على كل من وجد على أرض عرفة، ليس بلازم أن يكون عند الصخرات ولا فوق الجبل، في أي بقعة من البقاع، بل إن الوقوف بعرفة لا يعني أن يظل الإنسان واقفا من الظهر حتى المغرب، لا، يصدق الوقوف بالحضور، واقفا كان أو جالسا أو نائما أو مستلقيا أو ماشيا، على أي حال حضر الحاج على أرض عرفة وفي أي بقعة منها صدق عليه الوقوف بها، حتى ولو 5 دقائق قبل فجر يوم النحر صدق عليه أنه وقف بها. المهم أن يعنى الحجيج في هذا اليوم بالتوجه إلى الله بقلوب مخلصة، وأن ينأوا بأنفسهم عن الأحاديث الدنيوية وعما يشغلهم عن العبادة وعما يسيء لهذا الموقف. البعض الذين يدخنون في هذا اليوم، البعض الذين يشغبون بأهازيج أو أضحكات أو نكات، كل هذا مخالف لهذا اليوم وليوم عرفة مكانته العظيمة في الإسلام، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن الذين يتجاوبون مع العبادة في هذا اليوم وهم غير الحجيج في أوطانهم إذا صاموا هذا اليوم غفر الله لهم سنة ماضية وأخرى آتية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إن هناك عبادة للحجيج وعبادة للذين لم يحجوا، فإذا كان ضيوف الرحمن يلبون ربهم فإن الذين يقيمون في أوطانهم يكبرون الله: الله أكبر الله أكبر. وإذا كان الحجاج ينحرون هديهم فإن المقيمين في أوطانهم ينحرون أضحيتهم. وإذا كان الحجاج يقفون على عرفات فالمقيمون في أوطانهم يصومون يوم عرفة لينالوا الثواب العظيم. وهم حين ينحرون أضحيتهم إنما يستجيبون لدينهم الذي دعاهم إلى هذا، وأنه يغفر لهم بأول قطرة دم من أضحيته، وعليهم أن يتحروا أن يكون الذبح بعد صلاة العيد، لأن الذبح قبل العيد عبارة عن طعام يقدمه الإنسان لأهله، وأما بعد العيد فهو الوقت المشروع لذبح الأضحية، لقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعليه أن يتحرى أضحية خالية من العيوب صالحة للأضحية، ولا مانع لو أكل ثلثها وأهدى ثلثها وتصدق بثلثها. ندعو الله تعالى أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين، إنه سميع قريب. وكل عام وأنتم بخير، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دعاء عرفة، وأقرب ما يكون العبد في يوم عرفة عشية عرفة، ولكن الاجتماع لأمر آخر في قول الله جل جلاله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، في سياق الحج. وافهمه في قول سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولك أن تفهم لا إله إلا الله دعاء، لا إله إلا الله دعاء. ماذا تطلب بلا إله إلا الله؟ حين تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ماذا طلبت؟ وهذا دعاء. إنها سر أنك أتيت إليه وحده، وحدك، لا إله إلا الله.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ومن يقنت من

والله

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك،

من يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات.

حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 25 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والثامن من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث ويلز، عندما تصبح التأشيرة أداة ضغط، مركز جديد ينقذ العمال المهاجرين من الاستغلال في سيدني. ارتفاع عدد الإصابات، تفشي الدفتيريا يمتد عبر الولايات الأسترالية. ملبورن، زلزال مالي يضرب محفظة المتقاعدين في أستراليا. خسارة 10 مليارات دولار تهز الثقة بعملاق الرعاية الصحية. ومن العناوين العالمية، قطاع غزة، بعد قضم 60% من غزة، هل يمهد الكيان الصهيوني لابتلاء ما تبقى من القطاع؟ دول عربية وإسلامية تدين. دول عربية وإسلامية تدين الأفعال المروعة لبن غفير ضد ناشطي أصول الصمود. فلسطين المحتلة، غزة، بضائع مكدسة وجيوب فارغة، أسواق غزة تئن قبل عيد الأضحى. نعيم قاسم يقول خسائر الكيان الصهيوني كبيرة جدا، وما يحدث في الجنوب سيؤدي لزوالها. دول إسلامية دين، 19 دولة إسلامية ترفض عزم إقليم أرض الصومال افتتاح سفارة له بالقدس. الشيخ عكرمة يدين، الشيخ عكرمة صبري يقول على العرب والمسلمين التحرك لحماية الأقصى. داء الجرب يجتاح السجون الصهيونية، داء الجرب يجتاح السجون الاحتلال واتهامات بتعذيب ممنهج للأسرى. قطاع غزة، خروف ب$7,000، غزة تدخل عيدا مثقلا بالحرب والغلاء. لبنان، قتيل بغارة على لبنان وإصابة جنديان صهيونيان بانفجار مسيرة. فلسطين المحتلة، غزة، 5 شهداء بينهم 3 من عائلة واحدة في قصف صهيوني على غزة. السعودية تعلن موسم الحج، طلائع الحجاج تصل منى والسعودية تكمل استعداداتها. قطر، أمير قطر يبحث في اتصال مع ترامب وقادة دوليين تطورات المنطقة. الكيان الصهيوني، جدعون ليفي يقول اتفاق إيران وأمريكا فشل شخصي لنتنياهو. الكيان الصهيوني يعلن مصرع أحد جنوده ويقتل 16 شخصا بغارات على لبنان. إسبانيا، مظاهرة بإسبانيا تندد بتعامل شرطة الباسك مع ناشطي أصول الصمود. روسيا وأوكرانيا، الردع بالترهيب، ما دلالات إطلاق روسيا صاروخ أوريشنيك للمرة الثالثة؟ صحف أمريكية تظهر من أمريكا أولا إلى أمريكا ضد الجميع، ترامب يربك الحلفاء والخصوم. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن لاحتواء تسرب كيميائي خطير، كاليفورنيا تعلن الطوارئ وتستدعي الحرس الوطني. روسيا وأوكرانيا، هذه تفاصيل أحدث هجوم روسي على أوكرانيا بصاروخ أوريشنيك. الصين، كارثة منجم بالصين، 82 قتيلا وتواصل البحث عن مفقودين. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث ويلز، سيدني، في أستراليا قد تتحول التأشيرة أحيانا إلى أداة خوف وصمت، وهنا سنسرد قصة شاب خسر عمله وتأشيرته دفعة واحدة، وهو ليس حالة فردية، فثلثا العمال المهاجرين تقريبا يتقاضون أجورا أقل من حقوقهم القانونية. لذلك افتتحت سيدني أول مركز متخصص لحماية العمال المهاجرين من الاستغلال، عبر دعم قانوني ومشورة ومساعدة لمن يشعرون بأنهم عالقون بلا صوت. فكيف يعمل هذا المركز؟ ولماذا يراه كثيرون خطوة تاريخية؟ كامبرا، يتواصل انتشار أسوأ تفشي لمرض دفتيريا تشهد أستراليا منذ عقود، بعدما امتد من المقاطعة الشمالية إلى ولايات غرب أستراليا وكوينزلاند وجنوب أستراليا، مع تسجيل أكثر من 230 إصابة بالمرض حتى 21 من هذا الشهر. ملبورن، التي تتخذ من ملبورن مقر لها على مدار سنوات طويلة باعتبارها CSL، لطالما نظر إلى شركة أمانا وموثوقية في السوق الأسترالي بلو تشيب، واحدة من أكثر الاستثمارات القيادية، فهي عملاق الرعاية الصحية التي وثقت به صناديق التقاعد ومستثمرو التجزئة والسوق ككل. لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعاً حاداً والأسرع في تاريخ أسهم شركة تكنولوجيا الحيوية، مما أدى إلى محو ما يقرب من 10 مليارات دولار أسترالي من قيمتها السوقية، وهو ما يطرح تساؤلا جوهريا: هل هذا مجرد تعثر مؤقت لأحد أبطال الشركات في أستراليا، أم مؤشر على مشاكل أكثر عمقا؟ أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. قطاع غزة: يتواصل مشهد الإبادة والنزوح في قطاع غزة عبر غارات يومية مكثفة واستهداف ممنهج لمخيمات النازحين، حيث خلفت آلة القتل الصهيونية نحو 900 شهيد منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وسط تدهور خطير في المنظومة الصحية ونقص حاد في الأدوية يهدد حياة الآلاف. دول عربية إسلامية تدين: أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية الأفعال المروعة التي ارتكبها وزير الأمن القومي الصهيوني اليمين المتطرف إتمام بن غفير بحق ناشطي أسطول الصمود العالمي. وقال الوزراء في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية إنهم يدينون بأشد العبارات الأفعال المروعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة أثناء اعتراضه واعتقال ناشطيه من قبل البحرية الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة: تقترب أيام عيد الأضحى في غزة وسط أسواق مكتظة بالبضائع لكنها شبه خالية من المشترين، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها سكان القطاع بعد أشهر طويلة من الحرب والدمار وتوقف مصادر الدخل. نعيم قاسم يقول: قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن المواجهات الدائرة في جنوب لبنان تكشف حجم الخسائر التي يتكبدها الجيش الصهيوني وعجزه عن فرض معادلاته العسكرية، معتبرا أن ما يجري على الحدود يمثل بداية لزوال الكيان الصهيوني في ظل اتساع أزماته الداخلية وفشله في تحقيق أهداف الحرب. دول إسلامية دين: أدانت 19 دولة إسلامية أمس عزم ما يعرف بإقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا افتتاح سفارة مزعومة له بمدينة القدس المحتلة، وعدت ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وقالت الدول المذكورة في بيان إنها تدين بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. الشيخ عكرمة يدين: أدان خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبر اقتحام المستوطنين الخطير وغير المسبوق للمسجد أول أمس الجمعة وقيامهم بأداء طقوس دينية محملين بقرابين خاصة بذلك، وقال إن على العرب والمسلمين التحرك لحمايته من الأخطار التي تحيط به. وكان 9 مستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى بمناسبة عيد الأسابيع التوراتي بحوزتهم قرابين نباتية تعرف باسم قربان الخبز، في حادثة قالت محافظة القدس إنها الأولى من نوعها منذ احتلال المدينة عام 1967. داء الجرب يجتاح السجون الصهيونية: حذر نادي الأسير الفلسطيني من تفش جديد وخطير لمرض الجرب الساكبيوس داخل عدد من السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن وتيرة انتشار المرض تسارعت بشكل مقلق خلال الفترة الأخيرة في ظل ما وصفه بانهيار متعمد للمنظومة الصحية داخل مراكز الاحتجاز. قطاع غزة: للعام الثالث على التوالي يدخل سكان قطاع غزة عيد الأضحى وسط أسواق شبه خالية وارتفاع غير مسبوق في أسعار المواشي في ظل حرب صهيونية مستمرة وحصار خانق وانهيار حاد في الثروة الحيوانية وتراجع القدرة الشرائية، ما جعل القدرة على شراء الأضحية في حكم المستحيل لمعظم السكان. وبين معابر مغلقة وأوضاع اقتصادية منهكة يقف آلاف المواطنين عاجزين أمام أسعار وصلت بعض الحالات إلى نحو 7000 دولار للخروف الواحد، في رقم يعكس عمق الأزمة المعيشية في القطاع ويجعل من الأضاحي واحدة من الأغلى عالميا مقارنة بالداخل المحلي المنهار. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان: قتل شخص وأصيب آخران بجروح جراء غارة صهيونية استهدفت البازورية بقضاء صور، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الصهيوني إصابة جنديين جراء انفجار مسيرة مفخخة السبت جنوب لبنان. وأفاد مراسل الجزيرة بأن طيران الاحتلال الصهيوني أغار على أطراف بلدة الغندورية، كما شنت مسيرة صهيونية غارة على بلدة عرب صليم جنوب لبنان. فلسطين المحتلة غزة: استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 من عائلة واحدة وأصيب آخرون فجر الأحد في قصف للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة في وقت طالبت فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس الوسطاء بإلزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر طبية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة باستشهاد الزوجين محمد أبو ملوح 38 عاما وآلاء زقلان 36 عاما وطفلهما أسامة عام واحد وإصابة 3 آخرين جراء غارة من الطيران الصهيوني استهدفت منزلهم في مخيم النصيرات وسط القطاع. السعودية تعلن. أعلنت السعودية مساء أمس وصول طلاء حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى عشية بدء مناسك الحج مؤكدة جاهزيتها التامة يوم التروية اليوم الاثنين الذي يعد أول خطوة في المناسك. وقالت وزارة الحج والعمرة إن الاستعدادات الميدانية والتشغيلية قد اكتملت لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى ضمن منظومة متكاملة. ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية تشمل أعمال الوزارة متابعة حركة الحجاج من مقار سكنهم ومراكز الضيافة إلى مشعر منى والتحقق من إنسابية الدخول إلى المخيمات. قطر. أعلن الديوان الأمير القطري أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني شارك في اتصال هاتفي مشترك عقد بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الإقليميين والدوليين لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة. الكيان الصهيوني. قال الكاتب الصهيوني بصحيفة هارت جادعون ليفي إن حصول أي اتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب سيشكل كارثة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لأن الاتفاق سيكشف أن الحرب انطلقت بلا هدف حقيقي وأن الكيان الصهيوني لم يخرج منها بشيء يذكر. ورجح ليفي أن دونالد ترامب نفسه أدرك منذ وقت مبكر أن الحرب كارثة يبحث عن مخرج منها وهو ما يفسر إقصاء نتنياهو كليا من مسار المفاوضات. الكيان الصهيوني. قتل 16 شخصا وأصيب العشرات السبت بهجمات صهيونية على جنوب وشرق لبنان في حين أعلن الجيش الصهيوني مقتل أحد جنوده قرب الحدود الشمالية بالتوازي مع تنفيذه غارات وقصفا مدفعيا على بلدات بقضائي صور والنبطية جنوب البلاد وفق ما أفاد مراسل الجزيرة. ففي الجنوب ذكرت وكالة الأناضول أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب إثنان بغارة على منطقة البقبوق شمال مدينة صور في حين قتل 4 أشخاص بغارة على بلدة دير قانون النهر. إسبانيا. فظهر نحو 2000 شخص في مدينة بلباو الإسبانية أمس تنديدا بمعاملة شرطة إقليم الباسك لناشطين من أصول الصمود الذي اعترضه الكيان الصهيوني واختطف الناشطين المشاركين فيه وذلك لدى عودتهم من احتجاز في الكيان الصهيوني. ورفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات تنتقد قوات شرطة الباسك وتتهم حكومة الإقليم بالتواطؤ مع الصهيونية على حد وصفهم. روسيا وأوكرانيا. تشهد ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا تصعيدا جديدا بعدما أعلنت موسكو أمس استخدامها صاروخ أوريشنيك شجرة البندق الباليستي خلال هجوم واسع النطاق استهدف العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى وذلك ردا على ما وصفتها بالهجمات الإرهابية الأوكرانية. صحف أمريكية تظهر. تظهر سلسلة تقارير صادرة عن صحف أمريكية كبرى بينها نيويورك تايمز وبوليتيكو وذا هيل صورة لمرحلة سياسية جديدة في الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب يمكن القول إنها تشير إلى تحول جذري من شعار أمريكا أولا إلى نهج أكثر صدامية يمكن وصفه بأمريكا ضد الجميع. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن. أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة الطوارئ في مقاطعة أورنج شرق مدينة لوس أنجلوس بسبب خطر تسرب مادة كيميائية من خزان داخل منشأة لصناعة الطيران. وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسم في بيان أمس إن الخزان الموجود في منشأة جي كي إن إيروسبيس الذي يحتوي على ما بين 5,000 و7,000 جالون من مادة ميثاكريلات المثيل بدأ يتعرض لارتفاع مفرط في الحرارة ويطلق غازات سامة. روسيا وأوكرانيا. سرعان ما تبدد مفعول التصريحات الأخيرة بنهاية وشيكة للحرب بين روسيا وأوكرانيا التي دخلت عامها الخامس شهدت ساحة القتال بين الطرفين مؤخرا تصعيدا عنيفا أعيد خلاله استخدام أسلحة نوعية. في هذه المادة نستعرض تفاصيل أحدث هجوم روسيا على أوكرانيا وهو هجوم يعد من أعنف الهجمات منذ اندلاع الحرب ويتزامن مع مساعة دولية لا تزال متعثرة لإنهاء الصراع الذي خلف آلاف الضحايا منذ اندلاعه في فبراير شباط 2022. الخبر الأخير في هذه النشرة من الصين. يواصل رجال الإنقاذ في الصين أمس عمليات البحث للعثور على شخصين مفقودين بعد انفجار غاز أودى بحياة العشرات في منجم فحم بمقاطعة شانشي شمال البلاد، في حين عدلت السلطات حصيلة ضحايا حادث الانفجار وخفضتها من 90 إلى 82 قتيلة. وأوضح رئيس منطقة تشين يوان في شانشي جوشيا وفانغ أن الظروف الفوضوية التي كانت في موقع الحادث أدت إلى هذه الأرقام غير الدقيقة، وأضاف أن شخصين ما زالا في عداد المفقودين، وأصيب 128 شخصا ونقلوا إلى المستشفيات، في حين نجا 35 شخصا دون إصابات. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز سيدني: عندما تصبح التأشيرة أداة ضغط، مركز جديد ينقذ العمال المهاجرين من الاستغلال في سيدني. كامبرا: ارتفاع عدد الإصابات، تفشي الدفتيريا يمتد عبر الولايات الأسترالية. ملبورن: زلزال مالي يضرب محفظة المتقاعدين في أستراليا، خسارة 10 مليارات دولار تهز الثقة بعملاق الرعاية الصحية. ومن العناوين العالمية: قطاع غزة، بعد قضم 60% من غزة، هل يمهد الكيان الصهيوني لابتلاع ما تبقى من القطاع؟ دول عربية وإسلامية تدين. دول عربية وإسلامية تدين الأفعال المروعة لبن غفير ضد ناشطي أسطول الصمود. فلسطين المحتلة غزة: بضائع مكدسة وجيوب فارغة، أسواق غزة تئن قبل عيد الأضحى. نعيم قاسم يقول: خسائر الكيان الصهيوني كبيرة جدا، وما يحدث في الجنوب سيؤدي لزواله. دول إسلامية تدين: 19 دولة إسلامية ترفض عزم إقليم أرض الصومال افتتاح سفارة له بالقدس. الشيخ عكرمة يدين: الشيخ عكرمة صبري يقول: على العرب والمسلمين التحرك لحماية الأقصى. داء الجرب يجتاح السجون الصهيونية: داء الجرب يجتاح سجون الاحتلال واتهامات بتعذيب ممنهج للأسرى. قطاع غزة: خروف ب7,000 دولار، غزة تدخل عيدا مثقلا بالحرب والغلاء. لبنان: قتيل بغارة على لبنان وإصابة جنديين صهيونيين بانفجار مسيرة. فلسطين المحتلة غزة: 5 شهداء بينهم 3 من عائلة واحدة في قصف صهيوني على غزة. السعودية تعلن: موسم الحج، طلائع الحجاج تصل منى والسعودية تكمل استعداداتها. قطر: أمير قطر يبحث باتصال مع ترامب وقادة دوليين تطورات المنطقة. الكيان الصهيوني: جادعون ليفي يقول: اتفاق إيران وأمريكا فشل شخصي لنتنياهو. الكيان الصهيوني يعلن مصرع أحد جنوده ويقتل 16 شخصا بغارات على لبنان. إسبانيا: مظاهرة بإسبانيا تندد بتعامل شرطة الباسك مع ناشطي أسطول الصمود. روسيا وأوكرانيا: الردع بالترهيب، ما دلالات إطلاق روسيا صاروخ أورشنيك للمرة الثالثة؟ صحف أمريكية تظهر: من أمريكا أولا إلى أمريكا ضد الجميع، ترامب يربك الحلفاء والخصوم. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن: لاحتواء تسرب كيميائي خطير، كاليفورنيا تعلن الطوارئ وتستدعي الحرس الوطني. روسيا وأوكرانيا: هذه تفاصيل أحدث هجوم روسيا على أوكرانيا بصاروخ أورشنيك. الصين: كارثة منجم بالصين، 82 قتيلا وتواصل البحث عن مفقودين. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. غدا الثلاثاء: طقس ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 14 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:36 والشروق تمام 6:47، وتقبل الله من نومكم آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: ثوبي وأشرب أنني عندك.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أفل

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسانٍ إلى يوم. أما بعد،

نقول مستعينين بالله جل وعلا. قال الحق تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أما أولها فهذا من الحروف المتقطعة الذي مر معنا كثيرا وتحدثنا عنه وذكرنا أقوال أهل العلم فيه. والألف واللام والميم من الأحرف التي تعددت بداية الصور بها. أما قول ربنا جل وعلا: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لك أن تتصور أولا أن هذه الآيات نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومشرك قريش، هذا هو المناخ العام للآيات. فالصحابة رضي الله عنهم واجهوا فتنة عظيمة في أول دخولهم في الدين، واجهوها من آبائهم وأمهاتهم ومن حولهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام فتن وابتلي وحوصر في شعب أبي طالب. في ظل هذه الظروف كلها أنزلت هذه الآيات تمحيصا للحق ودفعا لأهل التقوى في أن يستمروا في طريقهم. والله جل وعلا له طرائقه في معالجة أي ضعف يحدث في المجتمع، وربنا تبارك وتعالى حكيم عليم، أعلم بمصالح عباده وأدرى كيف ينقلهم جل وعلا من الضعف إلى القوة، وكيف يحملهم على طاعته ويرغبهم فيها جل وعلا. وما القرآن وآياته جملة إلا السبيل الأمثل والطريق الأقوم التي هذب الله جل وعلا بها تلك الصفوة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أقام الله بهذا القرآن الحجة على المعاندين والكافرين. يقول ربنا جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا، والتعبير القرآني الناس، ويدخل فيها المؤمن والكافر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نحن بعثنا إليكم الأنبياء وأنتم زعمتم أنكم مؤمنون، فلا بد من ابتلاء وتمحيص واختبار وفتنة حتى يعرف من كان ما قاله بلسانه موافقا لما في قلبه ويقدر أن يستمر على الطريق، ويعرف غير ذلك. وهذا الأمر تحقق أو تقرر في القرآن في مواضع عدة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، إلى غير ذلك من الآيات في آل عمران وفي غيرها مما أخبر الله فيه وأخبر عن الأمم السابقة والقرون الغابرة أنها كلها فتنت وابتليت ليمحص أهل الحق من أهل الضلال. فالفتنة هنا بمعناها الحقيقي، بمعناها الأول، وهو الاختبار والتمحيص. لكن ينبغي أن يعلم أن الفتنة على قسمين من حيث الإجمال: فتنة ليعرف العبد أهو مؤمن أو كافر، وهي المقصودة بصورة أولية هنا، وفتنة دون ذلك: تحقق إيمان العبد لكن ليعرف هو صابر أم جازع، ليعرف هو صابر أم جازع. وهذا الابتلاء يكون بفقد الأموال والأولاد وأشباه ذلك. أما الأول يكون فتنة في الدين، في إقامة الدين من عدمه، من الرغبة في السير في طريق أهل التقوى أو في ترك الدين بالكلية واللجوء إلى أهل الكفر والعصيان. فالمجتمع المكي في أصله في أوله مجتمع كافر، والحياة فيه حياة كفرية. ثم من الله على ذلك المجتمع ببعثة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فأعلن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من السابقين الأولين، أعلنوا إسلامهم فابتلوا. وأعظم ابتلاء ابتلوا به أن طلب منهم ترك مكة موطن أهليهم ومكان ولادتهم ومحفل نصرتهم، أن يتركوها بالكلية إلى أرض غيرها حتى يقيموا العبادة على الوجه الأكمل. وسيأتي بيان أنه لا مطلوب من العبد أكبر من عبادة الرب تبارك وتعالى. هذه هي الفتنة العظيمة التي تعرض لها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكان السابقون الأولون لما خاضوا غمار هذه الفتنة خاضوها بحق، واستعانوا بالحق تبارك وتعالى، وتركوا الأهل والعقار والأموال وسائر ما كانوا مرتبطين به في مكة، تاركين ذلك كله وراء ظهرهم، وعمدوا هاجرين إلى المدينة، فحق لهم الشرف العظيم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا يدرك أحد ممن جاء بعدهم فضل السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم يأتي بعد ذلك فضل السابقين الأولين من الأنصار الذين

نصروهم وأووهم كما أخبر الرب تبارك وتعالى. فالفتنة والاختبار أمر لا بد منه، لكن كما قلت على قسمين، وهذا ينبغي تحريره، ولا تفهم الآية فهما أوليا فقط، وإنما فتنة ما بين الإيمان والكفر، ثم فتنة في داخل الإيمان، وهذه كثيرة تحدث ليل نهار، من قلة في الزرع والضرع والمال والولد، فهذا يميز بها الصابر من الجازع وأهل الدرجات العليا ممن دونهم، لكن الأولى يراد بها تمييز أهل الكفر من أهل الإيمان، لأن الناس في الاعتقاد ثلاثة: كافر مجاهر بكفره عياذا بالله، ومؤمن مجاهر بإيمانه، جعلنا الله وإياكم منهم، وآخرون بين ذلك مذبذبين كما أخبر الرب تبارك وتعالى. هؤلاء هم المقصودون الأولون بالآية، حتى يمحص ما في قلوبهم ويبتلى ما في صدورهم، ويتخذوا طريقا واحدا بين هذين الطريقين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ثم أخبر جل وعلا أن فتنته واختباره للخلق سنة ماضية ليست خصيصة لهذه الأمة، فقال جل وعلا: ولقد فتن الذين من قبلهم. من قبلهم من أين؟ من الأمم، ممن سلف. كل الأمم ابتليت واختبرت. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولا ريب أن الله جل وعلا يعلم ما هو كائن، بل يعلم ما سيكون، ويعلم تبارك وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد قلنا في قواعد التفسير في غير مرة: إذا مرت معك آية في مثل هذا اللفظ فإن معناها ليظهر علم الله، معناها ليظهر علم الله، ليقع ما أراده الله وما علمه الله جل وعلا أزلا، فيظهر علم الله بهذا الاختبار. فمن صدق علم الله من قبل أنه سيصدق، ومن كذب علم الله من قبل أنه سيكذب، فلا يكون شيء آخر غير ما كتبه الله جل وعلا وعلمه وخلقه وأراده. مراتب القدر الأربعة: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم قال جل شأنه: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أم هنا بمعنى بل، وهي في لغة العرب وبيانها من ضروب الانتقال، يعني الانتقال من معنى إلى معنى آخر ودخول في سياق لفظ جديد. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، أصل السبق المجاوزة، فأحدهما سبق صاحبه يعني جاوزه تعداه. والمعنى هنا: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، بمعنى أنهم يظنون جهلا أنهم سيعجزون الله، سيفوتون، لا يلحقهم حساب، لا يدركهم عقاب، لا ينالهم شيء من مما أخبر الله جل وعلا عنه وبه. فيقول الله جل وعلا: ساء ما يحكمون. هذا حكم من الرب تبارك وتعالى على ذلك الزعم والحكم الذي تلبس به أهل السيئات، والمقصود بأهل السيئات هنا أهل الكفر وأهل الإشراك. ساء ما يحكمون، فلما ذكر الله جل وعلا ظن أهل السيئات كان حريا أن يذكر الله جل وعلا ظن أهل الإيمان ترغيبا، فقال جل شأنه: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. والمعنى أن المؤمن الذي على علم ويقين أن الله جل وعلا سيكافئه على عمله، فهو يسعى في الجمع والجماعات، وينفق في الأموال، ويغدو معتمرا حاجا، ويبر والديه، ويقوم في السحر، ويذكر في النهار، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة يرجو بها ثواب الله، فيطمئنه ربه أن يكون على وعد من الله قائم لا محالة: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. والأجل الموعد، الوقت الذي حدده الله جل وعلا ليكافئ عنده عباده، وهذا الأجل والتوقيت الرباني الإلهي لن يكون قبل الموت، لن يكون قبل الموت. فبين المؤمن وبين أن يكافئه ربه على صنيعه أن يموت ثم يكون بعد الموت وحياة البرزخ البعث والنشور، ثم يكون بعد البعث والنشور مكافأة الله جل وعلا لأهل طاعته بالثواب ولأهل معصيته بالعقاب. لكن هذا لا يمنع أن تتضمن الآية أيضا أن يكون في القلوب شوق إلى علام الغيوب،
ووالله لن تحمل في جنبك وبين ثنايا أضلاعك شيئا أعظم من الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. والأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جرت سنة الله في خلقه أنهم يخيرون عند الموت، يخيرون بين ماذا؟ لا يخيرون ما بين هدى وضلالة فهم أئمة هدى، ولا يخيرون ما بين جنة ونار فإن الأنبياء سادة أهل الجنة، لكنهم يخيرون ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة، أن يعجل لهم لقاء الله فيختارون عليهم السلام لقاء الله ثم الجنة. وقد جاء في حديث أبي مويهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات أيامه لما زار بقيع الغرقد ذكر لأبي مويهبة أن الله خيره ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وما بين لقاء الله ثم الجنة، فاختار صلى الله عليه وسلم لقاء الله ثم الجنة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أكرمها الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرتها في غرفتها، وكان لغيرها من أمهات المؤمنين حجرات، لكن النبي لما وصلت ليلته في بيت ميمونة وكان قد ازداد عليه المرض كان يكثر من السؤال أين أنا غدا، فعرف أصحابه أنه يريد أن يثبت في مقام واحد، فتنازلن عن لياليهن رضي الله عنهن وأرضاهن لعائشة، وأخذ صلى الله عليه وسلم يمرض في أيامه الأخيرة في بيت عائشة، فمات عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والمقصود أن عائشة نقلت أنها سمعته يخير، عائشة لم تسمع الملك عندما يخير، لكنها سمعت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت من الإجابة أن الملك كان يخير، وقد كان النبي عليه السلام يخبرها من قبل أن الأنبياء يخيرون عند الموت، فسمعته وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ثم قال بل الرفيق الأعلى، قالها ثلاثة ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. فهذا جانب مما يرجو به المرء لقاء ربه جل وعلا، وحري بكل مؤمن أن يكون في قلبه أصلا محبة الله وتعظيمه، هذا هو الدين أصلا، مع الشوق إلى لقاء الله جل وعلا. لكن ينبغي أن يعلم أن الموت لم يتعبدنا الله جل وعلا بالمسارعة إليه، لأنه لا يمكن تقديمه ولا تأخيره، هذا قدر لم نكلف به، ولكن الإنسان يحمل بين جوانحه قلبا محبا لله جل وعلا، فإذا جاءه الموت فقد أقبل على من يحب على ربه تبارك وتعالى. ووالله لن تقدم على أحد أرحم بك من الله، لن تقدم على أحد أرحم بك من الله، فإذا علم العبد أنه سيقدم على أرحم الراحمين حري به أن يملأ قلبه شوقا إلى لقاء رب العالمين جل جلاله. جعل الله لي ولكم آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. نقول يقول الرب سبحانه من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم تبارك وتعالى. فقوله جل وعلا لآت تحقيق للوعد الرباني أن هذا واقع لا محالة، وهذا أصلا من الإيمان بالله واليوم الآخر، من أركان الإيمان أن يعلم المؤمن أنه سيلقى الله تبارك وتعالى لا محالة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كما أخبر جل شأنه في سورة الانشقاق. هذه فواتح سورة العنكبوت، تكلم الله جل وعلا فيها عن الابتلاء والفتنة، ودعا تبارك وتعالى فيها عباده إلى أن يرجو لقاءه جل شأنه. ثم قال جل وعلا بعد ذلك بآيات ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ثم قال بعد هذا الإجمال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أخرج الإمام مسلم في الصحيح والترمذي في السنن في جامعه وغيرهما
أن هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصدر الآية هذا مر معنا كثيرا في اللقاء الماضي وغيره، وهو ظاهر بين، لكن قول الله جل وعلا وإن جاهداك، المجاهدة فعل يأخذ صبغة المفاعلة، يعني يكون بين اثنين ويكون فيه شيء من العنت والأخذ والعطاء والغدو والرواح المعنوي. وأصل الأمر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان محبا لأمه بارا بها قبل الإسلام، والإسلام دعا إلى بر الوالدين، فازداد سعد برا بأمه، لكن أمه لم تكن على طريقته، لم تؤمن كما آمن، فكانت تنتهز كون سعد يحبها، تريد أن تجعل من تلك المحبة مطية لترده عن دين الله، فكانت تمتنع عن الطعام والشراب والغسل وأن تستظل عن حر الشمس رجاء أن تستعطف سعدا في أن يعود عن الدين الذي سلكه وهو دين الإسلام. وقيل إنها نزلت في هجرته، وأنه حاولت منعه عن الهجرة بالاستعطاف. أيا كان، هذه مجاهدة من أم سعد لسعد، تريد أن تمنعه عن دين الحق. فالله جل وعلا ينبئ سعدا وغيره، يقول وإن جاهداك، أي الوالدان، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. وقد مر معنا أن هذا القيد يسمى قيد مطابق للواقع لا مفهوم له، يسمى قيد مطابق للواقع لا مفهوم له، لأنه لا يوجد إلهان، إله لنا به علم وإله ليس لنا به علم، الإله واحد لا إله إلا هو. فقول الله جل وعلا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، ليس هناك قيد له مفهوم فنخرج الإله الذي لنا به علم، لكن هذا قيد موافق للواقع، والمعنى أنه لا يوجد إله إلا الرب تبارك وتعالى، فكل إله غير الله ليس هناك دليل قطعا على أنه إله، لأنه قطعا ليس بإله. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في أي شيء في أمرهما، إياك بأن تشرك. أما غير ذلك بينه الله في لقمان وصاحبهما في الدنيا معروفة، بيانا لحق الوالدين، ولم يذكرها هنا جل شأنه. نعود فنقول من سعد بن أبي وقاص؟ سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب، وآمنة هذه من بني زهرة، وأبوه عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة أبيه من بني هاشم، ومن جهة أمه من بني زهرة. وسعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك، أحد السابقين الأولين، يقال إنه سادس ستة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. هاجر من السابقين الأولين من المهاجرين، ومن فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع له أبويه في يوم أحد، فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع لأحد من الصحابة أبويه. ويتحرر من هذا مسألة تكلمنا عنها كثيرا، قد يوجد في المفضول شيء أعظم مما يوجد في الفاضل، فسعد ليس أفضل الصحابة، لكن النبي لم يجمع لأحد أبويه إلا لسعد، فهذه الفضيلة لسعد أفضل، لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر مثلا، لكن لا يعني أن سعدا أفضل من أبي بكر، وعثمان أشد حياء من عمر، لكن لا يعني أن عثمان أفضل من عمر. وهذه أمور ينبغي التنبه لها عند ذكر التفاضل بين العباد. نعود فنقول سعد هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه هاجر، ثم في يوم الفتح، في عام الفتح، أصابه عارض مرض وهو في مكة، فأصابه غم. لماذا أصابه غم؟ لأنه لا يريد أن يموت في مكة. لماذا لا يريد أن يموت في مكة؟ لأن الأصل أنه نوى أن يهاجر منها ويتركها من أجل الله، فلا يريد أن يموت فيها، كأن فيه شيء من عدم إمضاء الهجرة. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، ووضع عليه الصلاة والسلام راحته على كبد سعد، يقول سعد وهو يحدث إلى اليوم وأنا أجد برد كف نبينا صلى الله عليه وسلم. فأخذ سعد يخبره بأنه ليس له إلا ابنه ترثه، فقال عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور الذي في آخره
الثلث والثلث كثير، ثم دعا له قال اللهم امضي لأصحابي هجرتهم، فبرئ سعد وعاد مع النبي وأصحابه إلى المدينة، ثم مات عليه الصلاة والسلام وهو راض عنه. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قيل له يا أمير المؤمنين استخلف، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أجد إلا الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وذكر منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا مجمل ما يمكن أن يقع لسعد رضي الله عنه وأرضاه، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نبينا يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، افتخارا به رضي الله عنه. فسعد بسببه نزلت الآية وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والمقصود من ذلك أن بر الوالدين شأنه عظيم، لكن الشرك مفسدة ليس بعدها مفسدة، الشرك مفسدة ليس بعدها مفسدة، فلا يمكن دفع الشرك بحجة أن يقع شيء أعظم من الشرك، لا يمكن قبول الشرك بحجة أننا نخاف أن يقع شيء أعظم منه، لأنه لا يوجد مفسدة أعظم من الشرك. وهذا الإنسان إذا أراد أن يدفع مفسدة أو أن يجلب مصلحة لابد أن يعرف أعظم المفاسد وأعظم المصالح، ثم بعد ذلك يرتب حتى يكون فقيها على الوجه الأكمل. قال الله جل وعلا بعدها بآيات وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. نقول هذا الأمر يخبر الله جل وعلا فيه عما يقع يوم القيامة، وعليك أن تعلم أن للرب تبارك وتعالى قواعد استنبطها العلماء من الكتاب والسنة في قضية ماذا يكون في أرض المحشر في قضايا الحساب، ومن القواعد التي يحاسب الله جل وعلا عباده عليها أن لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، وهذه القاعدة اتفقت على الإخبار بها الشرائع السماوية. قال الله جل وعلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ما الذي في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وهي في نفس الوقت أين؟ في القرآن، في نفس الوقت أين؟ في القرآن. فهذا مما اتفقت الشرائع على أنه من القواعد التي يحاسب الله جل وعلا عليها. بعد معرفة هذه القاعدة نعود إلى أصل الآية. الآية تتكلم عن زعماء قرشيين كانت لهم صولات وجولات وكلمات يحمونها بتعبير الناس في الجاهلية، ومن هؤلاء الزعماء الأفذاذ الملأ على الكفر الوليد بن المغيرة، وكان من أسن قريش وأكثرها هيبة وأشدهم تابعة، وقد نزل في حقه آيات كثيرة، قال الله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى غير ذلك، حتى إنهم لما أرادوا أن يهدموا الكعبة ويعيدوا بناءها بعد أن دهمها السيل، هذا قبل الإسلام، تحاشوا وتحاموا أن يصلوا إلى البيت فيهدموه، فتقدم الوليد بن المغيرة وخلع نعليه، فهو أول من سن خلع النعلين عند الكعبة، ثم قلع حجرا منها وقريش تنظر وهو يقول اللهم إنك تعلم أننا لم نرد إلا بناء بيتك، فلما قلع حجرا وقلع الآخر ولم يصبه أذى عزمت قريش بعد ذلك معه على هدم البيت. فالرجل كان له وضعه الاجتماعي، والله جل وعلا لما بعث نبيه قال القرشيون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. هذا الرجل كان هو وبعض من معه يقول للقرشيين، يقول للمؤمنين الذين دخلوا في الإيمان، يقولون لهم اتبعوا سبيلنا، كونوا على آلهتنا ودعوا محمدا ودينه ولنحمل خطاياكم، واللام للأمر، يلزمون أنفسهم، يقولون إن كان ما يزعم محمد
أن هناك بعث ونشور وآثام تحمل وأوزار تكتب، فنحن نحملها عنكم ولا يلحقكم منها شيء، فنحن نحملها عنكم ولا يلحقها ولا يلحقكم منها شيء. يريدون أن يحثوهم على ترك دين الله تبارك وتعالى، كما يقول الإنسان اليوم لبعض أصحابه: افعله وأمره في رقبتي، أو إثمه في رقبتي، أو اقتله وديته عندي. هذا تعبير يراد به الحث. فكان الوليد ومن معه يقولون هذا للمؤمنين الذين دخلوا في الدين. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال الله: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. من الأولى بيانية، ومن الثانية مزيدة للاستغراق. من الأولى بيانية ومن الثانية مزيدة للاستغراق، والمعنى: لا يحملون أي خطيئة عنهم كائنا ما كانت، قلت أو كثرت، عظمت أو حقرت. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. من الذي يقول إنهم لكاذبون؟ رب العزة. وما دام قال رب العزة إنهم لكاذبون فهم كاذبون قطعا، لأن الله جل وعلا حكم عدل ذو علم. إنهم لكاذبون، لكن الله قال بعدها: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهذا لا ينافي الأول، لا ينافي الأول. والمعنى أن كون هؤلاء الكفار يبوؤون أولا بالإثم الذي فعلوه وهو الكفر، ثم يبوؤون بكفر أتباعهم، يعني يتحملون إثما لأنهم كفر قوم بسببهم، لكن كونهم يحملون هذا الإثم لا يلغي الإثم عمن؟ عن الأتباع، لا يلغي الإثم عن الأتباع. فمن تبعهم يحمل وزره ولا يسقط من وزره شيء، وهم يحملون وزرين: وزر ذنوبهم ووزر ذنوب ما أسهموا فيه من كونهم أضلوا غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرر هذا في السنة ويقول: لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. فإذا جاء امرؤ وقتل امرأ آخر، مؤمن قتل مؤمنا، فنقول إن قابيل قاتل هابيل يتحمل وزرا لأنه أول من سن القتل، لكننا نقول إن هذا القاتل ليس عليه ماذا؟ ليس عليه وزر، وأن قابيل أخذ الوزر عنه هذا محال، لكن قابيل يحمل وزرين: وزر قتله لأخيه، ووزر أنه دعا إلى ضلاله، والثاني يحمل وزرا واحدا لأنه تبع ذا ضلاله. فهذا معنى قول الله جل وعلا: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وعبر الله عن ذلك بالأثقال، والمقصود الذنوب والوزر، لدلالة على أنها أمور عظام وذنوب شديدة الكبر. ثم قال الله تبارك وتعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. والسؤال هنا سؤال توبيخ وليس سؤال استفهام، لأن الله جل وعلا يعلم ذلك قطعا، ولكنه سؤال توبيخ يقع عليهم، يراد به توبيخهم على الملأ من الأشهاد، والمراد منه كذلك بيان أنهم كانوا في افتراء وكذب على الله، فيقال لهم: قد زعمتم من قبل أنكم ستحملون الأثقال عن غيركم وها أنتم عاجزون، لم تحملوا ثقل أحد بل بؤتم بالثقلين عياذا بالله من ذلك كله. على هذا يتحرر أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن المسؤولية يوم القيامة مسؤولية فردية، وهذا نص الله جل وعلا عليه في سورة مريم. قال الله جل وعلا: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالمؤمن يتقي الله جل وعلا فيما يقول ويفعل، ولا يمكن أن يقبل أن يقول: أنا في ذمة فلان أو ذمة غيره، لأن المسؤولية كما بينا مسؤولية فردية. قال الله جل وعلا بعد ذلك بآيات: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الكفار القرشيون كانوا ينحتون أصنام ثم يعبدونها زاعمين أن هذه الأوثان التي نحتوها وصنعوها تضر وتنفع وتقيهم بأس الله إن نزل. فالله جل وعلا يضرب لهم مثل، وقد مضى في دروس سابقة تحرير كلمة المثل، وقلنا إن المثل لا بد أن يكون واقعا مشهودا لا يختلف الناس فيه حتى يقبل. فالعنكبوت دويبة معروفة لا يكاد يجهلها أحد، تتخذ لنفسها بيتا، وكل من شاهد بيت العنكبوت يعلم أنه ذا وهن وأنه ضعيف لا يقي من برد ولا من حر ولا يدفع ذا ضر. هذا بيت العنكبوت. فالله يقول لهؤلاء قولا قال فيه أهل العلم معنيين. قال فريق أن معناه أن البيوت لو تأملتها بيتا بيتا لوجدت أن أضعف البيوت بلا ريب بيت العنكبوت. فيصبح معنى الآية أن عبادة الأوثان والأصنام أضعف الأديان على الإطلاق. لو تأملت الأديان لوجدتها كلها باطلة إلا الإسلام، لكنها في نفسها وهي باطلة تتفاوت في القوة والضعف حتى تصل إلى مرحلة من يتخذ صنما يصنعه ثم يعبده، فهذا أضعف الأديان دينا. فيقولون شبه الله الأديان بالبيوت، وشبه من يعبد الأوثان والأصنام ببيت ماذا؟ ببيت العنكبوت. هذا تخريج للآية. وتخريج آخر يقول المعنى عام على إطلاقه، والمقصود أن كل من يتخذ وليا من دون الله يعبده ويرجوه حاله كحال العنكبوت التي اتخذت بيتا. والله يقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ثم تقف، لأن قول الله لو كانوا يعلمون جواب الشرط هنا محذوف، والمعنى لو كانوا يعلمون حقا أن هؤلاء الأولياء لا تضر ولا تنفع لعبدوا من؟ لعبدوا الله. وليس المعنى أن بيت العنكبوت أوهن البيوت لو كانوا يعلمون، فيصبح المعنى لو كانوا لا يعلمون إذن بيت العنكبوت ليس أوهن البيوت، لكن هذا غير مراد الله. لكن لو كانوا يعلمون هذه لوحدها جوابها محذوف. ومثله في القرآن قول الله جل وعلا في البقرة ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. ثم تقف، لو كانوا يعلمون لما صنعوا ما صنعوه. هذا المعنى، جواب الشرط محذوف مقدر دل عليه المعنى، لكن ليس المعنى لو كانوا يعلمون لكانت المثوبة من تقوى الله جل وعلا خير، قطعا هذا غير مراد. فنعود فنقول الله جل وعلا يسفه أحلامهم بأنهم اتخذوا أولياء لا تضر ولا تنفع كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال الله بعد إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ما نافية، ما يدعون من دونه من شيء. فكل إله يعبد من دون الله ليس بماذا؟ ليس بشيء، موجود نعم لكنه باطل ليس بشيء. ولهذا أثبت الله جل وعلا وجودها لكنه نفى أن تكون آلهة بحق. وهذا هو المعنى الحقيقي لقولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وإلا المعبودون من غير الله كثر، لكن لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله. فعيسى عبد والملائكة عبدت والأصنام عبدت والأشجار عبدت والأحجار عبدت، لكنها كلها عبادتها عبادة باطلة، ولا معبود بحق إلا الرب تبارك وتعالى. فالله يقول إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس. والله ضرب الأمثال ليعقلها العالمون،
ولهذا قال بعدها وما يعقلها إلا العالمون. وتعريف العالم في كلمتين موجزتين: العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب معصيته، العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب معصيته. أما إن كان عبد يحفظ قرآن ويدون متون ويحرر مسائل في الليل ويمليها على غيره في النهار، ويجلس خلف محراب أو على منبر فيملي على الناس ويقول، ولا يتقي الله جل وعلا، لا يطيعه بما علم من أمر الله، ولا يجتنب معاصيه بما علم من معاصي الله، فهذا ليس من العلماء في شيء. قال الله وما يعقلها إلا العالمون، نقول تكاد تتفق أقوال أهل العلم على أن العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب معصيته. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: إنما العلم الخشية، فكل من خشي الله عالم، وكل من عصى الله فهو جاهل. وقال الرب من قبل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا لا يكون إلا إذا كان العبد عالما حقا بالله، فيزداد من الله خشية ومن الله خوفا وفرقا، فيعلم أن الله جل وعلا جعل الأيام مطايا تسوق إليه. ثم قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالعاقل لا يجعل من المطايا من الأيام والليالي موطنا لأن يظلم نفسه ويعصي ربه فيباعد بينه وبين جنته ويقترب من سخط الله جل وعلا وغضبه، لأنه لا يقدر على سخط الله وغضبه أحد. قال ربنا وما يعقلها إلا العالمون: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وهذه مرت معنا في اللقاء الماضي، وبينا أن المراد بالحق أن تدل على الرب تبارك وتعالى، وتكون برهانا ساطعا ونورا بينا في خلقها على أن هناك رب خلقها وأحسن خلقها فسواها ورفع سمكها كما أخبر جل وعلا. فمن دلته تلك المخلوقات على ربه ظفر بخيري الدنيا والآخرة. وقد قلنا مرارا، وهذا من المكرور الذي يجب أن يكرر، إن الله جل وعلا خلق آيات وأجرى أحداث تدل عليه، وأعطى خلقه بصر يرون به، وقلوبا تتدبر وتتفكر، فكل ذي عينين يبصر آيات الله، لكنه ليس كل ذي عينين يتدبر في مخلوقات الله وتدله المخلوقات على الله. فمن رأى آيات الله بقلبه وعمل بذلك التدبر يكرمه الله جل وعلا يوم القيامة بأنه يرى الله ببصره. ومن لم يرى تلك الآيات وما أجراه الله من أحداث بقلبه، وإنما اكتفى أن يراها ببصره دون أن تدله على عظمة خالقها، ولم يؤمن بذلك طرفة عين، كان حقا عليه أن يحرم من رؤية وجه الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا عن أهل الكفر به: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومثل هذه المعارف التي تملى عليك يحسن تدوينها أو التدبرها أو تفكرها حتى تضفي عليك عملا راشدا بعد الفراغ من سماعها. نعود فنقول: قال الله جل وعلا بعد ذلك: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. هنا يرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يستمر على هذا الطريق القويم الذي هو عليه، أن يواصل تلاوته للكتاب. فتل فعل أمر حذف حرف العلة منه على جريان ذلك في نحو العرب. أتل ما أوحي إليك، ما موصولة أي الذي أوحي إليك من الكتاب. وهذا الوحي الذي هو القرآن أعظم ما أعطاه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم،
فلا يمكن أن يتمسك مؤمن بشيء يخالف الكتاب، فهو مفزع أهل الملة كتاب ربهم تبارك وتعالى، لأنه آية نبيهم ودليل صدق رسولهم صلى الله عليه وسلم. فالرب يدعو نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن حتى يزداد تدبرا فيه ومعي وزادا على طريقه إلى الله، ثم قال له وصية أخرى، قال وأقم الصلاة. وقد قال أهل العلم إن العبادات التي يمكن أن يقوم بها العبد ثلاث: شيء معتقد، وشيء لساني ذكر، وآخر أعمال جوارح مثل الصلاة. فالله لم يذكر المعتقد هنا لأنه لا يتكرر، فالمعتقد يقذف في القلب مرة واحدة، أما ذكر الله هذا يستدام يردد يكرر، وكذلك إقامة الصلاة، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ثم قال جل شأنه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمصلون على ثلاثة أضرب من حيث القبول: مصل صلاته تجزي، لا نستطيع أن نطالبه بالإعادة، فهو قد أحسن وضوءها وأتم أركانها وواجباتها، فصلاته لا تتجاوز أن تتركه كما هو، فهي صلاة إجزاء لا يمكن أن نطالبه فقهيا بالإعادة، لم يترك فيها ركنا ولا واجبا عمدا. ومصل آخر صنع ما صنع الأول لكن صلاته كانت ناهية له عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلوات الخمس ليس بينهن بعيد زمن، فإذا أتقن الظهر مثلا وقام بها على الوجه الأكمل نهته عن الفحشاء والمنكر، فلا يكاد ينتهي أثرها حتى يصلي العصر، ثم تنهاه العصر عن الفحشاء والمنكر ولا يكاد ينتهي أثرها حتى يصلي المغرب، وهكذا، ولا تسقط صلاة أبدا ما دام يعقل. الحالة الثالثة: عبد تنهاه صلاة عن الفحشاء والمنكر، فهو أحسن من الأول ومثل الثاني، لكن صلاته تدفعه كذلك إلى منازل أعلى، فتدفعه لعمل الخيرات والمسابقة في الطاعات والتدبر في صفات وأسماء الرب تبارك وتعالى، ترتفع به درجات عالية في عالم الإيمان، ليست فقط تكتفى بها أنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ثم قال الرب بعدها: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقد ذهب أهل العلم رحمهم الله ممن سبق إلى أنهم قالوا ولذكر الله أكبر تحتمل أربعة معاني، تحتمل أربعة معان. معنى اختاره ابن جرير الطبري إمام المفسرين رحمة الله تعالى عليه، وهو القول بأن المعنى ولذكر الله أكبر معناها أن ثواب الله لكم وذكره جل وعلا لكم بما ينعمه عليكم من رحمته في الدنيا وثوابه الجنة وغيرها في الآخرة أكبر وأفضل من ذكركم إياه، أفضل وأكبر من إقامتكم للصلاة وغيرها من الشعائر. أعيد، المعنى عند ابن جرير أن مكافأة الله جل وعلا لكم وذكره تبارك وتعالى لكم بنعمه في الدنيا ورحمته لكم ثم ما أعده لكم من ثواب وعطاء في الآخرة هو أفضل من صلاتكم وذكركم له جل وعلا. هذا المعنى الأول، وقد اختاره ابن جرير، وأظن أن اللفظ العربي لا يساعد عليه. بقيت ثلاثة أمور متقاربة جدا. قال بعض العلماء ولذكر الله أكبر أي أكبر من كل شيء، ولذكر الله أكبر أي أكبر من كل شيء. وقال آخرون ولذكر الله أكبر المعنى ولذكر الله في الصلاة أفضل من ذكره في غير الصلاة، وإن كان ذكره في غير الصلاة عبادة. قالوا المعنى ولذكر الله أكبر أي أن ذكر الله في الصلاة أفضل من ذكره في غير الصلاة، مع الاتفاق على أن ذكره في غير الصلاة عبادة. وقال آخرون وهو اختيار شيخ الإسلام أنه ولذكر الله أكبر أي أن ذكر الله في الصلاة هو أعظم شيء فيها،
أن ذكر الله جل وعلا في الصلاة هو أعظم شيء فيها، وهذا المعنى قريب من السابقين، ويدل عليه ما ورد في قضية المناسك أنها ما أقيمت إلا لذكر الله، يؤيد هذا القول. واللغة تساعد على هذا أكثر مما تساعد على غيره، والعلم عند الله. قال الله جل وعلا بعد ذلك بآيات ذكر أنبياءه ورسله، لكننا لن نذكر ذلك لأنه قد مر معنا كثيرا ذكر أنبياء الله ورسله، فنقول قال الله جل وعلا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذا عود على بدء. قلنا إن أعظم ابتلاء ابتلي به الصحابة في دينهم أنه طلب منهم الهجرة، وبعض الناس من ضعفاء الإيمان في ممن آمن قديما كان مترددا كيف يترك مكة وما فيها من مؤونة له أصلية إلى غيرها من البلدان، فيخشى الفقر ويخشى من باب أولى الموت. فالله جل وعلا في آيتين متعاقبتين يلاطفهم في الخطاب فيقول يا عبادي الذين آمنوا، وليا حرف نداء وعبادي منادى مضاف إلى رب العزة، وهذه الإضافة مقام تشريف لأولئك العباد الذين آمنوا، من حيث الإجمال لا من حيث قواعد النحو، صفة لأولئك العباد أنهم مؤمنين. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا، المقصود الأسمى من خلقك أن تعبد الله، فأي مكان تعجز أن تعبد الله جل وعلا فيه حري بك أن تنتقل عنه، وأي مكان تعبد الله جل وعلا فيه أكثر حري بك أن تقيم فيه. أي مكان تعجز معه مع الإقامة فيه أن تعبد الله حري بك أن تتركه، وأي مكان تعظم فيه عبادتك لربك حري بك أن تسكنه وتستوطنه وتقيم فيه. لماذا؟ لأن الغاية العظمى من الخلق أن يعبدوا الله، ولهذا قال الله يخاطب تلك الفئة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. وأرضي وإن نسبت إلى الله إضافة تشريف، لكنها هنا تدل على الملكية، وأن الأرض كلها لماذا؟ كلها لله. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وقدم الضمير والأصل فاعبدوني، هذا أسلوب حصر لأنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا أمر مقرر شرعا وأعظم مقاصد القرآن على الإطلاق. والمقصود من ذلك أن تفقه أن عبادة الله هي أشرف ما أطلبه الله جل وعلا منك، بل هي الغاية من خلقك، فكل ما يعارض عبادتنا للرب يجب ماذا؟ يجب اطراحه، وكل ما يعيننا على عبادة الرب يجب أن نتمسك به ونلتزمه. حتى القرناء والأصحاب، حتى الزوجة والولد، حتى البيت والمسكن، حتى الحي، أي مكان نحن فيه، أي شيء يعيننا على طاعة الله على عبادته يجب أن نتمسك به، وأي شيء عياذا بالله يحول بيننا وبين أن نعبد الله على الوجه الأكمل والنحو الأتم يجب اطراحه والبعد عنه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فلما خاف أولئك النفر من أنهم إذا هاجروا حل بهم الموت لعجزهم وفقرهم وجوعهم، قال لهم ربهم تبارك وتعالى الجواب في آيتين، لكن جعل بينهما فاصلا. قال جل وعلا في الأول كل نفس ذائقة الموت، كل هذه من ألفاظ العموم، والروح إذا كانت داخل الجسد تسمى نفس، وإذا فارقت الجسد تسمى روح، ولا حرج أن تسمى بأحد الاسمين في اختلاف الموضعين، لكن هذا الأصل. قال الله ونفس وما سواها، أي وهي داخل الجسد، وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا صعد تبعه البصر، وهذه الروح خلق الله جل وعلا أبان آدم ونفخ فيه من روحه، ثم أخرج من ظهره ذريته، ثم هذه الأرواح أعطيت للملائكة، والملك الموكل بالنفخ في الروح يأتي لأحدنا وهو جنين في بطن أمه فينفخ فيه روحه، فإذا نفخ فيه دبت الحياة في الجسد،
وهذا الاتصال أول اتصال للروح بالجسد. ثم إن الإنسان تلده أمه فيعمر ما شاء الله له أن يعمر، ثم يأتي ملك آخر غير الأول يأخذ هذه الروح يقبضها التي أودعها صاحبه من قبل. هذا الانفصال الكلي ما بين الروح والجسد هو الموت، وهذا كتبه الله جل وعلا على كل خلقه، وهو ظاهر القرآن: كل نفس ذائقة الموت. فما معنى الآية بالنسبة لما قبلها؟ معنى الآية بالنسبة لما قبلها أن الموت الذي تخشونه ستموتون لا محالة، هاجرتم أو لم تهاجروا، فليس مقامكم في مكة بمانعكم من الموت. فما دام أن الموت حال نازل لا محالة، فلا أن تموتوا وأنتم في طاعة الله خير من أن تموتوا وأنتم بعيدون عنه جل وعلا. وإلا كون الإنسان سيموت هذا حق لا مفر منه، لكن الله جل وعلا جعل ساعة الاحتضار ساعة ضعف شديدة يظهر فيها عجز بني آدم، ولا يظهر عجز أحد كما يظهر في ساعة الاحتضار، ثم يظهر أكثر إذا فارقت الروح الجسد ووضع الميت بين يدي غاسله، فإن الغاسل يتحكم في الجسد كيفما شاء، يقلبه كيفما أراد، لكن ذلك الوقت وقت انفصام الروح عن الجسد. لكن الانفصام الأول في ساعة الاحتضار هذا قبيل الموت، هذه اللحظة لحظة ضعف. وقد مر معنا مرارا أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق ويسر الله القرآن على لسانه، ومع ذلك لما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر في آخر ساعاته من الدنيا عليه الصلاة والسلام كان في يد عبد الرحمن سواك، فلم يقدر، لأنها لحظة ضعف، لم يقدر صلى الله عليه وسلم أن يقول لعائشة أو أن يقول لعبد الرحمن أعطني المسواك، وإنما ما زاد على أن أخذ يمعن النظر في السواك الذي في يد عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، وجبريل يأخذه في برهة من الليل إلى جوار العرش ويصل إلى أبواب الجنة ويعود في لحظة قوة. لكن هذه اللحظات لحظات ضعف، ففي تلك اللحظة فهمت عائشة المراد، أخذت السواك من أخيها قضمته طيبته ثم استاك صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد، تنزيل الشاهد هنا على الواقع، أن ساعة الاحتضار ساعة ضعف. قال الله: كل نفس ذائقة الموت. ولو كان الموت غير مشوب بالضعف لكان هينا، لكن قد يقول قائل: إن فلانا يموت في طلقة نار للحظة، أنت تراها لحظة لكنك لا تدري ما الذي يقع ما بين الملائكة وما بين العبد. والله يقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، تنظرون إلى من؟ إلى الميت، ونحن أقرب إليه منكم، قرب الله بملائكته، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا تبصرون شيئا مما يقع، فلولا إن كنتم غير مدينين، تزعمون أنه لا جزاء لا بعث لا نشور لا حساب لا عقاب، ترجعونها، ردوا هذه الروح إن كنتم صادقين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وقطعا هم لا يرون الروح وهي تقبض، لا يرون لها حسا ولا أثرا ولا خبرا، فكيف يردون شيئا لا يرونه؟ فمرحلة الاحتضار مرحلة عجز، لكن هذه المرحلة فيها يكافئ الله جل وعلا الأخيار الأتقياء من عباده الذين مضت لهم حسنات وأعمال صالحات، وكان لهم قيام بالليل واستغفار في الأسحار وعدم أيام مشوبة بظلم، وبر لوالدين وغدو لجمع وجماعات وصيام في الهواجر. هؤلاء يلهمهم الله جل وعلا ذكره والنطق بالشهادتين: أنطقني الله وإياكم إياها في تلك اللحظة. هذه المرحلة من العمر لا يستعد لها بأن تذكر من معك ماذا يفعل إذا أصابتك، لكنها يستعد لها بسببين: السبب الأول سؤال الله جل وعلا بإلحاح أن يحسن وفادتك عليه،
سؤال الله جل وعلا بإلحاح أن يحسن وفادتك عليه، فاللهم أحسن وفادتنا عليك. والأمر الثاني بالعمل الصالح، فإنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذه ثم إلينا ترجعون ظاهرة بينة، أي أن المرجع إلى الرب تبارك وتعالى فيكون الحساب. وكان بعض الأخيار من الصالحين ممن أدركناه إذا أراد أن يعظ أحدا ورأى فيه عنفوان وتجاوز للحد وظلم، إما ظلم لطلاب أو ظلم لخدم أو ظلم لعمال أو ظلم في بيع وشراء أو غش في بضاعة أو سواها أو غير ذلك، أو اشتراء على المعاصي أو سفر إلى خارج البلاد للفجور أو ما إلى ذلك، أو الإبقاء على الاتصالات والمغازلات وغير ذلك من المعاصي وهي كثير، أو ظلم أم الزوج للزوجة أو ظلم الزوجة لأم زوجها، غير ذلك مما يحصل. يقول له أين تريد؟ الله جل وعلا يقول إن إلى ربك الرجعة، يشير بيده والله هكذا، أين تريد؟ الله يقول إن إلى ربك الرجعة، يعني أين ستذهب؟ أين ستغدو؟ أين ستروح؟ كم ستستمر على هذا الظلم؟ كله سينتهي، سيضمحل، سيذهب، سيزول، لأن الله يقول مذكرا عباده إن إلى ربك الرجعة، سترجع لا محالة. فالله جل وعلا يا أخي رزق كل أحد عليه ومصير كل أحد إليه، رزق كل أحد عليه ومصير كل أحد إليه، فلا مفر من الله إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا بالله، ولا يعين على دفع مكروه،

نقول فلا يقدر على دفع مرهوب ولا يقدر على جلب مطلوب إلا الله. فإذا تحقق هذا فعلى ما يعبد غيره وعلى ما يتوكل على غيره. الله جل وعلا وحده القادر على أن يضرك ووحده القادر على أن ينفعك، ولا نفع يؤتى إلا من لدنه، ولا نقمة تدفع إلا به. فالعاقل ينبغي عليه على الأقل أن يقر هذا في قلبه، ولو لم تكن له أعمال تساعد على هذا، لكن على الأقل يكون هناك اعتقاد جازم في القلب أن الله جل وعلا وحده المتكفل بتحقيق كل مرغوب وبدفع كل مرغوب. وهنا ننتقل إلى ما بعدها بآيتين. قال الله جل وعلا، وهي متصل بما قبل، وقد قلت إن الله جعل فاصلا هو ذكر أهل الجنة. قال الله جل وعلا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لماذا قال جل ذكره وهو السميع العليم بعد أن قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم؟ من لم يرزق فالله جل وعلا الذي لم يرزقه. وليس المعنى وليس الحال أبدا أنه خفي على الله فلم يأته رزق، واضح؟ من لم يرزق الله جل وعلا لم يرزقه لحكمة أرادها، وليس المعنى أنه خفي على الله فلذلك لم يرزق. فالله جل وعلا قال وهو السميع العليم، فالله جل وعلا لا يخفى عليه من عباده خافية. فمن أعطي فالذي أعطاه الله، ومن منع فالذي منعه الله. الله يعلم أين موقعه هذا العبد، أين مكانه، أين موئله، أين غدوه، أين رواحه، أين مظان رزقه، أين عدم مظانها. فهو وحده جل وعلا الرزاق ولا رازق غيره. قال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. ليس معنى لا تحمل رزقها على ظهرها، وإنما المعنى أن الله جل وعلا أجرى لبعض مخلوقاته أنهم يدخرون لما سيأتي. والذين يدخرون ثلاثة: بنو آدم، وهذا ظاهر، فإن الإنسان له مدخراته من المؤونة والرزق يضعها في بيته، والفأرة تدخر، والنملة كذلك تدخر، هذا المشهور، وغيرها من الدواب المعروف أنه لا يدخر شيئا وإنما يقتات كل يوم بيومه. وسواء صح هذا أو لم يصح فإن الله

0: سوق الأسهم، فإنه ينبغي أن تعلم أنها كانت مرتفعة بقدر الله، وأنها هوت وخفضت بقدر الله، وأن الله جل وعلا قادر على أن يرفع قدرها مرة أخرى ويعوض من خسر فيها، ولا يقدر على هذا إلا الله. ولا حرج على المؤمن أن يدعو الله بإلحاح أن يكشف عنه ضره ويعوضه في رزقه وأن يرفع عنه البأساء، فهذا حق مشروع، بل إنه مطلوب. وقد يقول قائل: كيف يكون مطلوبا بحث الإنسان عن الرزق؟ يقول الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الذين جاءوا بالإفك هؤلاء تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فبرأها الله. فلما برأها الله وثبتت براءتها بنص كلام الله، كان مصطح ابن أثاثة فقير من قرابة أبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه، عوده أبو بكر أن يدر عليه رزق، يدر عليه رزقا، فاعتاد مصطح أن يقتات مما يعطيه أبو بكر. فلما نزلت براءة عائشة وتيقن الصديق أن ابنته بريئة، قطع تلك الأرزاق التي كان يعطيها لمصطح، عقابا له على أن مصطح كان ممن أسهم قليلا في قضية الإفك. وما صنعه مصطح شيء عظيم، الله يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومع ذلك عاتب الله جل وعلا أبا بكر في منعه الرزق الذي كان يعطيه لمن؟ لمصطح. قال الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قال بعض أهل العلم: إنما فعله مصطح ينزل النجم من أفقه، ومع ذلك لما منع عنه الصديق من رزقه عاتب الله جل وعلا أبا بكر في حقه. ظهرت جلية واضحة؟ والمقصود: العاقل لا يدخل في أرزاق الناس ولا يكون سببا بقدر الله في منع أرزاقهم. ولهذا في بعض ما يصنع مما يحرر أحيانا من، لا أدري ماذا يسمونها، مما يحرر من غرامات على بعض الناس، في النفس منها حاجة، وإن العاقل لا يقرب الناس في أرزاقهم ولا يحول بين وبين رزقهم، وتحت يديك أجراء وعمال وخدم وزيد من الناس يغسل سيارتك وآخر وكذا وكذا، أو بين يديك ضعفاء تكتب فيهم تقرير أو تخبر عنهم خبر فيكون سببا في نبذهم أو فصلهم أو تقليل درجتهم، كل هذا لا ينبغي لعاقل أن يضع قدميه فيه، وليتق الله جل وعلا فيما هو فيه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله، وأعان الله جل وعلا على إملائه في هذا اللقاء المبارك، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: تأملات قرآنية.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة.
1: تتجلى معاني التوحيد الخالص في هذه الشعيرة العظيمة، فالقلوب تتجه خاضعة لله، والألسن تلهج بالتلبية، والأكف ترتفع ضارعة متوسلة. فأي منظر أبهى وأحلى من منظر العبيد يحققون التوحيد تحت راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان.

0: هنتكلم في هذه الموضوعات مع فضيلة العالم الجليل، لأنه بقول كل سنة هو طيب، الشيخ رمضان عبد المعزي. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير مولانا.
1: كل عام وحضرتك ومشاهدين الكرام بخير وسعادة وصحة، ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك غفار الذنوب، لبيك ستار العيوب، لبيك علام الغيوب، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. لبيك حقا حقا تذللا ورقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل الحج من حجاج بيته الحرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرم المقيمين أجر حج بيته الحرام. آمين. اللهم آمين.
0: آمين رب العالمين. مولانا، نبدأ بفضل يوم عرفة.
1: يوم عرفة
0: ثم خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام كما عدتنا في الأسبوع الماضي.
1: إن شاء الله. بسم الله والحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصائبين، وانفعنا اللهم بالقرآن والذكر الحكيم. نعمة جليلة، نعمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى أن يبلغنا يوم عرفة. فيوم عرفة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما من يوم على الإطلاق، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يوم عرفة ده يا حضرات نقدر نقول عليه هو يوم الجائزة، يوم المنحة، يوم العتق من النار، يوم تتجلى فيه الرحمات والخيرات والبركات من رب الأرض والسماوات. في بقية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله تبارك وتعالى يباهي الملائكة، يباهي بنا الملائكة، يقول لملائكته والحجاج كده طالعين في يوم عرفة واقفين بعرفات الله، والناس جنب جبل الرحمة، في ناس اللي قاعدة على جبل الرحمة، وما بين ساجد وما بين داع وما بين باك وما بين متذلل وما بين متضرع، واللي ماسك المصحف بتاعه واللي ماسك المسبحة، وكله عمال يبتهل إلى الله تبارك وتعالى. الله يباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. إيه اللي يخلي الناس تسيب أوطانها وتسيب بيوتها وتسيب أولادها وأهليها ويتخلوا عن زينة الدنيا، عن ملابسهم وعن زينتهم، يلبسوا البشاكير اللي هي أشبه بالكفن، وبعدين بنبقى محرمين من يوم 8 ذي الحجة فما بنسرحش شعرنا، فالناس تبقى شعثا غبرة. ليه يا رب جايين ليه؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ده يوم عرفة، ده يوم العتق من النار. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولأن عدد الحجاج لو قلنا 3 مليون حج من عدد المسلمين 1.5 مليار، طب بقيت 1.5 مليار دول يكون جزاؤهم إيه؟ فلأن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم شرع وسن لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة. قال له: عايز تشارك الحجاج؟ عايز تاخد أجر كبير؟ صوم يوم عرفة. فصوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة مضت وسنة لسه جاية. بمناسبة عرفة وأن هو يوم العتق، أيها الناس، أيها المشاهدون، من أراد أن تعتق رقبته من السادة المقيمين اللي لم ييسر لهم الذهاب لبلد الله الحرام هذا العام، عايز ربنا يعتق رقبتك من النار، اعتق رقاب الناس الأول. فكان سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه يعمل إيه يوم عرفة يا دكتور عمرو؟ صحابي جليل من صحابة رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام،
1: عمته السيدة خديجة زوجة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعمل إيه حكيم ده؟ حكيم كانت إليه دار الندوة، دار الندوة بتاعت قريش كانت ملكه هو، فباعها وتصدق بثمنها. قالوا له: تبيع مكرمة آبائك وأجدادك؟ دي تحفة، ده أثر، حد يبيع الأثر؟ دي تحفة. قال: ذهبت المكارم كلها إلا التقوى. يا رب أنا عملت كده عشان خطرك، يجي بقى يوم عرفة يعمل ايه حكيم ابن حزام ده؟ يجيب 100 رقبة. كان زمان في عبيد، يشتري 100 عبد و100 جمل و100 بقرة و100 شاه، ويجي العبيد يقول يا رب هؤلاء عتقاء عبيدك من النار، يلا انتوا أحرار لوجه الله، ويذبح ويأكل الناس ويطعم الناس. عايزين السادة المشاهدين المقيمين نقول لهم في جدول أعمالكم، رقم 1 هتصوموا يوم عرفة، صيامه يكفر سنتين. رقم 2 عايز ربنا يعتق رقبتك من النار، الله يغار على أسمائه، اعتق أنت الأول. أعتق إزاي؟ في ناس أسيرة الدين، روح فك دينهم. في ناس حبيسة المرض، روح جيب لهم دواء. في ناس عايزة كساء، في ناس عايزة طعام وشراب، في ناس عايزة إيواء قاعدة في الشارع، في ناس قاعدة في عشش، في ناس ما عندهاش مية في بيوتها لحد النهاردة. انزل اعمل كده يوم عرفة. هو بطبيعة الحال عندنا أجازة رسمية في البلد، مش كده؟ صح؟ وهو يوم جمعة، كأنك خارج شغلك الصبح، الصبح اتفق مع أصحابك وحبايبك وخرجوا، والله احنا هنروح نزور المستشفى الفلانية، وهنخش على المرضى كده بهدايا طيبة، والله ما جاء بنا إلى هنا إلا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. يا حضرات في ناس هتعيد في المستشفى، نروح لهم يوم عرفة نزورهم. فيوم عرفة مش بس ان انا قاعد في بيتي يا دكتور عمرو وانا صايم لله، او انا صايم سيبوني انا تعبان محدش يصحيني، ابو صحوني قبل الفطار بعشر دقايق، لا. فاحنا عايزين نذكر ربنا، وعايزين نصوم يوم عرفة، وعايزين نعمل خير ونساعد في الخير يوم عرفة. وما ننساش قبل غروب الشمس نكثر جدا جدا من الدعاء. ده هيبقى عندنا ساعة إجابة، لأنه يوم جمعة وهو يوم عرفة برضو، نكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى. حاجة مهمة بقى جدا، مش هيعملها إلا الأقوياء بس. وده يعني إذا اعتبرناه تحدي، إذا اعتبرناه مكافأة جايزة، ما حدش هيقدر يعمل الشيء ده إلا الأقوياء بس. إيه هو الشيء ده هنعمله؟ هنيجي كده لصدر الرحب، وعندنا تسامح، يا رب احنا مسامحين الناس كلها ابتغاء وجهك، انا عفوت يا رب اعفو عني بقى، مش قادر، لا لازم اقدر. انت عايز ربنا يعفو
0: مهما
1: عنك
0: مهما كانت الاساءة،
1: مهما كانت. الامام ابن القيم بيقول يا دكتور عمرو، يقول يا ابن ادم ان بينك وبين الله ذنوب وخطايا لا يعلمها الا هو. ايها المشاهدون، انا بقول لكم على هو، اوعوا تتخيلوا ان انا ملاك، انا مخطئ، انا خطاء، كلنا بنغلط. ولو ان للذنوب رائحه، الجماعه اللي في الاستوديو دول ما كانوش طاقوا ريحتي، كلنا بنغلط. ان بينك وبين الله ذنوب وخطايا لا يعلمها الا هو، ده رقم 1. 2 وانك تحب ان يغفرها لك، صح ولا لا؟ فان اردت ان يغفر لك الله فاغفر انت لعباده، وهم عباد ربنا. وان اردت ان يعفو عنك الله فاعفو أنت عن عباده، فإن الجزاء من جنس العمل. أنت عايز جزاء إيه؟ مغفرة، اعمل أنت مغفرة. أنت عايز جزاء إيه؟ عفو، اعمل أنت عفو. أنت عايز جزاء إيه؟ رحمة، ارحم أنت الأول. إن الجزاء من جنس العمل، عشان كده لازم نكون أقوياء يا جماعة. والله إذا كان ربنا من علينا وأكرمنا بعرفة هذا العام، هيجي علينا تاني ولا لا يا دكتور عمرو؟
0: الله
1: ما نعرفش، يمكن يبقى آخر عرفة، فنأدي بقى على أكمل وجه. يبقى التسامح، الصفح. حضرتك بتقول لي في جدولنا النهاردة، لا مش عايزين نتكلم عن يوم عرفة بس، ده احنا عايزين نرجع لألف وربعمية وكام سنة، النبي حج سنة 10 وخمسة وعشرين سنة، ونشوف حجة النبي يوم عرفة لما خطب خطبة رائعة جميلة. ويا بلال أنصت لي الناس، الناس اسكتوا بقى، أيها الناس اسمعوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام، أيها الناس اسمعوا قولي هذا، لعلي لا أراكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا، يمكن مش هتشوفوني تاني في عرفة خالص. وفعلا دي كانت آخر عرفة للنبي عليه الصلاة والسلام. فاحنا بنقول يا جماعة يمكن دي آخر عرفة لينا، ما نضمنش. اسمعوا قولي هذا، لعلي لا أراكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. كان أول بيان يصدر النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. دمك حرام علي، ما جرحكش، ما جيش ناحيتك. مالك حرام علي، ما أجزي ناحية مالك. عرضك هو أعراض الناس كده نقعد ندردش فيها ونتسلى بأعراض الناس؟ حرام يا حضرات. من الآن لا يا رب نشهدك أن احنا هنستجيب لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. في موضع آخر يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يشير لأخيه بنظرة تؤذيه. أنت تبص لي من طرف عينك لكده. ولذلك القرآن يقول: يعلم خائنة الأعين. خد بالك أن أنت بصيت كده واحد بصة مش تمام، ربنا سبحانه وتعالى عارفها. يبقى دلوقتي في بيان رسول الله: إنما المؤمنون إخوة، النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام. البيان الثاني اللي أصدره النبي في خطبة الوداع: أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، فلا فضل لأحد على أحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السواسية، المساواة بين الناس، محدش أفضل من حد، محدش أكرم من حد، محدش أحسن من حد. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. طب وفينا مين يعرف مين أتقى من واحد؟ مين أتقى من مين؟ ما نعرفش. يعني ما حدش معاه ترمومتر يجي كده يقول لي افتح بقى رمضان، انت التقوى عندك 70%، ما حدش يعرفها دي. امال مين اللي يعرف التقوى؟ الله يكرمك يا دكتور عمرو. قال: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فالنبي يرسي هذا المبدا. ثلاثه من المبادئ اللي ارساها في خطبه الوداع. يبقى اول حاجه حرمه الدماء والاموال والاعراض. ما في مسلم بيسجد لله ويجرح حد، مش يقتل حد، مش يغتال حد، مش يسرق حد، ده مش مسلم. التانية مسألة المساواة، الناس عند الله سواء، الناس في عالم التمثيل أكفاء، الأب آدم والأم حواء. الحاجة التالتة، منسيش النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا على النص التاني، النص الحلو في حياتنا: النساء شقائق الرجال. يوصينا النبي في خطبة الوداع يقول: أخذتموهن بأمانة الله، مراتك زوجتك، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ده بقت حلالك، ده كانت حرام عليك من أول ليلة الدخلة، بقت حلال لأنه أنت خدتها على كتاب الله وسنة رسوله. وكأنك بتقول للربنا: خلاص يا رب أنت اديتها لي وانت سيدنا النبي، خلاص هي أمانة عندي وانا هلتزم بالقواعد والضوابط الشرعية. في حقوق متبادلة، هي ليها حق وعليها واجب، وانت ليك حق وعليك واجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه بيقول للرجالة ابدأوا، زي ما القرآن قال: وقدموا لأنفسكم. ابدأ انت الأول مع زوجتك، استوصوا بالنساء خيرا، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهنهن إلا إيه؟ إلا لئيم. فجمهور المشاهدين الكرام ناس أكارم، فبنقول من الآن طيب خاطر زوجتك وانت في يوم عرفة كده، قل لها: لو أنا زعلتك سامحيني. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله،
0: وأنا خيركم
1: وأنا خيركم لأهله.
0: صدق رسول الله.
1: يعني النهارده لما احنا نبقى في مكان عام يا دكتور عمرو، في حفلة كل واحد ومراته وزوجته، فنلاقي راجل مثلا بيأكل زوجته، الناس الله شايفين الراجل الجميل ده بيأكل زوجته. ولو من النبي قال ده من 14 قرن: حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك لك بها صدقة، لك بها صدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع أكد على حقوق المرأة. النساء رفقا بالقوارير، استوصوا بالنساء خيرا عليه الصلاة والسلام. المبدأ اللي بعد كده، النبي قال: يأس الشيطان أن يعبد بأرضكم. يعني ما محدش يعبد الشيطان. إنما إيه؟ خدوا بالكوا، رضي بما تحقرون، ما تحقرش الأعمال. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني إيه؟ يعني يقول لك أي عمل بسيط اعمله، اضحك في وش الناس، ابتسم، قول كلمة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، حاضر يا رسول الله، ولو بشق تمرة. واحد تصدق بنص بلحة فإن لم تجد، قال فبكلمة طيبة. ما تقولش يا، هي الكلمة الطيبة دي بقى اللي هتدخلنا الجنة.
0: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت
1: وفرعها في السماء،
0: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها،
1: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صحيح. يبقى يوم عرفة خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة. بالمناسبة خطبة الوداع، توضيح للسادة المشاهدين، النبي خطب ثلاث خطب وهو بيحج، خطب ثلاث خطب. خطب خطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر اللي هو يوم العيد اللي هو يطلق عليه الحج الأكبر، يوم النحر نفسه، وخطبة تاني أيام التشريق اللي هو أنا. يبقى خطب 9 ذي الحج و10 ذي الحج
0: و11
1: وفوت 11 وخطب 12 بقى خطبة. ومجمل الثلاث خطب دول جمعوا كده خطبة الوداع اللي فيهم المبادئ الرئيسية. وحرم النبي عليه الصلاة والسلام برضو، ما نساش في خطبة الوداع إنه يحرم الربا، لأنه بيقدم بيدمر الاقتصاد، وقال الربا ده حرام والقرآن حرمه وأحل الله البيع وحرم الربا. عايزين الناس تيجي يوم عرفة تتذكر هذه المعاني الجليلة النبيلة اللي غرسها فينا النبي عليه الصلاة والسلام وتطبقها على أنفسها.
0: نطلع لفاصل ونرجع تاني عشان نتكلم بقى عن فضل يوم عرفة إن شاء الله.
2: ولنا عايزين نكمل يوم عرفة.
1: ايوه بالظبط.
2: نعم. يعني سواء للموجودين او اللي بيحجوا،
1: اللي بيحجوا بقى ربنا يتقبل منهم ان شاء الله، وعمالين يدعوا وهيدعوا وهيبتهلوا ويتضرعوا الى الله تبارك وتعالى. اللي موجودين اللي لم يقدر لهم السفر هذا العام، نقول لهم يا جماعه ده قدر الله، وقدر الله لا ياتي الا بخير، واللي ما سافرش السنه دي ربنا يمن عليه ويسافر السنه الجايه ان شاء الله. رقم واحد، صيام يوم عرفه لانه يكفر سنتين. رقم اثنين، علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من تطهر في بيته وراح يصلي صلاة مكتوبة في أي جامع فأجره كأجر الحاج المحرم. هنقعد يصبح فجر يوم عرفة على حضرتك، تروح تصلي في المسجد وتقعد في مصلاك في المسجد حتى تطلع الشمس، وتصلي ركعتين الضحى بتوعك كده، حج وعمرة تامة تامة تامة. أختنا اللي في البيت قاعدة على سجادة الصلاة في مصلاها، تعمل نفس الموضوع ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل دعاء. فأنت لازم في يوم عرفة ده عندك هتقسم اليوم بتاعك منه دعاء. قالوا له طب ندعي نقول يا رسول الله؟ قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. أحسن حاجة ممكن تقولها أربع حاجات، جملة من أربع كلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشان ما ننساش يا حضرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: دعاء
1: أقعد بقى أقولها 100 مرة 200 مرة 500 مرة 300 مرة. إزاي ده؟ هو طب هو الدعاء في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. ما احنا له الملك يا سيدي، هو صاحب الملك، هيديك اللي انت عايزه،
2: وله الحمد،
1: هو اللي هيجوز لك بناتك، والله هو اللي هيمن عليك في رزقك وهيبسط لك الرزق، هو اللي هيشفي لك حبايبك وقرايبك، هو اللي هيصلح حال بلدنا، هو اللي هيجعل لنا رخاء واقتصاد عالي، هو ربنا سبحانه وتعالى.
2: نعم بالله.
1: صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة.
2: نعم.
1: رب العزة يقول: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
2: الله.
1: اتنين قاعدين، واحد بيقول يا رب نجح لي العيال واشفي لي المدام، يا رب يسر لي مش عارف ايه، يا رب أروح فين واجي منين، واحد بيدعي كده، والتاني قاعد بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بيقرأ قرآن، أو قاعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تسبيح وذكر. أيهما أحسن عند ربنا؟ اللي بيقرأ القرآن وبيذكر ربنا. وربنا سبحانه وتعالى قال: وأسروا قولكم أو جهروا بإنه عليم بذات الصدور.
2: نعم.
3: هو عارف ما يدور في صدره. يا ربي سبحان الله معقولة؟ قال ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ فده أمر مهم جدا يا حضرات. مصحفك في اليوم ده هتقرأ لك كم جزء يوم عرفة، هتقعد تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو القدير، هو اللي هيجيب حقك من اللي ظلمك، هو اللي هيسترها معاك، هو اللي هينصرك، هو اللي هيرزقك، هو اللي هيعافيك، هو اللي هيبارك لك، هو اللي هيكرمك، هو سبحانه وتعالى. أضف، احنا عمالين نكتب ورا بعض عشان ما ننساش في الجدول بتاعنا. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كده بعد ما صلى التفت إلى الصحابة وقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم تصدق على مسكين النهاردة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا أدخله الله الجنة. الأربع حاجات دول: صيام، صدقة، عيادة مريض، اتباع جنازة. طيب هتيجي يوم عرف تعرف حد من أصحابك مريض، روح زوره. عشر دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، روح زوره. ايه وانا هروح زوره؟ اقول وحد بعيد عنك في محافظة تانية كلمه وقول له: يا اخي شفاك الله، واسأل الله يا رب، اسأل الله بحق هذا اليوم العظيم يوم عرفة ان يمن عليك بالشفاء. قد كده تدخل البسمة على الناس، قد كده تدخل السرور على الناس. فين بر الوالدين يوم عرفة؟ فين صلة الرحم يوم عرفة؟ فين حسن الجوار يوم عرفة؟ تصدق على مسكين، فين الصدقة على المساكين يوم عرفة يا حضرات؟ نحن نتصدق، ده هيبقى صباح عيد بعد يوم عرفة. فين انك تدخل على واحد مسكين كده وانت جايب بدلتين لولاده عشان يعيدوا فيهم؟ يا حاجة، حاجة كبيرة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. قيل: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله؟ وما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. احنا عايزين نعمل أعمال خير يا دكتور عمرو يوم عرفة عشان ربنا يقبلنا عنده. طيب في الأعمال الصالحة، العمل اللي نفعه يستفيد بالمجموع أحسن من العمل اللي يعود على الفرد. يعني ما بين إن أنا أقعد يا دكتور عمرو أقرأ عشر أجزاء دول ثوابهم يعود على مين؟ عليا. وما بين إن أنا أقرأ جزئين واخرج أجفف دمعة يتيم، أطعم واحد جائع. النبي قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو ترد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يبقى بنقول للناس يوم عرفة: أنتوا عايزين ربنا يكرمكم، تصدقوا. آخر حاجة في دقيقة واحدة، أنت عايز العفو من ربنا، وعايز المغفرة من ربنا، وعايز الرحمة من ربنا، مش كده؟ يوم عرفة اغفروا يغفر لكم، سامح الناس عشان ربنا يسامح، ارحموا ترحموا، ارحم الناس عشان ربنا يرحمك، اعفوا يعفو الله عنكم.

وجاء زمزم وجاء زمزم يشتق الزحام بها وجاء زمزم يشتق

بها فاستقى بلسما من مائها السبمين.

فحسبي رؤية الحرم وأن تشاهد عيني حجرة شرفت وأن تشاهد عيني حجرة شرفت.

0: سل وبارك عليه.
1: فضل يوم عرفة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. فضل يوم عرفة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. رواه مسلم.
2: من نفحات عرفات. قم تأمل روائع الرحمات تتهادى على ربى عرفات، تكلأ الناس سابغات الأيادي من فيوض استجابة الدعوات، وقف الخلق في خضوع ابتهال وعيون تفيض بالعبرات، تملأ الأفق منهم دعوات تتسامى لواسع المغفرات، يرفعون الأكف والدمع يجري من مآقيهم على الوجنات، ونداء الأعماق منهم: إلهي أثقلتنا غوائل الزلات، قد أتيناك بافتقار وذل نرتجي محو هذه السيئات، وحملنا على القلوب هموما وغموما تزداد بالويلات، ثم جئناك يا إله البرايا نرتجي كشف هذه الكربات، فتحنن على عبادك فضلا إذ أتوا يجأرون بالفلوات، يذرفون الدموع ذلا وخوفا ورجاء يا مرسل الرحمات، فاكشف الكرب يا إلهي عنهم واغفر الذنب واستر العورات، وأنمهم من نداك يا رب قربا ورضاء يا سامع الدعوات.
3: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون يتبعون أحسن.

بهذا الاسم لأنه من الأسماء التي يمكن أن يتخلق بها الإنسان. أسماء الله كما تعلمون هناك أسماء خاصة بالله عز وجل الخالق القديم، وهناك أسماء أمرنا أن نتخلق بها، فهذا من الأسماء الإلهية التي أمرنا أن نتخلق بها. أيها الإخوة الأكارم، اسم الكريم ثابت بنص القرآن الكريم، القرآن الكريم، وسوف يتضح بعد قليل ما معنى القرآن الكريم. اسم الكريم ثابت في القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وهذه الآية كما تذكرون تخاطب القلب والعقل معا: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. تخاطب القلب والعقل معا. وهذا الاسم ورد بصيغة اسم التفضيل في آية أخرى، فقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالكريم في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، والأكرم في قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الآن قبل أن نصل إلى ما تعنيه كلمة كريم في حق الله جل وعلا، نريد أن نبدأ الحديث بما تعنيه كلمة كريم في التعامل اليومي. كلمة كريم نستخدمها كثيرا، فقال العلماء: كل صفة محمودة تسمى كرما، على خلاف ما يظنه معظم الناس. فلان كريم يعني يعطي كثير العطاء. كلمة كريم، الحلم كرم، السخاء كرم، اللطف كرم، الصبر كرم، المروءة كرم. الكرم أي صفة حميدة يتصف بها الإنسان، بل إن الصفات الحميدة كلها تلخص بكلمة واحدة هي الكرم، وإن الصفات الخسيسة كلها تلخص بكلمة واحدة التي هي اللؤم. لذلك ما الذل؟ قيل أن يقف الكريم بباب اللئيم. الخسيس لئيم، المتكبر لئيم، الجحود لئيم، الذي يحب ذاته على حساب الآخرين لئيم، البخيل لئيم. كل الصفات الخسيسة تجمعها كلمة لئيم، وكل الصفات المحمودة تجمعها كلمة كريم. فالناس رجلان: كريم ولئيم. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. أبدا. الناس رجلان: بر كريم وفاجر لئيم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: الناس رجلان، بر كريم وفاجر لئيم. كل الصفات الخسيسة تجمعها كلمة لئيم، وكل الصفات النبيلة تجمعها كلمة كريم. إذن ليس معنى كريم الذي يعطي. الحليم كريم، اللطيف كريم، الرحيم كريم، الصافي كريم،

0: الودود كريم، المنصف كريم، هذا الكرم. ومنه حجر كريم، اللؤلؤ، الألماس، الياقوت، المرجان. محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. فالياقوت حجر لكنه كريم، والماس حجر لكنه كريم. من معاني الكريم من كان كريم النسب. من هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ سيدنا يوسف. قال عليه الصلاة والسلام: يوسف أكرم الناس. من هو، أو نقول فلان كريم الطرفين، كريم الطرفين، يعني أمه كريمة وأبوه كريم، يعني حاز الشرف من طرفين، من طرف أمه وأبيه. من معاني الكريم من كان ذا صورة حسنة، والدليل قول الله عز وجل حينما وصف سيدنا يوسف، قال الله عز وجل: إن هو إلا ملك كريم، على لسان امرأة العزيز: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فالكرم يستعمل بمعنى شرف النسب. بالمناسبة لا يتحدث عن النسب إلا بعد معرفة الله وتطبيق منهجه. فإذا تحدثنا عن النسب فقط فأبو لهب، تعرفون من أبو لهب؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. لا نتحدث عن النسب إلا بعد الإيمان. إذا أضيف النسب إلى الإيمان نور على نور. أما كما قال الشاعر: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. المقام الكريم هي الجنة، ليس هناك تعب ولا نصب ولا خوف ولا قلق ولا حزن ولا حسد ولا تباغض ولا شيء يزعج. مقام كريم في الجنة. من معاني الكريم الشيء العزيز، يعني الذي تشتد الحاجة إليه، كما قلنا يحتاجه كل شيء في كل شيء، تشتد الحاجة إليه ويقل وجوده ولا يستغنى عنه إطلاقا. الدليل قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكريم الشيء الذي تكثر منافعه. يا أيها الملأ إني قد أرسل إلي كتاب كريم. كتاب كريم كله منافع، كله فوائد، كله حقائق، كله توجيهات صائبة، كله خيرات، كله بركات. إذن معنى القرآن الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن الكريم ما في باطل، ما في غلط، ما في خلل، ما في تناقض، ما في مخالفة للواقع، ما في ضعف، ما في معالجة سريعة، ما في معالجة متناقضة. قرآن كريم خلا من كل شائبة، يعني هو المعنى الذي يجمع كل هذه المعاني. الكرم يعني الكمال. حجر كريم خلا من كل شائبة، قرآن كريم خلا من كل عيب. نقول ناقة كريمة، أي غزيرة اللبن، درها كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل سيدنا معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ أنبئهم بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله أمرهم بالصلاة والصيام والحج، وأنبئهم أن الله فرض على أغنيائهم مالا يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم. ويا معاذ اتق كرائم أموالهم. كرائم أموالهم، يعني عنده بقرة يحرص عليها حرصا شديدا، دعها له، خذ بقرة أخرى يختارها لك هو، لا كما يفعل بعض الناس، نأخذ ما يعجبنا، إذا فرضنا عليه شيء نأخذ ما يعجبنا وندع ما لا يعجبنا. أما السنة قال له إياك وكرائم أموالهم. وسمي العنب كرما لأنها فاكهة كثيرة الخير، ظل ظليل وثمار يانعة وقطوف دانية وغذاء جيد وفاكهة محببة. يعني أحيانا بنصبوا الخيام على مدخل البيوت، هذه الخيمة من حين لآخر تتمزق، تعصف بها الرياح، تتلفها الأمطار، ولكن أناسا يعني يزرعون الكرم على مداخل البيوت، فهذا الكرم ظل ظليل وفاكهة دانية ويانعة ومفيدة وإلى ما شاكل ذلك. وإذا قلنا مكارم الأخلاق يعني أفضلها وأحسنها وأرفعها وأسماها، ففي مكارم أخلاق، وفي الكرم وهو العنب، وفي ناقة كريمة كثيرة الدر، وفي الكتاب الكريم كثير الفوائد، وفي الأحجار الكريمة الصافية من كل شائبة، وفي العزيز، الكريم هو الشيء العزيز النادر، وفي الجنة مقام كريم، وفي الجمال الصوري إن هو إلا ملك كريم، وفي النسب الشريف يوسف أكرم الناس، النسب والجمال والعزة والجنة والشيء الذي خلى من كل شائبة والشيء الذي يكثر نفعه، والناقة الكريمة والعنب وهو الكرم ومكارم الأخلاق، هذه كلها المعاني المستعملة في لغتنا لكلمة كريم. فإذا قلت قرآن كريم يعني كتاب الله، الله سبحانه وتعالى كماله مطلق وكلامه في كماله مطلق. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. وقال بعض الشعراء حمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان القدوم على كريم. حمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان القدوم على الكريم. الآن إذا وصفنا الله سبحانه وتعالى كما وصف هو نفسه بأنه كريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني كلمة ما غرك، ما هو الغرور؟ الغرور أن ترى علبة في الأرض تظنها شيئا ثمينا، تنكب عليها تلتقطها فإذا هي علبة فارغة، ظننت فيها قطعة ألماس أو ظننت فيها قطعة ذهب أو ساعة ثمينة، إن كبرت عليها فإذا هي علبة فارغة. هذه الحادثة اسمها الغرور، أنت اغتررت بها. في هذا المعنى يمكن أن ينسحب على هذه الآية، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. المعنى الذي يليق بهذه الآية هو أنك إذا ظننت أن هذا القاضي يقبض الرشوة فإذا أعطيته مالا حكم لك وأنت ظالم، أنت اغتررت بنزاهة هذا القاضي. إذا قلنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يعني ظننت به غير الحق، ظننته غير عادل، ظننته غير رحيم، ظننته غير قدير، إذا نفيت عنه القدرة والرحمة والعدل والإنصاف، وأنه لا ينسى عباده المؤمنين، و وأنه لن يضع الذين أفنوا حياتهم في طاعته في النار، ولا يكافئ الذين ناصبوه العداء بالجنة. إذا ظننت بالله غير الحق ظن الجاهلية فقد اغتررت بربك الكريم، لأن الله كريم، كيف تغتر به؟ التعريف الدقيق لاسم الكريم هو الواجب الوجود المنزه عن كل عدم وعن كل نقص، العزيز الذي لا إله غيره. هذا التعريف الدقيق، واجب الوجود المنزه عن العدم وعن النقص، العزيز الذي لا إله غيره. هذا الكلام يلخص بكلمات ثلاث: وجوده ووحدانيته وكماله. الله كريم يعني موجود وواحد وكامل. الآن التعريف الدقيقة لهذا الاسم العظيم. الكريم هو الذي يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق، يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق، يعني تفضل علينا وأوجدنا من دون أن يكون لنا حق في أن نوجد، ما لنا حق عنده، تفضل علينا وأوجدنا. فنعمة الإيجاد ابتدأها الله من دون استحقاق منا. أنت كإنسان إذا عندك موظف وأخلص إخلاص شديد وقدم جهد طيب ربما تكافئه، فهذه المكافأة جاءت منك ليس ابتداء ولكن عقب إحسانه وإخلاصه مقابل شيء فعله. أما الكريم الحقيقي، الكريم المطلق، هو الذي يبتدئ بالنعمة من دون استحقاق، أوجدنا من دون اختيار، من دون استحقاق، من دون طلب، من دون حق، يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق، ويتبرع بالإحسان من غير سؤال. وإذا قلت يا كريم العفو، ما هو العفو الكريم؟ قد يعفو عنك شخص من حين لآخر يقول لك لا تنسى أنك فعلت كذا، بريحة أسبوع أنت فعلت كذا، نعم الله يجزيك الخير عفيت عني. من حين لآخر يذكرك بنفائسك، لكنك إذا قلت يا رب يا كريم العفو، عفو الله عز وجل ليس معناه أن يلغي العقاب، وليس معناه أن ينسي الناس ذنبك، ولكن عفو الله معناه أن ينسيك أنت ذنبك. معنى دقيق جدا، يعني أنت صاحب الذنب. من كمال عفوه عنك أنه إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه وملائكته وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه وأنساه هو نفسه. في المؤمن من كرم الله عز وجل له جاهلية، لكن قد ينسى أنه له جاهلية، عايش في جو لطيف الله عز وجل يكرمه. هذا معنى كريم العفو. ومن معاني الكريم أنه يستر الذنوب ويخفي العيوب. الإنسان قد يلقى من إنسان آلاف الأعمال الطيبة، فإذا عثر على نقص تشبث به وأظهره وأذاعه بين الناس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه. اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. لكن الكريم يغفر الذنوب ويستر العيوب، حتى قال بعض العارفين: والله لو عرفوا قبيح طويتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي. فربنا عز وجل يظهر من عبده الكرم الجميل ويستر القبيح. فإذا قلت يا ستار، ستار الذنوب، ستار العيوب، يجب أن يقشعر جلدك، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ستر ستر. أما الإنسان لا بد من أن يقول هذا العيب، يهمش بإذن إنسان، أوعى هذا هيك ما ستره، لكن جميل الستر هو الله سبحانه وتعالى. الكريم متغافل، يتغافل الكريم، هو لا يغفل ولكنه يتغافل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لكنه يتغافل. وسمعت عن رجل كان مفتي في هذه البلدة الطيبة، كان مفتي قبل 40 أو 50 سنة، وكان قاضيا، وجاءته امرأة يعني أثناء صعود الدرج صدر منها صوت كريه، فخجلت خجلا لا حدود له. فلما اقتربت منه قال ما اسمك يا أختي؟ قاضي كان. أتلو فلانة. قال لا ما سمعت. أتلو فلانة. قال لا والله ما سمعت، ارفعي صوتك، أنا سمعي ضعيف. فقالت هذه المرأة لأختها لم يسمعنا. الكريم بيتغافل، واللئيم بيدقق في العيوب، بيتبع العيوب. هو النبي الكريم مع أصحابه كانوا في وليمة وليمة، وتناولوا طعام الجزور، توضأوا وصلوا الظهر جميعا. يبدو أن أحد أصحاب رسول الله انتقض وضوءه من دون قصد، وعرف بعضهم ذلك. فلما أذن العصر قال عليه الصلاة والسلام كل من أكل لحم جزور فليتوضأ. قالوا كلنا أكلنا يا رسول الله. قال إذن كلكم فتوضأوا. كريم لأنه تغافل عنه. فاللئيم بيتبع، يحمر الوجوه، يحرج، يفضح، فضاح، طعان. ليس المؤمن بطعان ولا فحاش ولا لعان أبدا. فالكريم بيتغافل واللئيم بيتبع. والكريم إذا استغفره عباده غفر لهم، ولا يذكرهم بأنواع معاصيهم وقبائحهم وفضائحهم. لذلك مرة وقفت بمنطقة مشرفة على دمشق، بيوت تعد الشام 5 ملايين، سلوت قوله تعالى وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. البيوت لا يعلم إلا الله ما فيها من طاعات أو من معاصي، لا يعلم إلا الله، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. لي عليك فريضة عبدي ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. والكريم إذا أتاه عباده بالطاعات اليسيرة قابلهم بالثواب الجزيل. طاعات يسيرة يقابل بالثواب الجزيل. يعني إنسان يطعم لقمة، هذه اللقمة تصبح يوم القيامة كجبل أحد. يعني ما بعتقد بالدنيا تدفع ليرة تأخذ 5000 مليون ليرة، بالآخرة أكثر تأخذ. هذا الكريم، أعطيت شيئا يسيرا، أعطيت بعض الطاعات، أنفقت بعض مالك، يعني ضبطت شهواتك، التزمت طريق الحق، فأعطاك الجنة وما فيها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الكريم جعل هذا العبد الحقير، هذا العبد الضعيف، هذا العبد الحادث، رفعه فقال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. مش نحن قلنا عهد؟ نحن ند لند، نحن هذا من كرم الله عز وجل، يعني خاطبنا. حينما خاطبنا علل أوامره، وتعليل الأوامر إكرام لنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا، لو أنه إنسان قوي عطى أمر لضعيف من دون تعليل افعل كذا وبس، لكن الله عز وجل حينما أمرنا أعطانا التعليل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلذلك جعلنا أهلا لمعاهدته، فقال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. كريم، والكريم جعلنا أهلا لمحبته، قال يحبهم ويحبونه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا معنى الكريم. الكريم أعطانا الدنيا كلها، والدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الهواء له فاتورة عنده؟ هواء من دون فاتورة، نعم بلا فاتورة طبعاً. تستنشق الهواء في أي مكان، والماء. يعني الله عز وجل حتى هذا الذي تدفعه ثمن الطعام، هذا شيء رمزي. من منكم يصدق أنه يدفع ثمن التفاح؟ هذا ثمن خدمة التفاح، أما هو ليس له ثمن. هذا الفلاح الذي اعتنى بهذا البستان وسقاه وسمده وقطف الفواكه وسوقها، أجرته ثمن كيلو التفاح، أما هو لا يقدر بثمن، هو من الله عز وجل. والآخرة أيضا ملكها لعباده المؤمنين. وسخر الله سبحانه وتعالى ما في السماوات والأرض جميعا منه، تسخير تكريم وتسخير تعريف. الكريم هو الذي يعطي من غير منا. يعني كثير صعب تلاقي إنسان يعطيك بلا منا، يقول لك لحمك من خيري ما في يسكت. أنا مفضل عليك، أنا فضلت عليك، أنا أنقذتك من العدم، أنت كنت لا شيء. صعب، لكن العطاء من الله سبحانه وتعالى من غير منا. ولا يحوجك إلى وسيلة. أيام ما بتعطي الشخص حتى تهلكه. قدم طلب وهات هويتك، تعا الجمعة، تعا بعد يومين، نساي تحقيق، لنعمل كذا. يعني بكره بعدين العطاء لشدة التحقيقات وشدة التأجيلات والتأخيرات والتعقيدات والوثائق. أما الكريم لا يحوجك إلى وسيلة. والكريم لا ييأس العصاة من توبته أبدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الكريم إذا أعطى أجزل، وإذا عصي أجمل. حليم، إذا أعطى أجزل وإذا عصي أجمل. الكريم هو الذي لا تتخطاه الآمال. أيام إنسان بيجي لعندك بيعرض لك حاجته، بيتذلل، يبذل ماء وجهه، ما بيطلع منك شيء، بينزعك من قائمته، بينزعك من مخيلته، خيبت أمله. لأنه أما إنسان يسأل الله عز وجل ويخيبه، هذا مستحيل. لا تتخطاه الآمال. إذا أولى فضلا أجزله ثم ستره. والكريم دائم المعروف كثير النوال ذو الطول والإنعام، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هي كلها أوصاف قرآنية. الكريم، وإن الله حيي كريم، ومن حيائه وكرمه أنه يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين. يعني ابن آدم كبر سنك وانحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك، تستحي مني فأنا أستحي منك. وفي الحديث القدسي: ما أنصفني عبدي، أستحي أن أعذبه ولا يستحي أن يعصيني، أستحي أن أعذبه ولا يستحي أن يعصيني. وما قال عبد قط يا رب ثلاثا إلا قال الله لبيك يا عبدي. ما قال عبد يا رب قط ثلاثا إلا قال الله لبيك يا عبدي. بل إن الكريم يغضب على من لا يسأله، بل إن الكريم يغضب على من لا يسأله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز اسمه كريم يحب مكارم الأخلاق ويبغض سفاسفها. يعني إذا لقاك سخيف، موضوع المعالج سخيف جدا، بخيل زيادة، أناني، يعني حياتك محور حياتك مصالحك، هذه سفاسف الأمور. وإذا اطلع على قلبك فرآه قلبا يهتم لعامة المسلمين، يعني الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم، هذا طويل، هذا قصير، هذا عيونه كبار، هذا عيونه صغار، هذا ناتئ الوجنتين، هذا غائر العينين، هذا حواجبه متصلة منفصلة، خده أثيل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فقط. والقلب بيت الرب. قال: الكريم الذي لا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى، كم أعطى ولا لمن أعطى، بل إن الكريم من إذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى. يعني أيام تقول لإنسان: إياك أن تسأل أحدا غيري، هي أعلى درجة بالكرم. أنا أغضب لو سألت غيري. تصور إنسان الأمر كله بيد الله عز وجل، الأمر كله بيد الله، يقف أمام إنسان ضعيف حقير فقير لئيم، يتذلل له، يبذل ماء وجهه أمامه، ثم يرده، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. فلذلك الكريم من إذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى. الكريم إذا جفي عاتب وما استقصى. شخص وعدك يزورك، ما جاء، عاتبته، قال لك: امبارح بنتي كانت مريضة، دقيت تليفون لجار عن حق بنته مريضة كانت. هذا اسمه استقصاء، هو استحى منك، عطاك عذر. من عدم الكرم انه تستقصي الامر. اذا جفي عاتب وما استقصى. الكريم اذا جفي عاتب وما استقصى. انسان اعتذر منك، من جاءه اخوه متنصلا فليقبل منه محقا كان او مبطلا. في اشخاص عندهم نفس طويل، عندهم قلب حي، فكل ما انسان اعتذر لهم بيتبع الامر. طلع كذاب، بنته مو مريضه، طب نسي الموعد هو واستحى منك، قال لك بنتي مريضه. فالكريم من اذا جفي عاتب وما استقصى. قال: فلما نبأها نبأت به، في حديث النبي اسر لبعض ازواجه، فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. ما بتكون كريم إلا إذا غضضت البصر عن تسعة أشياء وحاسبت على العاشرة. كثرة العتاب ترث البغضاء. فالكريم عرف بعضه وأعرض عن بعض. الكريم لا يضيع من لاذ به ولا يضيع من التجأ إليه. يعني هذا تعريف دقيقة جدا. الملخص: يجب أن تعتمد على الله وحده، وأن تلتجئ إليه، وأن تعلق عليه كل الآمال، وأن تقطع آمالك من البشر جميعا إذا كنت ترغب أن تسعد في الدنيا والآخرة. فحيثما تعلقت بالبشر واعتمدت عليهم وعقدت عليهم الآمال خيبوك. يعني واحد قال له والله له صديق صار بمنصب رفيع لزمه حاجة فذهب إليه أقسم لي بالله وقف أمام مكتبه ولم يقل له تفضل استريح. فلما سأله ما تريد قال له كذا، قال له ما في موافقة. صديق مع الشافعيون صار معه قصر بصر مع الشافع. لكن الكريم يغنيك عن الوسائل والشفعاء. المعروف بالتمام، أكرمت إنسان من دون تعقيد، من دون أن تمن عليه، من دون أن تضعه أمام عقبات تعجيزية. الكريم من إذا هجرته وصلك. أيام الإنسان يعني بيمسأ معه حالي، طبعا الإنسان العادي بيكون فقير مثلا، أمور غير مريحة، فتنفر نفسه من الدين، ما ترك الصلاة، ربنا عز وجل ما بيتركه لك. أيام بيكرمه شو بيساوي؟ تنحل مشكلته، يريه منام طيب. هو العبد هجر لكن ربنا عز وجل وصل. الكريم من إذا هجرته وصلك. إذا مرضت عادك، إذا وفيت من سفر زارك، إذا استقرت أحسن إليك. الآن من أدق معاني الكرم أن الكريم من بني البشر إذا رفعت إليه حاجة عاتب نفسه، لما لم يبادر إلى قضائها قبل أن تسأله هذه الحاجة؟ أي والله معنى دقيق يا أخوان. أيام بيقول لك أخ أنت حالتك المادية جيدة، والأخ له كرامته له مكانته له عزته وافتقر، بجوز ما يسألك، بجوز ينسحق سحقه ما يسألك. وإذا كان سألك اعلم علم اليقين أنك إذا أحوجته إلى أن يسألك فقد أسأت إليه. دققوا في هذا الكلام، إذا أحوجته إلى أن يسألك فقد أسأت إليه. إذا كنت كريما فعلا تتقصى شؤون إخوانك أقربائك أخواتك ولا تحيجهم إلى أن يسألوك. فالكريم من إذا رفعت إليه حاجة عاتب نفسه، كيف لم يبادر إلى قضائها قبل أن تسأله؟ الآن حظ العبد من هذا الاسم، قال قد يتصف العبد بأنه كريم. طيب هذا العبد الكريم ألح عليه في طلب، زوره عطل ساعات عنده، بتأثر بتضايق بيسكت بيقول لك عندي موعد، ألح عليه بالطلب مرات عديدة بيضجر منك، قد ينهرك قد يقسو عليك. إذا لا يمكن أن يكون الإنسان كريما كرما مطلقا، لا بد من أن يكون كريما كرما نسبيا. لكن الكريم كرما مطلقا هو الله وحده. إن الله يحب الملحين في الدعاء. هات لي إنسان واحد يحب من يلح عليه. يا أخي ضجرني هأطلع من جلدي منه. طب أخي حل عنا بقى. هكذا يقول هذا الكريم، هذا الكريم. أما الله عز وجل، إن الله يحب الملحين بالدعاء، من لا يدعني أغضب عليه. الإنسان كي يكون كريما يجب أن يتجاوز عن ذنوب المسيئين، ويجب أن يوصل النفع إلى جميع الخلق. أحيانا تلاقي بلد متقدم المواطن في هذا البلد يحيا أرقى حياة، له حقوق كثيرة جدا، الطعام الشراب المسكن أنواع الأطعمة الحريات، لكن هذا البلد المتقدم الذي يوفر لهؤلاء الناس حياة رفيعة المستوى هو ينهش بلحوم بقية الشعوب. إذن هؤلاء ليسوا كرماء، هؤلاء أنانيون. إذا بنوا أمجادهم وحضارتهم ورفاه شعبهم وغنى أبنائهم وتوافر الحاجات عندهم على نهب ثروات الآخرين وعلى قهر الآخرين وعلى سرقة ثرواتهم، هؤلاء ليسوا كرماء. لن تكون كريما إلا إذا عم نفعك كل الناس وكل الخلق حتى الحيوانات. يعني إنه والله من ندي طبعا شيء مألوف هذا بالمداجن، إذا إنتاج الصيفان أكثر مما هم بحاجة إليه يضعونه في حراق. هكذا أوروبا، هيك التعليمات. يعني عندهم إنتاج الصيفان زيادة عن التبييض، فعندهم حراق بحطوه بحرقوه الحرق. بيقدر المسلم يساويها هيك؟ صوف يسبح الله عز وجل تحرقه، طيب شو عمل له؟ تحرقه، نميه وذبحه وكله استفيد منه وله أجر في عمله. أما تحرقه بنار الدنيا هذا الكرام؟ لن تكون كريما إلا إذا عم خيرك الناس جميعا. وأنا أقول لكم والله، إذا أسأت إلى مجوسي أو إلى عابد صنم أو إلى ملحد، والله هذه الإساءة اسمها أضعاف مضاعفة عن إساءتك لمسلم. إنه هذا عرف الدين من إساءتك، أبعدته عن الدين من إساءتك. الكريم من بني البشر صفوح عن الذنوب، ستار للعيوب، تارك للانتقام، مسبغ للإنعام. يعني أنا سمعت عن حادثة، إنسان كان على وشك يلقي كيس القمامة في الحاوية، فرأى كيس في حركة فاندهش، أخذ الكيس المتحرك فتحه، فإذا فيه طفل قد ولد حديثا يبدو أنه ألقي خلال نصف ساعة. أخذه إلى البيت وأسرع به إلى المستشفى ووضعه في الحاضنة واعتنى به إلى أن أصبح هذا الجنين طفلا. أدخله المدرسة الصواقعية، أدخله المدرسة حتى أخذ أنهى الابتدائية ثم الإعدادي ثم الثانوي. يعني سمعت أنه اعتنى به عناية كبيرة. طيب لو أن هذا الإنسان تابع العناية، القصة إلى هنا انتهت، تابع العناية حتى جعله طبيبا، طلب اختصاص، أرسله إلى بلد متقدم، جاء ببورد، اشترى له عيادة، زوجه ابنته، أعطاه رأس مال. طيب هذا الإنسان الذي أنعم عليك كل هذا الإنعام، ما موقفك منه؟ القصة ذكرتني موقف سيدنا عبد الله بن رواحة، لما رأى صاحبيه قد استشهدا وهو على وشك وقد والموت سريع جدا، قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. القصة هذه أنا أرويها لكن في عليها استفهام، إن صحت هذا هو التعليق، إن صحت النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. أخذ الراية أخوكم زيد قاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر، ثم سكت النبي فقالوا: ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذها عبد الله وقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. يعني هبط مكانه درجة في الجنة لأنه تردد. طيب هذا الجنين اللي كان بالحاوية، إذا بعد ما صار طبيب معه بورد وراكب سيارة، شاهد عمه الذي التقطه من الحاوية، قال له يا ابني وصلني عندي. تردد 5 ثواني، قال له على البيت؟ قال له ايه. قال له تفضل. أليس هذا التردد إجرام بحق العم؟ كان بالحاوية، كان بالحاوية، كان حيموت، سواء طبيب معه برد. فهذا إنسان، فكيف خالق الأكوان؟ من أنت؟ عندك بالبيت في كتابك قديم مطبوع سنة 30 مثلا، وانت ولدان بال39 بال38 بال40 بال60، تحسك عن كتاب تاريخه قبل ولادتك، تقول لما صفوا الحروف أنا وين كنت؟ وتألف المؤلف وين كنت أنت؟ واتنشروه وين كنت؟ واتنباع وين كنت؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فمو من الحاوية، ما كان في حاوية وقتها، من دون حاوية. فتصور إنسان سقط إنسان من حاوية وأكرمه وحطه بالحاضنة وأطعمه وأدفأه وعلمه وارتقى به وزوجه وعطاه ثمن عيادة. قال له وصلني يا ابني على البيت. قال له على البيت؟ قال له ايه. قال له اتفضل. اي جريمة؟ اي فقط جريمة. تردد 5 ثواني. فلذلك حق الله كبير. لذلك لما سيدنا عمر، سيدنا رسول الله، لما ربنا عز وجل قال في حق المنافقين ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره، حينما اقترب أجل النبي أسر إلى سيدنا حذيفة سرا، أعطاه 17 اسما، قال له هؤلاء إذا ماتوا بعدي لا تصلوا عليهم، لأن الله نهانا عن أن نصلي عليهم. هيك الآية، ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. طيب، فسيدنا حذيفة أمين سر رسول الله، جاء سيدنا الصديق ومات سيدنا الصديق، انتقل إلى الرفيق الأعلى، وجاء سيدنا عمر، سيدنا عمر عملاق الإسلام الخليفة الراشد ثاني خليفة، جاء إلى حذيفة قال له يا حذيفة أنشدك الله، هل رأيت اسمي بينهم؟ والله ما قالها تمثيلا، لا والله، والله قالها صادقا. قال له أنشدك الله، هل رأيت اسمي بينهم؟ لعظم حق الله عليه، لعلي مقصر، لعلي منافق، لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها. جاءه من أذربيجان رسول كره أن يطرق بابه ليلا، جاء للمسجد رأى رجل يصلي ويبكي ويقول يا ربي هل أنت، هل قبلت توبتي حتى أهنئ نفسي أم رددتها حتى أعزيها؟ قال له من أنت ارحم؟ قال له أنا عمر. قال له ألا تنام الليل؟ قال له يا أخي إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. أخذه إلى البيت، قال له يا أم كلثوم ماذا عندك من طعام لضيفنا؟ قالت له والله ما عندنا إلا خبز وملح. قال له هاتيه لنا. هو خيره، أتحب أن تأكل مع فقراء المسلمين؟ الفقراء يأكلون اللحم. أم تحب أن تأكل عندي؟ لا والله عندك يا سيدي، أنت خليفة. طلع عنده خبز وملح فقط. قال له ما الذي جاء بك إلينا؟ خير إن شاء الله. قال له جئتك بهذه الهدية من أذربيجان، علبة فيها حلوة درجة أولى توصاي. قال له أو يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال له لا، هذا طعام الخاصة، الطبقة الراقية، الطبقة الغنية. فقال أرسل كتاب إلى رسوله على أذربيجان، عنفه فيه وقال له كل مما يأكل عامة المسلمين، وقال أعطي هذه الهدية لفقراء المسلمين في المدينة، وحرام على بطن عمر أن يذوق طعاما لا يطعمه فقراء المسلمين. رأى إبل ثمينة في الطريق، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لابنك عبد الله، ائتوني به. إجا قال له: لمن هذه؟ بقصده. قال له: هذه إبلي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتثمن، فماذا فعل؟ شوفت أي ذنب ارتكبته؟ شيء اشتريته بمالي وعم ثمنه، دي بيعة انتفع فيها. قال له: ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، اسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تثمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. لأنه أنت ابني ثمناني، عرفان حالك؟ قال له: بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. ومرة قاعد مع أصحابه، واحد قال له: والله ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله. والله كلام لطيف، تصيبه جميل، لازم الله يبارك فيك، بارك الله بك، هيك احكوا لنا الكلمات هي. قال: أحد إليهم النظر حتى كاد يأكلهم بنظراته، إلى أن قال أحدهم: لا والله لقد رأينا من هو خير منك. قال له: من هو؟ قال: أبو بكر. فقال رضي الله عنه: كذبتم جميعا وصدق، عد سكوتهم كذبا. قال: والله كنت أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. هذا اللي سأل أحد، قال له: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال له: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، إن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. هذا الخليفة الذي قال سيدنا حذيفة: أنشدك الله، هل رأيت اسمي بين أسمائهم؟ قال له: لا والله. قال له: أنت أكرمنا، أنت أكرمنا وأنت أرحمنا وأنت كذا. خجل سيدنا حذيفة. نعم، فهذا الكرم، هذا الاسم الإلهي العظيم، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتخلق بأخلاق الله. هذا الكرم، أن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن يكون صمتك فكرا ونطقك ذكرا ونظرك عبرة. الآن مع قصتين أو أكثر، قال سيدنا موسى حينما ناجى ربه، قال: يا رب إنه لتعرض إلي الحاجة أحيانا فأستحي أن أسألك، أفأسأل غيرك؟ فأوحى الله إليه أن: يا موسى لا تسأل غيري، وسلني حتى ملح عجينك وعلف شاتك، سلني حتى ملح عجينك وعلف شاتك. فمدام ربنا عز وجل هكذا يحب، لما لا تسألوه في السجود، في صلاة السحر، لما لا تسألوه عن حاجاتكم كلها؟ حكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جاءه إنسان ليلة يسأله حاجة، فقال: يا غلام ارفع السراج. في سراج، رفع السراج، قال له: اسألني حاجتك. لماذا فعل هذا؟ قال: لئلا أرى في وجهه ذل السؤال حتى لا يحرجه. تعرفوا مين؟ يا غلام ارفع المصباح، تفضل قلنا حاجتك، حتى ما ينحرج، ما يخجل، ما ينعرف مين. هذا من كرم سيدنا علي. أحد العلماء كان لا يناول الفقير شيئا بيده، يضعه على الطاولة يقول له: خذه، لئلا تكون يده عليا والفقير سفلى. يحكى أن عن أبان بن عياش، هذا أبان أحد الصحابة، اسم صحابي، أما عياش ليس صحابيا، يحكى عن أبان بن عياش أنه قال: خرجت يوما من عند أنس بن مالك بالبصرة فرأيت جنازة يحملها أربعة من الزنج ولم يكن معهم رجل آخر، قلت: سبحان الله، سوق البصرة وجنازة رجل مسلم لا يشيعها أحد، فلأكونن خامسهم. يعني إذا واحد وجد جنازة ومشي فيها ما في مانع، لو ما في معرفة وتبعها حتى القبر، ولما فتحوا النعش رأى ماذا فعل بهذا الميت، كيف وضع في القبر، كيف أهيل التراب عنه، لأن في معالجة جسد خاوٍ لعبرة، فتبع الجنازة. فمضيت معهم، فلما وضعوها بالمصلى قالوا لي: تقدم. قلت: أنتم أولى. قال: كلنا سواء، ما نعرفه. حتى دفنوه وصليت عليه وقلت لهم: ما القصة؟ قالوا: اسأل هذه المرأة. ففي امرأة عن بعيد واقفة. قال: فلما سألتها قالت: هذا ابني، ما ترك، كان مذنبا، كان مذنبا. وقال لي: يا أمه، إذا مت فلا تخبري بوفاتي جيراني لئلا يشمتوا بي، واكتبي على خاتمي لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجعليه في كفني، فلعل الله تعالى يرحمني. وضعي رجلك على خدي وقولي: هذا جزاء من عصى الله. فإذا دفنتيني فارفعي يديك إلى الله تعالى وقولي: إني راضية عنه. أعطاها تعليمات دقيقة، ما خبرت أحد. وضعت رجلها على خده بعد الموت، قالت: هذا جزاء من عصى الله. بتقول هذه المرأة: فما رفعت يدي إلى السماء حتى سمعت صوته بلسان فصيح يقول: انصرفي يا أماه، فقد قدمت على رب كريم. هذا سر القصة، رب كريم. فإذا الإنسان كان يخاف الله عز وجل ويستحي منه، هي فضيلة كمان، يعني فضيلة الإنسان. أما الأكمل، الإنسان يكون بالرخاء تائب منيب مستقيم، والباب واسع، باب رحمة الله واسع. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته وأن يلهمنا أن نكون كرماء، لأنه كريم. والكريم بالمعنى الموجز ما كان خاليا من كل شائبة. فكتاب كريم ومقام كريم ورب كريم وإنسان كريم ومؤمن كريم، يعني الكذب والنميمة والغيبة وتتبع العورات، هذه كلها تقدح بكرم الإنسان. والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: يا كعبة الإيمان، يا كعبة الإيمان تيهي وانشري نور الهداية عبر كل الأعصر. هذه دموع المسلمين تجمعت من كل صوب في حماك النير، جاءت تناجي الله ربا واحدا تدعوه بالدمع الهتون المزهر. فاهتزت الآفاق في أصواتها ما بين داع تائب ومكبر، وغدت قلوب المؤمنين كواكبا درية طافت ببيت الأكبر. يا روعة البيت العتيق ومن به أبدا يطوف بدمعه المتحدر. والله ما رأت العيون ولن ترى أبهى من البيت العتيق الأنوري.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر

واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

خسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا

سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة

إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.

أَصْنَامِكُمْ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

تعرف في وجوههم نضرة النعيم.

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب

إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت

الليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.

يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون

الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة،

رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم

حكيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

وعاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب

فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجد

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

مشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

الجحيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك،

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

هود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟

وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم

فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم.

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله.

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

منكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.

0: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيف حلقة اليوم الأستاذ محمد السيد عباس من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بحضرتك في البرنامج.
2: بارك الله فيك.
1: لقد أحاط الإسلام فريضة الحج بهالة مضيئة من الأمان وبسياج منيع من الأمن والسلام.
2: نعم.
1: فهو لا يؤدى إلا في بلد حرام وزمن حرام وبيت حرام، وكل ذلك ليعمق في قلوب المسلمين حب الأمان وعشق السلام.
2: نعم.
1: بداية نرجو توضيح كيف أحاط الإسلام الحج بسياج منيع من الزمان والمكان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى لما فرض الحج جعله دون سائر العبادات مرة واحدة في العمر لما له من خصائص مميزة، فكل الفرائض فيها حرية الأداء في أي بقعة وأي مكان إلا الحج، فإنه مقيد بزمان معين ومكان محدد، وهذا ما يعرف بالمواقيت الزمانية والمواقيت المكانية للحج. فبالنسبة للمكان فإنه لا يؤدى إلا في بقعة محددة وهي أرض الحرم التي بها البيت الحرام وباقي أرض المناسك والشعائر. أما الزمان فقد أشار إليه الحق سبحانه وتعالى بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. فالحاج ملتزم في حجه بتلك المواقيت الزمانية والمكانية، إذ لا يجوز الحج إلا في هذه الأماكن المقدسة، كما لا يجوز أن يؤدى الحج إلا في هذه الأشهر التي أشار إليها القرآن الكريم، وهي هذه الأشهر هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة. وإن من يتتبع الكتاب الكريم والسنة المطهرة يجد الحق عز وجل قد أشاد بتلك المواقيت وبالبلد الأمين وبالمسجد الحرام بل وبالحرم كله. يقول سبحانه وتعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. صدق الله العظيم. ويشيد سبحانه وتعالى بهذا البيت العتيق الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، يقول سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله العظيم. وإن مما يدعو إلى التأمل أن إبراهيم عليه السلام لما نزل بتلك البقعة المباركة لأول مرة دعا ربه قائلا: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ولما اكتمل لهذه البقعة من المقومات والإمكانات دعا ربه مرة ثانية أن يحفظه ويحفظ أهله ويبارك لهم فيه، فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم دعا ربه: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. وقد استجاب الله تعالى هذا الدعاء لإبراهيم عليه السلام، ثم امتن على قريش من ذريته بعد ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، حيث قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: صدق الله العظيم. وما الأهداف التي يرمي إليها الإسلام من إحاطة الحج بالأمن والأمان؟
2: إن الله تبارك وتعالى قد أحاط هذه الفريضة العظيمة بهالة مشرقة من الأمن والسلام في زمانه وفي مكانه وفي أعماله، حتى يعتاد الناس حياة الأمن والاطمئنان والسلام، فلا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال ولا ترويع ولا قتال ولا سفك دماء. وهذه النعمة الأمنية يحظى بها كل من يعيش فوق هذه الأرض من الإنسان والحيوان والنبات. وقد اختار الله سبحانه وتعالى هذه الفريضة دون غيرها لتطبيق تلك الممارسات الأمنية، لأن المسلمين يجتمعون فيها من جميع بقاع الدنيا. ورحم الله أمير الشعراء حيث يقول: أرى الناس أشتاتا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات. إنها حقا فرصة طيبة لتربية النفوس وتدريب الناس على التعامل في أمان وسلام مع الله تعالى ومع الناس ومع النفس أيضا. ومما تجدر الإشارة إليه أن الله تبارك وتعالى كما أفاض على تلك البقاع بنعمة الأمن والسلام، فإنه سبحانه وتعالى قد تفضل على أرض الكنانة بهذه النعمة الجزيلة، نعمة الأمن، حيث يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. وما الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يلتزم بآداب الحج في معاملاته وفي عباداته؟
2: لقد بشر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كل من حج حجا مبرورا لا إثم فيه ولا فسوق ولا جدال، بشره بأن الله تعالى يمحو كل ذنوبه وسيئاته بحيث يرجع إلى بلده ووطنه طاهرا نقيا مغفور السيئات مكرما بالحسنات مبرئا من كل العيوب والخطيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله ابسط يدك لأبايع. فلما بسط النبي يده قبض عمرو يده، فقال له النبي: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله كل ما سلف مني في الجاهلية. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ محمد السيد عباس من علماء الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي تجلى لكافة عباده وأسمائه وتاهت عقول الطالبين في بيداء كبريائه وقص أجنحة الأفكار دون حمى عزته وتعالى بجلاله عن أن تدرك الأفهام كنة حقيقته واستوفى قلوب أوليائه وخاصته واستغرق أرواحهم حتى احترقوا بنار محبته وبهتوا في إشراق أنوار عظمته وخرست ألسانهم عن الثناء على جمال حضرته إلا بما أسمعهم من أسمائه وصفاته وأنبأهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خير خليقته وعلى أصحابه وعترته. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في مستهل هذا اللقاء الكريم، لقاء الفجر، والذي ننقله من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. هذا اللقاء الذي يجمع الطائعين، يجمع المصلين، يجمع القانتين، يجمع المسلمين على روح واحدة، هي روح الإقبال على مولاها عز وجل. مستمعينا الكرام، دائما وأبدا القرآن الكريم هو دستورنا. نبدأ به هذا اللقاء بصحبة قرينا الشيخ أحمد أبو المعاطي وهو يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنفال بدءا من الآية 61 وحتى الآية 65.

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. يا ربنا يا ربنا نسألك أن تتقبل منا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا رب تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان، عشنا في رحاب سورة الأنفال بصحبة قارئنا الشيخ أحمد أبو المعاطي. كانت هذه التلاوة خير استهلال للقائنا هذا، لقاء الفجر، والذي ننقله من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. مستمعينا الكرام، قال أحد الأئمة: لا تسأم من الوقوف على بابه ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو ردت، فإن فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين، ومد إليه يدك وقل: مسكين فتصدق عليه، فإنما الصدقات للفقراء والمساكين. مستمعينا الكرام، وإلى أن يأذن الله بميلاد فجر جديد، هيا بنا نقف على باب الرحمن بالدعاء والابتهال مع مبتهلنا الشيخ سعيد حافظ.

يرحم. إلهي

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع أذان الفجر من هذه الساحة المباركة التي تمتلئ جنباتها علما وفقها قرآنا وحديثا، كل ركن فيها يشهد حلقا للعلم. اجتمع فيها صاحب هذا المسجد الإمام الشافعي لطلابه ورواده. هكذا رفع صوت الحق ليبدأ فجر جديد بعد أن عشنا مجموعة من الابتهالات الدينية بصحبة الشيخ سعيد حافظ. أخي المستمع الكريم، يقول الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهلوني أهدكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد من ملكي شيئا. مستمعينا الكرام، أرى وقد فرغ الإخوة المصلون من أداء ركعتي السنة من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بمحافظة القاهرة، وإلى أن يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ محمد صابر الجعفري، نعود إلى مائدة القرآن الكريم إلى تلاوة قرآنية مباركة بصحبة قارئنا الشيخ أحمد أبو المعاطي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استقيم فيك الله، تراصوا واعتدلوا، تحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، وصلوا صلاة مودع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله

غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا تبت عليه وهديته ولا مظلوما إلا نصرته اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وبيديك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد أن وفقتنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. اللهم لك الحمد يا ربي أن وفقتنا للدعاء والابتهال. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. كنا معكم في هذه الإذاعة الخارجية قارئا للقرآن الكريم الشيخ أحمد أبو المعاطي ومبتهلا الشيخ سعيد حافظ، وقد أمن في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. وختاما لكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الإذاعة الخارجية، ومحمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، وتحيات محدثكم إسلام الملاح من أسرة المذيعين. وإلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد.

خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

العقاب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.

0: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين
1: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه

يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا

وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقلنا إن الأصل في الآية كتم صفاته صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة عند أهل الكتاب، والله حين يعرض هذه القضية ليبين لنا موقف الجزاء من الذين يكتمون ما أنزل الله، يحب أن ينبه المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الجزاء من الطرد ومن اللعن ليس قاصرا على هؤلاء، وإنما ينسجم مع كل من يكتب ما أنزل الله من البينات. إذن فذلك فيه واقع من أهل الكتاب، وفيه تحذير للذين يؤمنون بالإسلام وبنبي الإسلام أن يكتموا، وإلا صاروا إلى ما صار إليه هؤلاء. قلنا إن الآيات تضمنت ثلاث حالات: الحالة الأولى الذين يكتمون، وبين أنهم يلعنون، ثم استثنى الحق من تاب إلى الله ولم يمت إلا على توبة، فهؤلاء يتوب الله عليهم. أما الذين يموتون ولم يتوبوا فأولئك يوجد لهم لعن جديد في الآخرة. إذن فهناك لعن في الدنيا إلى أن يتوب الذين يريدون أن يتوبوا، ومن لم يتب ومات على ما كان عليه من الكتمان فإن له لعنة أخرى تختص به يوم القيامة. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن اللعنة يقصد الطرد والإبعاد بغضب وزجر، لأن الطرد يوجد فيه نوعان، نوع إبعاد تأديب ونوع إبعاد تهذيب تعذيب. أما إبعاد التأديب فلا يوجد بغضب، لأن المؤدب لا يغضب على من يؤدبه وإنما يغضب لمن يؤدبه، ولكن الذي يبعد للتعذيب شيء آخر. الحق سبحانه وتعالى حين يفتح باب التوبة للعبد يريد بقوله تاب عليهم ليتوبوا. إذا مد التاب تأتي من التائب، وهو تاب فلان إلى الله، وتاب الله على فلان، المادة واحدة، إلا أن المعنى في تاب الإنسان إلى الله أي رجع عن عصيانه ورجع عن ذنبه، وفي تاب الله عليه يعني قبل توبته، فبعد أن كان مقدرا له أن يعذب رجع الله عن تعذيبه. تبقى إذن التوبة هي كلها رجوع، فمن رجع عن الذنب رجع الله عنه في العقوبة. ولكنهم حينما يأتون في العبد يقولون تاب العبد، وحينما تنسب التوبة إلى الله يقول تاب الله على العبد. إلا أن آية في القرآن ثم تاب عليهم ليتوبوا، فقدم التوبة عليهم من الله على التوبة منهم، ما تاب عليهم ليتوبوا. نقول له يجب أن تفهم أن التوبة حين شرعها الله وقننها، قننها ليفتح باب الرجوع إليه، ولكن من يرجع تقبل توبته. إذن هناك ثلاث مراحل. مرحلة أولى هو أن الله شرع التوبة، ومرحلة ثانية أن يتوب العبد، مرحلة ثالثة أن يقبل الله التوبة. يبقى قولهم تاب الله تاب عليهم ليتوبوا أي شرع لهم إيه؟ التوبة. فإذا ما تابوا تاب عليهم أي قبل توبته، وكلها رجوع، هذا رجوع عن المعصية والذنب، وذلك رجوع عن العقوبة. عن العقوبة. الذين كتموا يلعنهم الله لعنا دنيويا ويلعنهم اللاعنون، هنا إبهام في اللاعنين، يلعنهم الله مفهوما، واللاعنون من هم؟ في الآية التي تأتي بعد ذلك لعنهم يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى إذن بين اللاعنين في الآية الأولى، إلا أن إبهام اللاعنين في الآية الأولى يجب أن نفهم منه شيئا. هذا الشيء هو أن اللعنة في اللاعنين عام من عن الناس، يعني يدخل في اللعن غير الناس، بمعنى أن كل شيء في الوجود يلعنه، كل شيء في الوجود يلعنه. فإذا ما حبس الله الري عن قوم لعصيانهم يلعنهم النبات لأنه حرم الري، وتلعنهم الحيوانات لأنها حرمت الري، وتلعنهم الأمكنة لأنهم خالفوا ما عليه الأمكنة من التسبيح لله، ما شاء الله. ولكن في الآخرة لا ري لنبات ولا ري لحيوان، فسيكون اللعن قاصرا على من؟ على الله والملائكة والناس أجمعين. نقول له ولكن كلمة الناس، ما مدلول كلمة الناس؟ الناس هم بنو آدم، من آدم إلى أن تقوم الساعة. طب وهؤلاء مؤمنون وكافرون، من الناس من كفر، كيف يوجد اللعن ممن كفر مع أن الكافر هو الملعون؟ ويؤكدها الله بقوله الناس أجمعين. لازم نفهم دي ازاي جت. بقى من الناس من ايه؟ من كفر. وهؤلاء الكافرون هم الملعونون. يبقى كيف يتأتى هذا؟ نقول له لأنهم حينما كانوا في الدنيا وجد خادع في دين الله ووجد مخدوع في دين الله، ولكن إذا منجلت أمور الآخرة ماذا يكون الموقف؟ فضح الخادعون وأسقط في يد المخدوعين. ولذلك سيقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ويقول أيضا كلما دخلت أمة لعنت أختها. إذن فالكافر سيلعن الكافر. يبقى إذن اللعنة موجودة من مين؟ من الناس أجمعين. حتى في الدنيا نقول الذين يكفرون بمنهج الله وينحرفون، أيوجد منحرفون إلا إن وجد منحرف عليه؟ لازم. هل المنحرفون سيظلون منحرفين أم في وقت ما سيكون المنحرفون في جهة منحرف عليهم في جهة أخرى؟ الذي انفلت عن منهج الله وظلم، برضو يوجد آخر منفلت عن منهج الله فيظلمه. ساعة يظلم هذا من هذا يلعن الظالم، يلعن الظالم من المظلوم. إذن فسيتقارضون اللعن، لأن الانحراف لن يكون من جماعة، دائما هي المنحرفة، ودائما هؤلاء منحرف عليهم، بل المنحرف عليه في شيء سيكون منحرفا في شيء آخر. فساعة يكون منحرفا يلعنه المنحرف عليه، وساعة يكون منحرف عليه يلعن المنحرف. إذن فالعملية ستنتهي إلى أن المنحرفين عن منهج الله سيتلاعنون. إذن فاللعنة صادرة من كل الناس أم لا؟ اللعنة صادرة من كل الناس. إحنا قلنا أن اللعن طرد بغضب وزجر. ليه؟ عشان يخرج الإبعاد التأديبي. الإبعاد التأديبي، لأن لما تطرد عن غضب وتزجر أن لا يعود يبقى فيه تصميم على التعذيب. إنما لما تبعده بس كده علشان تهذبه بس، يبقى ده ما فيش فيه إيه؟ تعذيب، بل إيه؟ إبعاد تأديبي. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتخلفين في غزوة تبوك. انظروا إلى دقة التأديب الإسلامي. صلى الله عليه وسلم لم ينشئ سجنا إسلاميا بمعنى إن اللي ينحرف يسجنه، لا، ترك المنحرف حرا طليقا في المجتمع، ولكنه سجن عنه المجتمع. هذه العظمة. ليه؟ لأن قدرة من بيده الأمر على واحد منحرف سهلة، ولكن قدرته على جماعة هذه العملية الصعبة. يحجز واحدا في سجن انتهت المسألة، قدرة محدودة. لكن يأتي ويتركه في الناس وفي الجمهور ويقول للجمهور اعتزل هذا. شوف الانصياع من الجمهور يبقى ايه شكله. ادي العظمة بقى، ادي الايه، ادي العظمة. يبقى مش العظمة انك انت تسجن المنحرف، ده العظمة ان تسجن المجتمع عن المنحرف وتجعله يعيش بينهم. في تبوك يسمونها غزوة العسرة. العسرة يعني جاءت المشقة، مشقة من كل جهاتها، مشقة لبعد الشقة بين تبوك وبين المدينة، مسافة طويلة قوي، مشقة في الراحلة. العشرة يعتقبون على راحلة. شوف بقى عشرة يركبوا دي، هذا بعض الوقت وذلك بعض الوقت وذلك، عشرة على راحلة. يبقى عسرة في الراحلة، وعسرة في المسافة، وعسرة في الزاد. الزاد يقول لك كنا نأكل التمر بدوده، وكنا نأكل الإهالة الزنخة. الإهالة يعني الشح مزنخ. عسرة في الماء يذبحون البعير ليشربوا من فرسه الماء. عزلتهم في الجو كان قيظ وحمرة، المسألة صعبة. فكان كل هذه المسائل تخلي لا يخرجوا إلى الغزوة إلا الصادق في يقينه، الصادق في يقينه، لأن حر. وطبعا مدام حر بقى وطابت الثمار والزلال إيه يكلفهم هذا؟ ولذلك بعضهم حدثته نفسه أن يظل. فلما جلس قال: أظل ظليل وراحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القيظ؟ والله لا يكون هذا أبدا. تنو قال. واحد تاني يرى عنده ضيعة حائط يعني بستان وفيه الظلال، وقعد بص للحد قال له: أيها البستان، أنت الذي منعتني أن أكون في ركاب رسول الله؟ والله لا تكون ملكي بعد الآن وأنت لله في سبيل الله. انتهت المسألة. أيوة. يجي واحد تاني يقعد وبعد ذلك الظلال طيبة كده والثمار والمش عارف ايه المرأة الجميلة، هاجلس في ظل ورطب وماء وامرأة حسناء ورسول الله في حمرة القيظ؟ اذا دي مسألة ابتلاء للايه؟ للإيمانية. بعض المنافقين تخلف، فلما جاء رسول الله اعتذروا بأنهم لم يكونوا يملكون، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وترك سرائرهم لله. إلا ثلاثة صدقوا وقالوا: يا رسول الله، ما كنا أغنى منا ساعة امتنعنا، وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا. فأقروا. فلما أقروا قال: لقد صدق هؤلاء. فالذين قالوا إننا لنا عذر ما كناش عندنا سابهم رسول الله، واللي قرم وقالوا لا كان عندنا ولا عذر لنا في التخلف صب رسول الله صلى الله عليه وسلم إبعاد التأديب، إبعاد التأديب، وقال: لا يكلمون ولا يخاطبون ولا يتعامل معه. فحجز عنهم المجتمع. اتنين منهم استكانوا وظلوا في بيوتهم، هلال بن أمية ومرار بن الربيع. وكعب بقى ابن مالك هو ده اللي بقى يخرج ويلقى الناس فلا يكلمه أحد، يذهب للصلاة مع رسول الله ويسارق النظر إلى رسول الله، يسلم على رسول الله ثم يقول: فأنظر أحرك شفتيه برد السلام أم لا؟ فلا يرد عليه السلام، إلا أنه كان يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يرى عيني كعب متجه إليه يغمض عنه، وحينما ينصرف كعب ينظر إليه، لأن ده موضوع وسيلة الإيضاح. وبعد ذلك ضاقت به المسائل، فذهب إلى ابن عمه أبو قتادة وتسلق عليه الحائط. معنى تسلق عليه الحائط لأنه لو قرع لن يفتح له. فلما تسلق عليه الحائط برضو لا وجه عنه: أنشدك الله، أنشدك الله. فلم يرد عليه: أنشدك الله، أتعلم أني أحب رسول الله، أتعلم أني مش عارف. فلم يكلمه. فلما نزع عليه القول قال له: الله ورسوله أعلم، ما لنا شغل. فلما مضت 40 ليلة على هذا، إذا برسول رسول الله يصعد التأديب فيطلب من الرجال الثلاثة ألا يقربوا نساءهم. يبقى نجحت التجربة في أنه عزل المجتمع الإسلامي عن هؤلاء. بقي أن يذهب إلى المجتمع الخاص، الرجل مع امرأته، فقال كعب لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقها؟ قال: لا لا تقربها. فقال قوم الكعب: اذهب إلى رسول الله، أو فلتذهب امرأتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستأذنه في أن تظل معك لتخدمه، فقد استأذنت امرأة هلال بن أمية رسول الله فأذن لها أن تخدمه. فقال لي: والله لا أفعل، لأن امرأة هلال حينما ذهبت إلى رسول الله قال لها لا يقربنك. فقالت له يا رسول الله والله إن هلالا ما به حركة لشيء. فأذن لها أن تظل فتخدم. فقال كعب بن مالك ولكني رجل شاب يعني لست فأخاف أن أقول لرسول الله كذا فلا يعطيني هذا الحق. وظل 10 أيام إلى أن جاءت البشرى بالإيه؟ بالإفراج. وأذن له أن يلقى رسول الله وأن ينزل عليه أن الله إيه؟ قبل الإيه؟ قبل التوبة. هذه المسألة تبين لنا كيف يكون إبعاد التأديب، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المؤدبين أهلا لأوامر يلقيها عليهم. مدام جعلهم أهل لأوامر يلقيها عليهم يبقى لم يخرجهم عن حظيرة اللي هو الطرد وإبعاد اللعن، يبقى ده طرد الإيه؟ وإبعاد التأديب. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كلمة اللعن دي ساعة ما ترد أنا استقرأتها في القرآن وجدتها وردت 41 مرة. وساعة تأتي هي العذاب، كأن الطرد والإبعاد ده والغضب وعملية دي أقوى من النار، أقوى من النار. ليه أقوى من النار؟ السبب إيه؟ أما قال لك لأنك حين تطرد وأنت غضبان يدل أول ما يدل على أن دي ما هوش طرد تأديبي، وتصدر يبقى دليل على ان مفيش رجعة، مفيش رجعة. الانسان اذا ترك لشيء صامت ليعذب به كالنار مثلا يقول ربما جاء من هو مثلي فيحن علي ويعطف فيخرجني من النار. ليه؟ لان الذي يعذب به صامت لا عاطفة له، لكن يمكن يأتي من له عاطفة. فاذا كان الله والناس والملائكة والناس هم اللي لعنين يبقى أسلمه إلى غير ذي عاطفة، أسلمه إلى غيره، لأن دكه المسلم إلى عاطفة يقول لعل قلبه يرق. يبقى لما يجي الطرد والإبعاد والغضب والزجر ممن يمكن أن يتأتى منه عاطفة يبقى ده منتهى الإيه؟ منتهى اليأس ومنتهى الإيه؟ منتهى العذاب. هؤلاء الذين كتموا إن تابوا تاب الله عليهم، ولذلك يقول الحق إلا الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوه بالكتمان كما قلنا وبينوا ما كتموه. إذن أي إنسان يذنب ذنبا لا بد أن يصلح هذا الذنب من جنس ما فعل، يصلح الذنب من جنس. فإن فعل ذنبا سرا فيكفيه أن يتوب سرا، أما إن كسر حدود الله علنا، إن كسر حدود الله علنا نقول له لا تعصي الله علنا أمام الناس وتجرئ بالأسوة السيئة أناسا على أن يكسروا حد الله ثم تتوب بينك وبين الله سرا. يبقى لازم يكون إيه؟ علنا. يبقى لما يكون سر يبقى سر، لأنك لم تكسر حدا من حدود الله، لكن إذا كان علن. ولذلك إحنا نفسنا نقول إيه بقى تضربني في الشارع وتيجي تصلحنا في الحارة؟ الله. الله إذا كنت أنت كده. فالذي يكسر حدا من حدود الله أمام الناس نقول له لا، لازم تعلن كده أمام الناس جميعا. ولذلك إحنا الحدود بنضربها بالشبهة، لكن اللي يتعالم بقى ويجي يقر إنه عمل الذنب نقوم نسيبه؟ طب اللي شهدوا عليها 4 اللي عمل ذنب كده وبعد ذلك قعد يعمل الذنب باستهتار الى ان يشهد عليه 4 نيجي نقول له برضه لا ما نضرقها بالشبهه؟ لا، ده كسر الحد، كسر الحد علنا، يبقى لازم يقام عليه الحد. ما دام كسر الحكم علنا يبقى يقام عليه الايه؟ يبقى اذا الا الذين تابوا، شوف، واصلحوا ما افسدوه وبينوا للناس ما كتموا فأولئك أتوب عليك. ومن لطف الله بعبده الإنسان إنه جعل التوبة علشانك منها تشعر بالذنب، جعلها من فعل التائب ومن فعل قابل التوبة. التاب وأتوب. مش زي ما تقول ايه انت سيب ونسيب. هي تمام. ما هي هي. سيب ونسيب. شوف الأدب. شوف ربنا بيعلمنا علشان انا ما استشعرش ان انا لما اعمل ذنب واتوب ان دي يعني هيقول لك ما انا هتوب. انا هتوب وانا تواب. وانا تواب لانك ستتوب عن ذنوبك وانا اتوب عن المذنبين جميعا.
4: الله الله.
3: يبقى تواب ولا مش تواب؟ يبقى مبالغ في الصفة. مبالغ في الصفة. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار واصروا بقى ما لهم اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. قلنا الناس اجمعين وفسرناها. نعم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. ساعة يأتي الحق في عذاب الكافرين يتكلم عن النار عذابا وعن الزمان خلودا ثم يصعد الخلود بالأبدية. يبقى فيه ايه؟ عذاب في النار وفيه خلود وفيه أبدية. رحمته سبق غضبه حتى في التقنين العذابي. إلا برضه هيبقى آبد. إنما في النعيم يقول أبدا أبدا أبدا أبدا. وفي العذاب ما جابهاش إلا في سورة الجن. قال إيه؟ إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومدام فيه مقيد يبقى يحمل كل مطلق عليه. كل مطلق من التأبيد يحمل على الايه؟ على المقيد. طب ليه ما جابهاش كده؟ قال لك برضو رحمته سبق غضبه حتى في التقنين للعذاب. حتى في التقنين للعذاب. هنا اشكال يرد في يعني في سطحية الفهم. حينما يقول الحق سبحانه وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قل لي بقى النفس لما يكون في النار ده. طب ده أنا باخد النفس الزفير ده عشان أستروح بيه. طب إزاي أخده من النار ده؟ لهم فيها زفير وشهيق. طيب خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها برضو ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. هنا بيقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وهنا برضو خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. السماوات والأرض ليست هذه. لأن السماوات الآن والأرض الآن سماوات وأرض أسباب ومعاش. وفي الآخرة لا نأكل بالأسباب إنما بالمسبب. تبقى إذن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يبقى ما دامت السماوات والأرض أي المبدلة أي إيه؟ وحتبدل ليه؟ لأن السماء دي معمولة والأرض دي معمولة علشان دنيا المعاش. لكن في الآخرة لن نعيش بالأسباب ولا بالحرث ولا بالزرع ولا بالمطر وإنما بكل. طب خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض كلام مفهوم. طب إلا ما شاء ربك كأن الخلود تنقضه مشيئة. ومدام تنقضه مشيئة ما يبقاش خلود. مش كده ولا إيه؟ طب الذين شقوا قال لك افهم بقى ويانا بتؤدى كده. فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا ألف في الجنة وديك ألف في الإيه؟ في النار. يبقى إذن جزاء الذين شقوا في النار يعني من اول ان يبتدئ الجزاء يبقوا في ايه؟ يبقى في النار دي اولية وبعدين نهاية خلود. طب الا ما شاء ربك. الا ان الاشقياء ليسوا هم الكفار فحسب، بل برضو من المؤمنين عصاة، يبقى فيهم شقاء، يبقى سيدخلون النار على قدر حظهم من الايه؟ من المعاصي. يبقى اذن ساعة تقوم الساعة وقت الجزاء يدخلون النار ليأخذوا ايه؟ جزاء. انما بعد ما ياخذوا حظهم من الجزاء يخرجون ولا لا؟ اذن فسينتهي الخلود من اخر الزمن. يبقى الا ما شاء ربك الا يستمر. طيب والتانية والجنة؟ أم قال لك الاستثناء هيبقى من الأول. ليه؟ قال لك لأن المؤمن الذي عصى الله مش هيجي من أول الأمر يدخل الجنة، هياخد شوية في النار وبعدين، يبقى الخلود بتاعه نقص من أوليته، ودكها الخلود نقص من إيه؟ من آخريته. يبقى إذن إلا ما شاء ربك، لأنه إيه؟ لا خلود له لأنه مؤمن عاصي مش هيخلد في النار. والتانية إلا ما شاء ربك لأنه مؤمن عاصي مش هيدخل الجنة من الايه؟ من الأول. يبقى إذن إلا هنا الاستثناء، استثناء الزمن من أوله أو استثناء الزمن من آخره. ولذلك لا تجد إيه؟ لا تجد تناقضا في الآية. خالدين فيها، وعرفنا الخلود بأنواعه، لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف عنهم العذاب. يعني العذاب حينما يعذب إنسان بشيء، مرار العذاب على مرور العذاب عليه يمكن يخليه يعني يألفه. يوم لما نيجي نقول له لا ده ياخد شدة، ياخد شدة، يعني مش ياخد خفة طالما هو عذب. ما تقولش بقى ان ما دام مش هيخفف عنه يبقى ما انتهيش. نقول له لا، التخفيف لا علاقة له بالزمن، التخفيف صعوبة الحدث في ذاته، نخففه عنه، صعوبة الحدث في ذاته نخففه عنه، انما زمنه ملوش دعوة. والخلود خاص بالايه؟ بالزمن. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ايه؟ ولا هم ينظرون. طب ينظرون يعني ايه؟ الانظار الامهال، لا يؤخرون عن ايه؟ عن عذابهم. او لا ينظرون، اي لا ينظر اليهم. هناك آية لا ينظر اليهم ولا ايه؟
4: ولا يكلمهم.
3: الله، لان النظر بيعطي شيء من ترقيق الحنان، النظر يعطي شيء من ايه؟ فلا ينظر اليهم. طب وليه قال لا ينظرون؟ ام قال لك لانك قد تتجه جهته فتنظره اعتباطا، ولكن النظرة لا تتجه عطفا عليه، فهو يقول ولا ينظر ولا يجي جهتهم خالص. ليه؟ لأن النظرة قد توحي بالعاطفة. يبقى لا ينظرون يعني لا ينظروا ايه؟ إليهم. طب وليه قال لا ينظرون ولا قالش ايه؟ لا ينظروا إليهم. لأن قلنا إن النظر مرة تقصد بالنظر إليه، ومرة يكون انت بصرك متجه له انما ما تقصدش اليه، ولك حتى ولا يتجه جهتهم وان لم يكن النظر اليهم. ليه؟ لان يقع النظر ايه؟

يبقى غفلة الناس هي التي التفتت إلى آلهة أخرى. أما القضية الأساسية الإله إله واحد، فحينما يقول لا إله إلا هو يبقى معناها أنه طرأ على تلك القضية أن اتجهت النفوس إلى آلهة أخرى. يبقى القضية الأساسية إيه؟ إله واحد، لا إله إلا هو. إحنا قلنا إن واحد دي يعني ملوش تاني، ملوش تاني، وقلنا يجب أن تفرق بين واحد وبين إيه؟ أحد. برافو، بين واحد وأحد. واحد يعني ملوشي اتنين، فمنع الفردية، وأحد يعني مش مركب، قد يكون واحد برضو إنما إيه؟ والمركب أجزاؤه في حاجة إلى بعضها، فهو ليس من هذا الإيه؟ ولذلك قلنا له كل وله كل، قلنا له كل وله كل. ايه الكل وايه الكل؟ قال لك كلمة كل تبقى تقابلها ايه؟ جزء. وكل يقابلها ايه؟ جزء. يبقى عندنا ايه؟ كل وكل، يقابل الكل ايه؟ جزء، ويقابل الكل ايه؟ جزء. ايه الكل وايه الكل؟ الكل أن يجتمع من أجزاء كل جزء منها لا يطلق عليه إله. يعني مثلا نجي للكرسي، الكرسي كل مكون من إيه؟ من خشب ومسمار وغيره وبوية جملكة مثلا، دي أجزاء ولا لا؟ أيمكنك أن تقول على الخشب كرسي؟ الخشب كرسي. أيمكنك أن تقول على المسمار كرسي؟ أيقال للغرة كرسي؟ يبقى كل جزء لا يطلق على الكل، بل الكل ينشأ من اجتماع إيه؟ إلى الأجزاء كلها ويا بعضها. لكن الكل يطلق أيضا على أشياء كثيرة، بس كل واحد منها يحقق الكل. كلمة إنسان كل أجزاء جزئياته إيه؟ محمد وزيد وعمر وبكر وخالد. طب لما تقول زيد الإنسان صح ولا لا؟ وعمر إنسان صح ولا لا؟ يبقى إذن لما يجي يطلق على الجزئي الكلي نقول ده، نقول إيه؟ ده كلي. حين لا يطلق على واحد من المكونات دي الكل نقول ده إيه؟ ده كل. يبقى ربنا له كلي وله كل. له كل يعني ما فيش أفراد، ده إله وده إله وده إله وبعدين عمله، لا. وليس كلا لأنه مش مكون من أجزاء بحيث تجتمع الأجزاء دي وتكون ربنا، لا. يبقى لا هو كل لأنه أحد، ولا هو كلي لأنه واحد. يبقى عرفنا دي؟ يبقى ليس كلا لأنه إيه؟ أحد، وليس كليا لأنه واحد. يبقى الأحد رايح لأجزائه وواحد رايح للأفراد. فبيقول إيه القضية بقى الأساسية؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. لا ينفي ويقول لا إله إلا هو إلا حين توجد غفلة فتعطي الإلوهية لغير الله، أو تعطوا الإلوهية لله وللشركاء معه. فبيقول لا إله إلا إيه؟ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وليس شيء غير الله إلا نعمة أو منعم عليه. ما دون الله إما أن يكون نعمة أو منعم عليه بالنعمة. ودي كلها نطح الرحمن ونطح الايه؟ نطح الرحمن ونطح الرحيم. يبقى مدام كل شيء ما عدا الله اما نعمة واما منعم عليه، لا يقال في النعمة لانها تبقى اله، ولا يقال في المنعم عليه لانه اله، لان المنعم عليه معناها ان غيره افاض عليه نعمة. يبقى مدام غير الله اما نعمة واما منعم عليه،

0: يبقى اذا لا يمكن ان يكون اله. ليه؟ لان النعمة موهوبة مش كده، والمنعم عليه موهوب اليه. يبقى اذا كانت هبة او موهوبة اليه يبقى ما تنفعش انه يكون ايه، انه يكون اله. اذا فالذين يفتنون انما يفتنون في الايه، انما يفتنون في الاسباب. وبعد ذلك يلفتنا الحق الى خدمة هذه القضية بقوله سبحانه: لننظر في الكون وننظر في الكون اللي هو النعمة اللي موجودة لنا دي. وبعدين انت يا منعم عليه بهذه النعمة، يا من انعم عليك بهذه النعمة، ان وجدت احدا يدعيها لنفسه فاعطها له. لاننا كما قلنا يقول الله: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من اشرك معي شيئا فهو لشريكي. انا متنازل عن الحكايه دي كده ولا لا؟ يقول ايه؟ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، خلق السماوات والارض دي المكين في الكون، وفيه الزمن الليل والايه والنهار. فبيقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، خلق السماوات والارض دي لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. دي عملية صعبة، يعني مش عملية سهلة. خلق السماوات والارض بالموازين اللي موجودة فيها دي، سماء بلا عمد، ارض ممهدة وفيها كل العناصر. الله، كل هذه المسألة يجب انك انت كنت تتنبه. انت لم تخلقها ولم يدعي احد انه خلقها. وما دام لم يدعي احد انه خلقها وانت لم تخلقها، يبقى اذا قال خالق لها انا خلقتها، يصدق الى ان يقوم مدع اخر ليقول: لا انا الذي خلقتها. ورغم الكفر ورغم العناد لم يدعي احد هذه القضية ابدا، فسيظل الملك لله الى ان يوجد احد يقول: لا انا للملك، ولم يوجد الى الان. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك: عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا. ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اليوم يوم عرفة، وهو أفضل يوم عندك، وإنك تدنو من العباد وتباهي بهم الملائكة. يا رب، كل أخ فينا وكل أخت فينا عنده من الهم والكرب والبلاء والضيق ما أنت به عليم، ما لا يرفعه إلا أنت، وما لا يكشفه إلا أنت، وما لا يزيله إلا أنت. وها قد جئناك يا رب لنتدخل عليك، لنتوسل عليك، لنجأر إليك، لننادي عليك، لندعوك، لنقول يا الله، لنقول يا الله، لنقول يا الله، لننادي باسمك الأعظم. بلغنا أن أصح الأقوال في اسمك الأعظم الله. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله يا الله ننادي عليك يا رب. اللهم إن عبادا من عبادك أذنت لهم بالذهاب إلى بيتك الحرام وبالطواف حول الكعبة المشرفة وبالسعي بين الصفا والمروة وبالشرب من ماء زمزم وبالمضي إلى عرفات، وهم الساعة يقفون على عرفات يجأرون إليك بالدعاء، ونحن يا رب حالة دون الذهاب بنا همومنا، وحال دون الذهاب بنا فقرنا، وحال بنا دون الذهاب ما نزل بالبلاد والعباد من الشدة والضيق والكرب والبلاء. مسنا الضر يا رب، مسنا الكرب يا رب، مستنا الأوجاع يا رب، نزل بنا ما لا نستطيع أن نرفعه، لكنك الله الذي يرفع كل كرب وكل ضر. مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. يا الله يا مولانا يا سيدنا يا خالقنا يا مالك رقنا، اللهم اجمعنا معهم في الأجور، اجمعنا مع حجاج بيتك الحرام في الأجور. اللهم اجعل أرواحنا تطير إلى صعيد عرفات، اللهم اجمع أرواحنا مع أرواحهم، وقلوبنا مع قلوبهم، ووجداننا مع وجدانهم. اللهم اجمعنا معهم في الأجور، واجمعنا معهم في الثواب، واجمعنا معهم في التجليات. يا متجلي ارحم ذلي، يا متجلي ارحم ذلي، يا متجلي ارحم ذلنا. اللهم لا تجعل وقوفنا إلا على بابك، ولا تضرعنا إلا على أعتابك، ولا انكسارنا إلا بين يديك، ولا مد أيدينا إلا إليك. جئناك ونحن الخطاؤون، جئناك ونحن المذنبون، جئناك ونحن الذين أسأنا والذين خالفنا أوامرك، غير أننا نعاهدك أن نتوب. يا تواب يا تواب يا تواب، أنت الذي قلت في كتابك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وها نحن اجتمعنا ونعاهدك أننا نتوب. نتوب يا رب، نتوب يا رب، نتوب يا رب، نتوب إليك من كل مال حرام أكلناه. اللهم إننا عازمون على ترك المال الحرام، وعازمون على ترك النظر إلى الحرام، وعازمون على ترك الكلام بالحرام، وعازمون على ترك الجلسات بالحرام، وعازمون على ترك الاعتداء على عبد من عبادك. يا مولانا أعنا، يا مولانا أعنا، أعنا على أن نأكل لا نأكل الحرام. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. تب علينا يا مولانا، تب على كل أخ تائب فينا الآن. يا رب انظر إلى قلوبنا، يا رب انظر إلى هذه القلوب، يا رب انظر إلى قلوب عبادك، يا رب تجلى على قلوب عبادك. عبادك في بيتك يستغفرونك ويتوبون إليك، وأنت أقرب إلى قلب كل واحد فيهم. نستغفر الله، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم إن فينا أطفالا لم يعصونك ولم يذنبون، اللهم إن فينا أطفالا لم يرتكبوا جريرة ولا ذنبا، اللهم إن فينا صغارا لم يجري بهم عليهم القلم. يا رب جاههم وببركتهم اغفر لنا، يا رب اغفر لنا، يا رب اغفر لنا. اللهم إن فينا شيوخا كبارا شابوا في الإسلام، وإنك قلت وإن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحيي أن يعذب رجلا شاب شيبة في الإسلام. يا رب ببركتهم عندك اغفر لنا، يا رب اغفر لنا، اغفر لصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا مغفرة عامة شاملة. اللهم تب على كل تائب فينا، يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا في الآخرة. اللهم يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا في الآخرة. اغفر لنا كل ذنب أذنبناه، وكل خطيئة أخطيناها، وكل سيئة أمرت الملائكة الكرام بكتابتها علينا. اللهم اغفر لنا ذنبا أذنبته عيوننا، وذنبا أذنبته أيدينا، وذنبا أذنبته قلوبنا، وذنبا أذنبته ألسنتنا، وذنبا أذنبته أسماعنا، وذنبا مشينا إليه بأقدامنا. يا غفار يا غافر يا غفور مغفرة عامة شاملة، دخيلك يا رب اشملنا بمغفرة أهل عرفات، اللهم أكرمنا بمغفرة أهل عرفات، اللهم اجمعنا مع أهل عرفات بأن تتوب علينا وأن تتجلى علينا وأن تفيض علينا من بركاتك. المدد يا الله، المدد يا الله، المدد يا الله، مدنا بمدد التوفيق، مدنا بمدد المعونة، مدنا بمدد التأييد، مدنا بمدد الحفظ، مدنا بمدد اللطف، مدنا بمدد الرعاية، اللهم مدنا بمدد الإقبال عليك، اللهم مدنا بمدد الانصراف عن معصيتك، اللهم مدنا بمدد البعد عما يبعدنا عنك. اجعل مراداتنا في مراداتك، اجعل محبوباتنا في محبوباتك، اجعل مبغوضاتنا في مبغوضاتك. نحب من نحب، نحب من تحب، ونعادي من تعادي، مولانا رب العالمين. ونسألك يا رب، يا ربنا، يا مولانا، يا سيدنا، نسألك للشام الفرج، نسألك للشام الفرج، نسألك للشام الفرج، نسألك للشام الفرج. فإن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. يا كافلنا يا الله، يا وكيلنا يا الله، يا نصيرنا يا الله، يا ربنا يا الله، فرج عن الشام وأهل الشام، فرج عنا ما نزل بنا، فرج عن ديار المسلمين، فرج عن بلاد المسلمين، فرجا قريبا غير بعيد، وعاجلا غير آجل، وعاما غير خاص. سنبقى واقفين على بابك حتى تفرجها يا الله، يا الله، لأننا موقنون أن أحدا لا يفرجها إلا أنت. سنبقى واقفين على بابك، سنبقى ندعوك، سنبقى نجأر إليك، لن نمل من المنادات عليك أن تفرجها يا الله. يا فارج الهم، يا فارج الهم، يا فارج الهم، فرج الهم عنا وعن كل مهموم، فرج الكرب عنا وعن كل مكروب، وسعها على كل متضايق. يا رب، إن شبابا مسجونون لا يعلم بمكانهم إلا أنت، ولا يعلم بحالهم إلا أنت، وقد نزل بهم من الضر والبلاء ما لا يعلمه إلا أنت، وهم ينادونك في هذه الساعات وفي كل ساعة، ينادونك بدموع عيونهم، يقولون: يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا سامع الصوت، يا سامع الصوت، يا سامع الصوت، فرج عنهم يا أكرم الأكرمين، ردهم إلى أمهاتهم، ردهم إلى آبائهم، ردهم إلى زوجاتهم، ردهم إلى أولادهم، ردهم إلى بيوتهم. اللهم اجبر خواطرهم على هذا العيد، يا جبار الخواطر، يا جبار الخواطر، يا جبار الخواطر، اجبر خواطرهم بعودة إلى أهليهم، وردنا معهم إلى دينك ردا جميلا، وفرج عن البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرجها عن كل مكروب، وسعها على كل متضايق. يا رب، فينا ومنا معسرون لا يعلم بحالهم إلا أنت، لا يستطيعون أن يمدوا أيديهم إلا إليك، لا يتعلمون ولا يعلمون أن يشكوا حاجاتهم إلا إليك، وهم في ليلهم ونهارهم ينادون عليك ويجأرون إليك، يقولون: يا رب فرجها، يا رب وسع عليهم، يا رب بارك بأرزاقهم، يا رب اطرح البركة في أموالهم، يا رب ارزقهم من الأرض ومن السماء. اللهم لا تحوجهم إلى الوقوف إلا على بابك، يا رب لا تحوجهم إلى الوقوف على أبواب الجمعيات الخيرية، يا رب لا تحوجهم على الوقوف على أبواب عبادك، يا رب لا تحوجهم إلى مد أيديهم إلا إليك. يا من كلتا يديه يمين، يا من يمد يده بالليل والنهار، يا من لا يأتي الخير إلا منه، اليوم يوم عرفة يا رب، أفض عليهم من بركاتك، أفض عليهم من خيرك، أفض عليهم من رزقك، أفض عليهم من جودك. اللهم، وإن فينا مرضى لا يشفيهم إلا أنت، عجز عنهم الأطباء، إن فينا من يتألمون ولا يعلم بألمهم إلا أنت، ولا يرفع ألمهم إلا أنت، إن منا مجروحين لا يصل إليهم طبيب، إن من المرضى لا يصل إليهم طبيب، ولا يصل إليهم الدواء، أنزل عليهم دواء من عندك وشفاء من عندك، لا دواء إلا دواؤك ولا شفاء إلا شفاؤك. اللهم نحن في بيت من بيوتك ندعوك، وإن عبادا من المؤمنين في المشافي يئنون من المرض. اللهم أنزل عليهم العافية ودوام العافية، واملأنا جميعا بالعافية. لا تحوج أحدا منا إلى طبيب ولا إلى مستشفى ولا إلى عملية جراحية. يا كريم يا كريم يا كريم، احفظ هؤلاء الشباب يا رب، احفظ شبابنا يا رب، احفظ شبابنا، شباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، احفظهم. اللهم استر على أعراضهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم في سفرهم وفي حضرهم. اللهم لا تفجعنا بهم، اللهم لا تفجعنا بشبابنا. اللهم تدارك محمدا في أمته، اللهم احفظ شباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدهم لمحابك من الأقوال، ومحابك من الأعمال، ومحابك من النوايا. اللهم افتح على شبابنا فتوح العارفين، اجعلهم خدما لدينك، اجعلهم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلهم ينقادون إلى شرعك مع اللطف والعناية يا أكرم الأكرمين. حببهم بكتابك، حببهم بالمساجد، حببهم بعبادك الصالحين يا رب. ونحن في هذه الساعة واليوم يوم عرفة، ونحن نمد إليك أيدينا، وها نحن يا رب نسألك وننادئك، نقول لك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين، إنا نستودعك أولادنا يا أخوان. نقول اللهم إنا نستودعك أولادنا، اللهم إنا نستودعك أولادنا، اللهم إنا نستودعك أولادنا، نستودعك بناتنا، نستودعك شبابنا. يا من لا تخيب ودائعه، يا من لا تخيب ودائعه، يا من لا تخيب ودائعه. اللهم اهد قلوبهم، اللهم اصلح احوالهم، اللهم افتح عليهم في حياتهم، اللهم احفظهم من رفاق السوء، اللهم اجعل قلوبهم تعلق بالصالحين. نحن لا نعلم كيف نودبهم ولا نعلم كيف نقربهم إليك، أمان عندك أولادنا يا رب. اللهم لا تفجع أبا منا بأولاده، لا تفجع أما منا بأولادها، لا تفجعنا بأولادنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم اجعلهم قرة عين لسيدنا محمد، اللهم اجعلهم قرة عين لرسولك الكريم. اجعل على أيديهم هداية العباد، اجعل على أيديهم خدمة الدين، اجعل على أيديهم حفظ القرآن الكريم، اجعل على أيديهم حفظ سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اجعل على أيديهم هداية الخلق. اللهم ارض عن أزواجنا، اللهم ارض عن زوجاتنا، اللهم ارض عن آبائنا، اللهم ارض عن أمهاتنا. اللهم إننا نشهدك أننا راضون عن آبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان منا والداه حيين فارزقه برهما، واملأ قلوب آبائنا وأمهاتنا من البر، واملأ قلوب أمهاتنا وآبائنا من الرضا علينا. ومن فقد منا أمه وأباه أو أحدهما فأنزل على هياكل أرواحهم نورا يتلألأ من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور. اللهم وسع على آبائنا وأمهاتنا قبورهم، اللهم أنزل عليهم أنوارا، ومد لهم في قبورهم مد أبصارهم، واجعل مثل ذلك لأجدادنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا ومن سبقنا إلى دار البقاء. اللهم ارض عن أصحابنا، اللهم ارض عن من أحبنا وأحببناه فيك، اللهم ارض عن من جالسنا، اللهم ارض عن من أزدى معروفا إلينا، اللهم ارض عن من أسأنا إليه وسامحنا وتجاوز عنا. اللهم أعنا على ترك الحرام وعلى إتقان الفرائض وعلى أداء النوافل، واجعلنا هادين مهديين. وكما جمعتنا في بيتك هذا يا مولانا، كما جمعتنا في بيتك هذا، اجمعنا في عرفات، اجمعنا في عرفات، اجمعنا في عرفات. نحن نحب أن تجمعنا في عرفات، نتمنى عليك أن تجمعنا في عرفات، نشتهي منك أن تجمعنا في عرفات. ثم اجمعنا على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم اجمعنا في الجنة يا مولانا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي زمرته، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. اللهم اجعلنا في زمرة رسولك الكريم، في زمرة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، في زمرة صحابة سيدنا محمد، في زمرة آل بيته الأطهار، في زمرة مشايخنا من الصالحين، في زمرة أوليائك من عبادك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارض عن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن تلامذتنا وعمن أزدى معروفا إلينا، واغفر لعبادك المؤمنين. يا رب حاجاتنا إليك كثيرة وطلباتنا منك عديدة، وأين يذهب العبد إلا إلى سيده؟ سنبقى ندعوك يا رب، سنبقى واقفين على بابك يا رب، لا ترد هذه الأيدي إلا بالإجابة. اللهم لا ترد هذه الأيدي إلا بالإجابة. قبل أن نخرج اليوم من بيتك هذا، قل لنا يا عبادي أرضيتموني ورضيت عليكم. يا رب يا رب يا رب ترضى علينا، يا رب ترضى علينا. لا نخرج من بيتك حتى ترضى علينا، لا تخرجنا من بيتك إلا وقد رضيت علينا. فإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. يا رب ترضى علينا وعلى أزواجنا وعلى أولادنا وعلى آبائنا وأمهاتنا وعلى إخواننا وأخواتنا وعلى مشايخنا وعلى من أزدى معروفا إلينا وعلى المسلمين أجمعين. بسم الله على أنفسنا، بسم الله على أزواجنا، بسم الله على أولادنا، بسم الله على أعراضنا، بسم الله على أموالنا، بسم الله على مساجدنا، بسم الله على بيوتنا، بسم الله على شبابنا، بسم الله على بناتنا، بسم الله على أراضينا، بسم الله على زروعنا وثمارنا، بسم الله على مياهنا وعلى هوائنا، بسم الله على أوطاننا، بسم الله على كل نعمة أنعم الله بها علينا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا تحصنا باسمك الأعظم واحتمينا بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور علي صبح، الأستاذ بجامعة الأزهر، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا.
0: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ثواب العمرة وثواب الحج، وفي حديثه عن العمرة وعن الحج عبر بالجملة الإسمية في قوله: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وكذلك عند حديثه عن الحج. والتعبير بالجملة الإسمية له دلالته البلاغية التي نود أن نستوضحها من خلال هذا الهدي النبوي الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. فالبلاغة جاءت هنا في صور فنية متنوعة، فجاءت العمرة معرفة بأن لتفيد التعريف والعهد والاستغراق. فالتعريف بمعنى العمرة، بمعنى العمرة المعروفة في تعاليم شريعة الإسلام سنة مؤكدة عند الأحناف والمالكية، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا أفضل. أو فريضة عند الشافعية وأحمد بن حنبل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، لأنها معطوفة على الحج وهو فرض، والأرجح أنها سنة مؤكدة. والعهد بمعنى العمرة المعهودة بأركانها من الإحرام مع النية، والطواف حول الكعبة سبعا، والسعي بين الصفا والمروة سبعا، والحلق والتقصير، والمعروفة بسننها المختلفة كالاغتسال قبل الإحرام، ودعاء الطواف والملتزم، وتقبيل الحجر الأسود، وركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، والشرب من ماء زمزم وغيرها. وتفيد الاستغراق بمعنى استغراق جميع الأركان والمشاعر والمناسك والواجبات والسنن حتى تكون كاملة تامة. وكذلك جاءت إلى بمعنى مع، أي العمرة مع العمرة كفارة لما بينهما. وفي هذه الصورة الفنية التي تكررت فيها العمرة بمعنى أنها تحث على متابعة العمرة من حين لآخر للحرص على تكفير السيئات تباعا، كما أنها تفيد القصر والتأكيد، أي قصر التكفير على التتابع بين العمرات وتأكيده لتعظيم الثواب الجزيل والأجر العظيم. فقد قصر الحديث الشريف تكفير السيئات على أداء العمرة بعد العمرة، أو قصر التكفير على السيئات التي كانت قبل أداء العمرة وإن طالت المدة قبلها. وكذلك تجد الصورة الأدبية في صيغة المبالغة في كفارة بالتجديد تدل على محو جميع السيئات الصغائر والكبائر غير حقوق العباد في أرجح الأقوال عند العلماء، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فلا تبقى منها بقية. فالإبهام في دلالة ماء اللغوية تدل على هذا العموم والشمول لكل السيئات صغيرة كانت أم كبيرة. أما حقوق العباد ومظالمهم لا بد من ردها إلى أصحابها. أخرج ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزاء الحج جهاد والعمرة تطوع.
0: تكملة هذا الهدي النبوي الشريف يبين لنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الثواب العظيم الذي يعود على حجاج بيت الله الحرام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا القول أيضا ورد بجملة إسمية، واستخدمت كلمة الحج معرفة موصوفة، ف فما الدلالات البلاغية التي تقف خلف ذلك؟
1: الصورة الفنية في مفهوم الحج بأل التي تفيد التعريف والعهد والاستغراق، أي الحج المعروف في تعاليم الشريعة الإسلامية ركنا من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، فلا يتحقق الإسلام إلا بالتصديق بها، ولا تسقط عن المستطيع إلا بعد أدائها بنفسه أو ورثته من بعده في تركته. وكذلك الحج المعهود بأركانه، وهي النية والإحرام من الميقات والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق أو التقصير، وكذلك بواجباته من المبيت بمزدلفة والمشعر الحرام ورمي الجمار والمبيت بمنى وطواف الوداع، وكذلك الحج المعهود بسننه الكثيرة وباجتناب محرماته وممنوعاته، والمعهود بنسكه من الهدي والأضحية وغيرها. كذلك يفيد التعريف الاستغراق والشمول، فلا يكون تاما إلا باستغراقه لجميع الأركان والواجبات والسنن والبعد عن المحرمات والممنوعات، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، هذا وبالله التوفيق.
0: ندعو الله عز وجل أن يتم على حجاج بيت الله الحرام عمرتهم وحجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا، وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين. وهكذا يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم ثواب كل من الحج والعمرة، ذلك الثواب الدائم الثابت بهاتين الجملتين الإسميتين الدالتين على الثبات والدوام. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور علي صبح، الأستاذ بجامعة الأزهر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: شيخنا الفاضل دكتور محمد راتب النابلسي، مرحبا بفضيلتكم من جديد.
1: بارك الله بكم ونفع بكم.
0: يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فلماذا؟
1: أولا أنت تعبد الله ب365 يوم، وبكل يوم ب24 ساعة، في صلاة قيام الليل، في الفجر، في الظهر، عصر، مغرب، عشاء، يعني العبادة مستمرة. بس الله تفضل علينا أعطانا مواسم استثنائية، كرمضان موسم والحج موسم، هي مواسم بترفع مستوى العبادة، بترفع نوعيتها، بترفع أجرها. مواسم استثنائية بسموها دورات مكثفة، يعني في دورة للفيزياء لطلاب الشهادة الثانوية أسبوعين فقط، تعطى أدق الموضوعات، أدق المعضلات بالفيزياء، دورة مكثفة للعبادة. بس أنت تعبد الله ب365 يوم، بس بهالموسمين، موسم زمني كرمضان وموسم مكاني بالحج، في عبادة مكثفة. بالحج تركت بيتك، تركت أسرتك، تركت أصحابك، تركت لقاءاتك الدورية، تركت هيك الأشياء المباحة، عندك مقعد وثير بالبيت، في كرسي هزاز كمان، قعدت على الأرض بالخيمة، تركت كل إيجابيات حياتك ببلدك وجئت بيت الله الحرام، ازدحام لا يحتمل. مرة في أحد أيام

0: يعني إلا هي عرفات الآن أحدثوها جديد يعني. بس بلادك الله جعلها بعيدة عن الجمال الطبيعي، لأنه حتى ما يختلط الحاج مع السائح.
1: نعم.
0: وبأيام في حر، وبعدين ازدحام يفوق حد الخيال، يعني أيام 4 ملايين مثلا بمكان واحد، يعني بعدين في خدمات لهم والله كبيرة جدا.
1: شيخ الكريم، الله لا يحتاج تعبنا ولا عبادتنا، فلماذا كانت كل هذه المشقة تجتمع في موسم الحج؟
0: يمتحننا الإنسان لما يكون الدين يعني متوافق مع شهواته. ما بتعرف التقي من الورع، ما بتعرفه. أما هون قاعد ببيتك، ما عندك ولا مشكلة، سيارتين ثلاثة على الباب واقفين، لقاءات أسبوعية، ضيافة راقية، والله شيء حلو. هون الله أمرك تعال إليه، الإسلام كله يطبق في بيتك وفي متجرك وفي مصيفك وفي أماكن وجودك، إلا الحج تعال إليه. أنت الآن زائر، أنت مدعو بالحج وبالعمرة زائر، وعلى الداعي كرامة الضيفان إكرام الضيف، إلك أجر كامل. يعني عفوا، أنت عم تصلي ببيتك، أولادك أمامك، زوجتك أمامك، عم تصلي بمحلك التجاري، زباين موجودين. نعم. هون ما بتعرف حدا، قاعد بخيمة، خيمة على الأرض، يعني مو شغلة سهلة يعني.
1: إذن هي لتهذيب النفس
0: أبدا،
1: فيتجرد الإنسان من رغباته لله.
0: المبالغة بالرفاه بالحج بيتناقض مع علة الحج. المبالغة في الآن يعني أماكن أسعارها تفوق حد الخيال، يعني قاعد بفيلا، كل ما رفهت حالك بالحج ضعفت قيمة الحج، ضعفت حكمة الحج، ضعفت المشقة بالحج. مشقة غير مطلوبة. يعني عفوا، لو في ماء بارد وماء حار، ما لك أجر بشرب الماء الحار، في ماء بارد.
1: نعم.
0: بس هون أحيانا بيكون الحج في رفاه يتجاوز الحد المعقول.
1: نعم.
0: هذا الحج صار سياحة.
1: نعم. الله يفتح عليكم. اسمح لنا شيخ ننوه إلى مستمعين الكرام الراغبين بالمشاركة معنا بالاتصالات الهاتفية في موضوعنا لهذا اليوم عن فضل يوم عرفة، بعيدا عن الأسئلة الفقهية. شيخنا، من لم يذهب إلى الحج وكان قلبه تواقا ليكون ضيفا من ضيوف الرحمن في ردائه الأبيض، وكان في بيته، في محاله، في مكان عمله، كانت في تجهيزها لليلة العيد، هل يمكن أن يؤجر في أداء لمناسك يوم عرفة في بيته؟
0: ثقة مطلقة بما سأقول.
1: نعم.
0: الذي ما أتيح له الحج وهطلت من عينه دمعة شوق لأن يكون مع الحجاج.
1: نعم.
0: والله عند الله كأنه حج.
1: نعم.
0: هذا إيماني.
1: نعم.
0: والإنسان يحاسب على رغباته.
1: طيب، ماذا نفعل في يوم عرفة دكتور؟
0: هذا اليوم هو الحقيقة أقدس ليلة في حياة المسلم.
1: نعم.
0: ليلة القدر، وأقدس يوم في حياة المؤمن يوم عرفة.
1: الله أكبر.
0: يوم صيام، يوم قراءة قرآن، يوم أعمال صالحة، يوم دفع زكاة، يوم يعني أعمال صالحة، منها إنفاق المال، منها ترك الطعام والشراب، منها رعاية الأهل والأولاد. هذا يوم عبادة. وأقول مرة ثانية، أقدس ليلة في حياة المسلم ليلة القدر، وأقدس يوم في حياة المسلم يوم عرفة.
1: جميل. هل تنصح شيخنا بالتسوق بهذا اليوم، يعني الذي يذهب لتأمين احتياجات العيد، أم مثلا يذهب مساء فيستغل؟
0: أنا أتمنى أن تؤمن قبل يوم عرفة.
1: نعم.
0: هذا يوم عبادة
1: يتفرغ فيه للعبادة. جميل. ماذا عن متابعة صور الحجيج دكتور والتلبية معهم عبر التلفاز؟
0: كأنك معهم يعني الآن حقيقة. يعني ماذا أقول لك، مثل آخر، أنا في عندي آيباد، أتصل بأحد أولادي وهو في أمريكا على حجب الشاشة، عم أحدثه ويحدثني، والله في إنجازات الآن مذهلة، كأني معه. يعني الآيباد الكبير على حجم الشاشة، وجهه وابتسامته وملامح وجهه، في إنجازات الآن مذهلة. فإذا أنت يوم العرفة جلست وراء الشاشة، رأيت إقبال الحجاج في عرفات، دعاءهم في عرفات، توسلهم إلى الله في عرفات، والله كأنك معهم. يعني في إنجازات الآن يجب أن تستغل إيجابية مو سلبية. مو الأفلام
1: تزيد من روحانية
0: الشاشة، مو الأفلام.
1: نعم.
0: نقلك للحج، هي لم تكن متاحة في حياتنا.

0: عندك إلا.
1: الله يفتح عليكم يا دكتور.
0: أتمنى من الإخوة المستمعين والمشاهدين هذا اليوم يعني خلوا يوم عطلة، يعني اترك النشاط التجاري بهاليوم، مو تركه نهائيا، بس تابع هالمشاهد الرائعة جدا.
1: الله يفتح عليكم يا دكتور. نستأذنكم بجولة من مشاركات مستمعين الكرام معنا على هواتف الإذاعة. معنا ماهر باتصال، تفضل أخي ماهر.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
2: الله يجزيك الخير. أنا بتسأل الشيخ إذا كان صيام يوم السبت هل هو مكروه؟
1: إحنا أخي ماهر نستأذنك، يعني جميع الأسئلة الفقهية بعدين عنها لوجود تخصص برنامج آخر في الإذاعة فيها. الله يكرمك، نتحدث عن فضائله ومعرفة. كل الشكر والتقدير لك أخي ماهر. إذا كان لكم يعني فقط إرشاد سريع شيخنا، هل من حرج في صيام يوم السبت لأنه سبت ويكون يوم عرفة؟
0: هو الحقيقة السبت منهي عنه مطلقا، أما إذا كان في عرفة انتهى الأمر، التغى الأمر، صار في موجب له،
1: يعني يلتغي النهي هنا
0: أبدا
1: ويصام
0: أبدا
1: حتى لو أراد أن يفرده.
0: لو واحد حب يفرد صيام السبت فقط منهي عنه،
1: أما في يوم عرفة القاعدة مختلفة،
0: صلوا مناسبة تاني أقوى.
1: شكرا لك شيخنا الكريم، شكرا لك أخي ماهر. إياد تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بخير إن شاء الله، تفضل أخي ماهر. إياد،
3: الفكرة في يوم عرفة والحجيج اللي هي الفي آي بيز، طيب ما هي قاعدين بيقدموا بوزة وبيقدموا أكلات شهية وقعدات يعني ولا إلها دخل لا بالحج ولا بال،
1: بس هي ما فيها مخالفات شرعية، يعني فيها رفاهية صح؟
3: رفاهية، ما هي الشيخ الفاضل بيحكي إنه المشقة في الحج، حتى إنه على الأقل إنه نكون قريبين من الله في في في في في في في عملنا. مش إنه قاعدين بنمد، يعني الرفاهية الموجودة حالية واللي بتشوفها للزعماء وللرؤساء وللتجار وللشيوخ الكبار اللي شو اسمه.
1: نستمع إلى توجيه من الشيخ أخي إياد، شكرا لك ولطرحك معنا، شكرا جزيلا. معنا أبو سيف، تفضل يا أبو سيف.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيكم
1: الله عافية عمرك يا رب، تفضل يا أبو سيف.
4: بدي أسأل عن يعني خطبة يوم عرفة، ولكل أمانة أنا ما بسمعها، يعني للأمانة العلماء اللي بطلعوا خطبة يوم عرفة يعني هي لآل سعود تخصص الخطبة.
1: طيب خلينا بالأفكار العامة أبو سيف، يعني دون تحديد الأسماء.
4: أنا بدون أسماء يعني. نعم. هي خطبة هاي يعني يجتمع 3 مليون وبجوز في 100 مليون أو 200 مليون على التلفزيون.
1: نعم.
4: عشان يستمعوا لهذا اليوم ويوم عظيم أو لهذه الخطبة.
1: نعم.
4: والخطبة في مضمونها يعني الأمانة بجوز تأذي المسلمين.
1: أيضا نستمع إلى توجيه من فضيلة الشيخ للموضوع، شكرا لك أبو سيف. شيخنا الكريم بعجالة من لطفه قبل أن نخرج إلى الفاصل، أخونا إياد يطلب تعليقك على الرفاهية الزائدة ببعض مخيمات الفي آي بي في الحج.
0: والله الطعام والشراب مدام مباح، واحد وضعه المادي جيد جدا، ما في مؤاخذة عليه، يعني إذا كان حب يأكل أكل درجة أولى هو دخله كبير.
1: نعم.
0: ما في مانع،
1: لا يتناقض مع الحج،
0: ما في مانع، يعني بس لما هو يقصد الرفاه يقصده بالذات لدرجة غير معقولة، هل قصد للرفاه بدرجة غير معقولة يتناقض مع حكمة الحج.
1: طيب إذا قصد فضيلتكم شيخنا، إذا كان نيته أن يرفه عن نفسه وكأنها رحلة سياحية هنا الخلل.
0: نعم.
1: أما النية لله طبعا، لكن ظرف المالي يسمح له بخدمات،
0: يسمح له أنه يكون ساكن
1: لا مانع بهذا
0: بغرفة بأوتيل لحاله،
1: يعني المشقة ليست مطلبا،
0: لا لا،
1: لكن المبالغة فيها يعتبر خروج.
0: أما حينما تكون عنه المشقة أداة وحيدة لأداء منسك حج مقبولة، حينما تكون المشقة أداة وحيدة فريدة، يعني الطواف مو سهل بس هذا ما في حل تاني له، السعي في ازدحام، المشقة إذا كانت مقصودة لذاتها مرفوضة، أما إذا كانت شرط أساسي لأداء منسك بالحج
1: فعليه بها
0: أبدا.
1: أما في أيام أخرى مثلا في خيمة مكيفة خيمة كذا، لا مانع من أن
0: أبدا
1: يستفيد الإنسان من هذه
0: أبداً.
1: النعم. أخونا أبو سيف يطلب أيضا تعليق من فضلتكم حول خطبة عرفة، ما الذي يفترض أن تحتويه كخطبة تجمع مسلمين
0: أنا
1: العالم؟
0: من باب حسن الظن في العمر المديد الخطبة عامة تكون دائما.
1: نعم.
0: بجوز بظروف معينة استثنائية في فقرة منها خاصة.
1: نعم.
0: مو كلها.
1: نعم.
0: لا تعمم.
1: ما هو توجيه فضلتكم، ماذا يفترض أن تضم خطبة عرفة لمسلمي العالم؟
0: دعوة إلى المسلمين في الأرض ليعودوا إلى الله عز وجل. دعوة إلى مسلمي الأرض. أنا يعني معلوماتي المتواضعة سابقا وإلى عهد قريب الخطبة عامة كل عامة.
1: نعم.
0: لكن ظروف استثنائية صار في قسم منها خطبة خاصة.
1: نعم.
0: قسم مو كلها.
1: نعم. بارك الله فيكم مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود من بعده لمواصلة حوارنا مع فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي والمزيد من مشاركاتكم على هواتف الإذاعة بإذن الله، فابقوا بالقرب. شيخنا الكريم، قبل الفاصل كنت تحث الناس على يوم عرفة أن يسعى الإنسان ما استطاع إلى التفرغ بعيدا عن التسوق أو العمل إن كانت ظروفه تسمح له بذلك. القرآن، الصلاة، مشاهدة الحجيج على القلب يرق معهم، الأعمال الصالحة، صلة الأرحام من العبادات التي حثث الناس عليها. من كانت طبيعة عمله دكتور سائق أو بائع في محله هذا يوم مفصل في عمله، كيف يستثمر العبادة؟
0: معذور عند الله، معذور عند الله.
1: كيف يكسب الأمرين معا
0: دكتور؟ يعني الآن في أيباد صغير.
1: نعم.
0: تتابع كل شيء،
1: صور الحجيج،
0: في هاتف صغير تتابع كل شيء.
1: هل يمكن وهو يقود السيارة أن يكون ذاكرا أو مسبحا؟
0: إيه نعم نعم،
1: ويؤجر في ذلك دكتور لو لم يجلس متفرغا
0: أبدا أبدا
1: للعبادة كاملة.
0: الذكر، الذكر يدور معك في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال.
1: نعم.
0: الذكر.
1: نعم.
0: فاذكروني أذكركم. نعم. في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال.
1: سبحان الله، جميل. طيب شيخنا الكريم، أيضا يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وفي رواية وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا تتمة الحديث النبوي الشريف. لماذا خير الدعاء دعاء يوم عرفة؟
0: وقت قرب من الله. لا، خير الدعاء وأنت ساجد. السجود أقرب حالة للإنسان مع ربه. أفضل دعاء يوم عرفة. نعم. أقرب يوم إلى الله عز وجل. هي مواسم، في مواسم ظرفية مواسم زمانية. الظرفية السجود، الزمانية يوم عرفة.
1: نعم. هل كل عرفة دكتور خير أم فيه أوقات محددة يعني يستحب الدعاء فيها؟
0: بعد العصر أكثر شيء، بعد العصر،
1: من بعد العصر إلى المغرب.
0: إلى المغرب.
1: هل هي أيضا تتوافق مع
0: لأنه هو اليوم طويل، تقول واحد دعاء مركز 24 ساعة مستحيل.
1: نعم.
0: أما هو يبدأ من بعد العصر إلى غياب الشمس،
1: خاصة
0: الشيء المركز.
1: نعم. نعم.
0: بتمنى لإخواننا الحجاج أن يخرجوا من الخيمة. ليش؟ لأنه بالخيمة في مجتمع، الإنسان بيناجي ربه أيام، بيبكي بالمناجاة، بيطلب منه أشياء خاصة. بتمنى أنه في الوقت هذا خذ مكانك تناجي ربك وحدك من دون ما حدا يسمعك.
1: نعم.
0: المناجاة المسموعة تعمل حرج.
1: نعم. الإنسان سواء كان صوته مسموعا أو في داخله لا حرج، المهم أن قلبه موصول بالله.
0: نعم.
1: وعلى عفوية.
0: بس يعني أنا من خلال خبرتي بالحج، ما دام أنت مع جمع غفير يوم. نعم. عرفة، ما بتقدر تتذلل لله عز وجل أمام جمع كبير.
1: نعم.
0: أنت بحاجة تحت شجرة هيك وراء الخيمة وهيك وقت هيك خاص ما حدا سمعناك. ناجي الله وطلب منه حاجاتك كلها.
1: وعن غير الحجيج دكتور أيضا يدعون في هذا الوقت؟
0: أيوة والله.
1: مثلا إلى الأشخاص في الأردن.
0: أيوة.
1: وبين العصر
0: أبداً
1: والمغرب
0: أبداً. أي نعم.
1: نعم. دكتور، قد يعني يجتمع فضل لمن هم ليسوا في عرفة ألا وهو الصيام، ويعني للصائم دعوة لا ترد كما.
0: نعم.
1: ورد في حديث النبي.
0: نعم.
1: وخير الدعاء دعاء يوم.
0: نعم.
1: عرفة.
0: فهل الدعاء يمكن والصيام،
1: فهل يمكن أن يكون هنا فضل عرفة وفضل يعني الصيام ليكون الدعاء مستجابا أكثر من غيره في
0: طبعاً
1: هذا اليوم؟
0: طبعا طبعا. مواسم.
1: بماذا مواسم ندعو دكتور؟
0: والله أنا أدعو بالحفظ.
1: نعم.
0: والسلامة والعمل الصالح، يحفظ من مرض خبيث، من مرض عضال، من شقاق زوجي أحيانا، من ابن عاق، من إنسان صهر غير متوقع مثلا. هي أشياء دقيقة جدا، الحفظ والسلامة من مرض من شيء.
1: يعني إذن يدعو الإنسان لخير الدنيا والآخرة،
0: والآخرة معا،
1: للأمرين معا. الله يجزيك خير. معنا أبو أنس باتصال جديد، تفضل يا أبو أنس. أهلا ومرحبا بك معنا.
5: كيف حال الدكتور؟ إن شاء الله تمام.
0: الحمد لله.
5: الحمد لله رب العالمين. أشهد الله أن أحبك في الله دكتور.
0: الله يبارك فيك.
5: وإياكم.
0: وأنا كذلك.
5: اللهم آمين. الله يرفع قدرك يا رب.
0: أهلين.
5: دكتور بس بدي أسألك سؤال شخصي إذا فيها مجال.
1: إذا في موضوعنا بالحد.
5: طبعا في موضوع الحلقة.
1: نعم.
5: بدي برنامج الدكتور في يوم عرفة.
1: طيب.
0: والله أنا ببيتي قاعد صيام ودعاء والله. ما عندي شيء.
5: ما عندك أي برنامج دكتور أو أي.
0: لا والله لا أبدا. أبدا.
5: الله يعطيك
0: العافية. هذا يوم تفرغ سيدي، يوم تفرغ.
1: شكرا لك يا أبو أنس، بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك. إذن الإنسان دكتور لا يحتاج في هذا اليوم أن يخرج عن روتين حياته اليومي ويكون وكأنه يعني في منهج. لا. جديد ومختلف، يوم عادي كباقي الأيام.
0: ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الذكر وأنت عم تقود سيارة تذكره.
1: نعم.
0: وانت عم تجلس في بيتك مع اهلك تذكره، هذا ذكر بيدور معك بكل احوالك بكل اوقاتك بكل ظروفك.
1: لكن اذا استطاع كما تفضلتم شيخ الانسان ان يتفرغ في هذا اليوم فهو فرصه لمزيد من الوقت من القران.
0: ما فيني احكي الكلام لانه على الاذاعه.
1: نعم.
0: في محلات تجاريه كل شغله يوم عرفه، ما فيني امنعه من البيع والشراء، هذا موسم مسبق
1: طبعا.
0: لكن هو مع الله دائما، مع الله في متجره، مع الله في قيادة سيارته، مع الله في بيته، مع الله في عمله، مع الله في المستشفى لا سمح الله.
1: نعم.
0: كن مع الله ترى الله معك.
1: ونعم بالله رب العالمين. الله يفتح عليكم يا دكتور. طيب شيخنا الكريم، بعد يوم عرفة يأتي بعدها يوم النحر، ألا وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك. في العيد دكتور تختلط مشاعر العبادة باعتبار أنه لا زال من أيام عشرة ذي الحجة، وأحيانا بعض أجواء الفرح والتي قد يشوب بعضها بعض المخالفات يعني غير المقبولة. ما هو توجيه فضيلتكم في أيام العيد؟
0: العيد يوم فرح، شئت أم أبيت، مهما كان في مصاب كبير بالأمة،
1: نعم،
0: بلد محتل، يجب أن تفرح، فبذلك فليفرحوا. وأفرح الصبيان، إذا كان في مأساة عامة بالأمة، بلد محتل مثلا، تلغي العيد؟ ما بيلتغى العيد، هذا العيد موسم فرح، فبذلك فليفرحوا. لا بالأمر فرح. بالمناسبة للصغار، هذا ينتظر العيد من عام إلى عام، ينتظر هذه العيدية، ينتظر هذه الهدية، هذا الثوب الجديد في باب الجنة، باب الريان، لمن يفرح الصغار. هذا باب بالجنة خاص بالصغار، لما يفرح الصغار، ثوب جديد للطفل بيغير حياته كله. أيام بيكون الأب ما له قنعان، بس العبرة تمشي مع قناعة ابنك. في دليل دقيق، من كان له صبي فليتصابى له، ينزل لعقله
1: سبحان الله.
0: أيام لعبة للبنت ما بتنام من فرحها، لعبة صغيرة، والنبي سمح باللعبة مع أنه هي مجسم لإنسان أو لامرأة.
1: نعم.
0: سمح باللعبة استثناء.
1: نعم. الله يفتح
0: منهج تفصيلي.
1: الله يفتح لكم يا دكتور لهذا التوجيه. إذن مهما كان في مصاب في الأمة، هذا لا يعني الإنسان لا يفرح ولا يدخل الفرح إلى أهل.
0: الفرح واجب.
1: نعم.
0: والله قال فبذلك فليفرحوا.
1: نعم.
0: هذا يوم فرح، لو في مأساة عامة، لو في بلد محتل، يجب أن تفرح.
1: ولا يعني هذا الفرح أنه تخلى عن همه في الأمة أو دعاء للأمة. نعم. وإنما يفصل بين الأمور في. نعم. مناسبة. نعم. العيد.
0: نعم.
1: جميل. ماذا عن الأضحية دكتور؟ كثير من الناس يسعى لها في هذه الأيام، تحث الناس على الأضاحي والتمسك فيها لمن يستطيع ماليا
0: يعني
1: أداءها.
0: المشكلة أنه اللحم شيء سمين جدا. جدا سمين. الأضحية عم توزع المادة الأساسية. لا مثلا موظف مو معقول يشتري دابة أضحية.
1: نعم.
0: بنصف معاشه. أما حينما تضحي أنت وتوزع على أقاربك، يعني أجمل شيء بالأضحية توزع على الأقارب، وقد يكونوا الأغنياء، وعلى الجيران، وعلى الفقراء.
1: يعني هي ليست فقط للفقراء.
0: لا لا أبدا.
1: الهدف منها الإطعام
0: لمن حولك، من الجيران، من الأقارب،
1: وتأكل أنت وأهل بيتك
0: أبداً
1: منها
0: أبداً.
1: وكذلك للفقراء نصيب
0: أبدا. ولو أكلتها كلها ما في مشكلة أبدا.
1: نعم.
0: أطعمت الأولاد اللحم، اللحم مادة أساسية. نعم.
1: إذا الفكرة فيها تعظيم الله،
0: تعظيم الله
1: بإهراق الدم توحيدا لله،
0: وإطعام اللحم.
1: نعم.
0: اللحم مادة أساسية، اللحم سيد الطعام.
1: الله يفتح عليكم يا دكتور. إذا الإنسان استطاع أن يحيي هذه المفاهيم فهو يكسب الدنيا بسعادة، ويكسب الآخرة بنية توصله إلى الله ولو كان في بيته.
0: يعني بس أنا
1: أجره كأجر الحاج.
0: ملاحظة بسيطة، هو الأضحية يجب أن تكون في بلدك.
1: نعم.
0: إذا إنسان مقيم ببلد وبلده الأصلي في جوع يفوق حد الخيال، أنا أفتي بالحالة هي أن تكون الأضحية في البلد المصاب، بلد في نزوح
1: مجاعة،
0: في خيام، في مجاعة، أنا أفتي بأعماقي وأنا واثق من صحة الفتوى، الأضحية تدفع توزع هناك
1: للمسلمين هناك. الله يفتح عليكم يا دكتور. نعم. نختم هذه الحلقة بالدعاء ونسأل الله القبول.
0: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، واجعل هذا البلد سالما مسلما من كل سوء، واجعل أهله بكل خير إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. معايدة مسبقة لعيد الأضحى المبارك.
1: كرمكم الله وأنتم بألف خير. فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، شكرا لكم لهذه الكلمات الطيبة. إلى هنا نصل معكم إلى الختام. مستمعين الكرام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.

الموقف المؤثر المهيب على صعيد عرفات يتجدد عاما بعد عام، وتهفو إليه قلوب المؤمنين في كل مكان.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، في تمام 9 بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، يسر مركز النووي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم أن يعلن عن إقامة صلاة واحتفال عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري يوم الأربعاء 27 من مايو أيار لسنة 2026، وذلك وفق بيان المجلس الأسترالي للأئمة، وذلك على العنوان 10 جورني رود شستر هيل، برنامج صلاة العيد. الصلاة والخطبة الأولى الساعة
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، يسر مركز النووي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم أن يعلن عن إقامة صلاة واحتفال عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري يوم الأربعاء 27 من مايو أيار لسنة 2026، وذلك وفق بيان المجلس الأسترالي للأئمة، وذلك على العنوان 10 جورني رود شستر هيل، برنامج صلاة العيد. الصلاة والخطبة الأولى الساعة 7:30 صباحا مع الأخ أحمد عوف. الصلاة والخطبة الثانية الساعة 8:45 صباحا مع الشيخ إبراهيم ضادون. ويقدم المركز النووي مجموعة من الأنشطة الممتعة للأطفال من الساعة 8:00 إلى 11:00 صباحا، وتشمل ركوب الخيل، رسم الوجوه، نقش الحناء، خزل البنات، الفشار، وأكياس الحلوى. وأسرة إذاعة القرآن الكريم تتمنى لكم عيدا مباركا وكل عام وأنتم بخير.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55.
1: يا الله يا الله علمني القرآن للهم يزيل
2: الضيق. نعم، الإسلام يدعونا إلى التميز. لا نستطيع الحياة بدون القرآن، لأن القرآن هو الروح. فهل يستطيع أن يعيش الإنسان بدون روح؟
1: علمني القرآن للشيخ فهد الكندري. أجل الهم
2: يزيل الضيق. يا أخي أنا أتعجب من هالناس. الله سبحانه وتعالى يسر عليك وأنت تفضح ستر الله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال، لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن؟ سوف نتعلم كلنا كيف نسعد بالقرآن. للهم
1: يزيل الضيق. علمني القرآن، تابعوه عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم في سيدني في شهر رمضان المبارك.

سواعد الإخاء في نسخته 13، برنامج يضم ثلة من العلماء والشيوخ يتدارسون فيه أهمية لبنة المجتمع، ألا وهي الأسرة، ودورها في صلاح أو فساد الأمة عبر العصور.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، يسر مركز النووي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم أن يعلن عن إقامة صلاة واحتفال عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري يوم الأربعاء 27 من مايو أيار لسنة 2026، وذلك وفق بيان المجلس الأسترالي للأئمة، وذلك على العنوان تين جورني رود شيستر هيل، برنامج صلاة العيد، الصلاة والخطبة الأولى الساعة 7:30 صباحا مع الأخ أحمد.
2: رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، والبعد لبنان من أي تسوية أمريكية إيرانية. قطاع غزة، شهيدتان وعشرون مصابة، مجزرة صهيونية جديدة بمخيم للنازحين في غزة. الكيان الصهيوني لبيد يقول لن تكون هناك دولة فلسطينية في السنوات المقبلة. سوريا، تحذيرات في سوريا من فيضانات على ضفاف نهر الفرات. ما يرسمه الكيان الصهيوني وما تكشفه الأرض، تحقيق يكشف نطاق تمدد سيطرة الاحتلال بغزة ولبنان وسوريا. وكالة رويترز تقول فاليباف وعراقجي يبحثان بالدوحة إمكانية التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن. خرائط جوجل تكشف هل بقيت معالم للحياة؟ خرائط جوجل تكشف مشاهد مرعبة من غزة. بيانات ملاحية تظهر بعد تراجعها أمس قرب هرمز، ناقلة الغاز القطري فويرت تعبر المضيق. فلسطين المحتلة غزة، شهيد ومصابان في غزة، والأونروا تطالب بتدفق المساعدات إلى القطاع. واشنطن تتهم حزب الله بجر لبنان إلى الدمار، وقاسم يصاعد ضد الحكومة. الكيان الصهيوني يهدد بضربة كبيرة وقاسية على حزب الله، ونتنياهو يعلن تشكيل فريق لمواجهة مسيرات الحزب. السعودية بتكلفة 53 مليار دولار، التوسعة الثالثة للحرم المكي الكبرى في تاريخه. حزب الله يدمر موقعا عسكريا صهيونيا مستحدثا في البياضة. الدوحة والرياض تؤكدان دعمهما للوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. الصين بكين، رؤية الصين للاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب، هدنة هشة أم كمين استراتيجي؟ باكستان، 30 قتيلا بتفجير انتحاري في باكستان، وجيش تحرير بلوشستان يتبناه. واشنطن وطهران، بين الغموض والتناقض، فخاخ تهدد الاتفاق المنتظر بين طهران. ترامب خسر الحرب. هكذا تصاعد الجدل الأمريكي حول مفاوضات إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، أستراليا هي دولة متنوعة ومتعددة الثقافات بكل معنى الكلمة، حيث تضم أكثر من 270 عرق وأثنية، مما يمنحها تنوعا فريدا. حيث تفتخر أستراليا بأحد أقدم الثقافات المستمرة في العالم، بالإضافة إلى استقبالها ما يقرب من 7 ملايين مهاجر منذ عام 1945. هذا التنوع الثقافي يشكل جزءا كبيرا من الهوية الوطنية الأسترالية. إذا كنت تنوي التقديم للحصول على الجنسية الأسترالية، فإنه يجب عليك أولا أن تكون على دراية بالطرق المتاحة لذلك. وهناك اثنتان من الطرق الشائعة للتقديم، وهما أولا منح الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة. ثانيا النسب بحسب مبدأ حق الدم، أي بالولادة في أستراليا أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية الأسترالية. ملبورن، في قلب حي سانت كيلدا النابض بالحياة في ملبورن، يمتلئ مقهى في أحد الأزقة برائحة التوابل العربية الغنية أو نكهات سوريا المزين برسومات الحائط المبهجة الملونة Flavor of Syria. إن المقهى ليس مجرد مكان لتناول الطعام، بل هو أيضا شاهد على قوة وشغف نيران طبيعي، وهي امرأة عربية قررت عدم التخلي عن حلمها رغم الصعاب. سيدني، في دورته العاشرة خطف مهرجان العودة السينمائي في سيدني أنظار الجمهور بمشاركة واسعة من 39 دولة عربية وأجنبية، وسط تنوع لافت في الأفلام التي تناولت الحرية والهوية والأسرة والقضية الفلسطينية. الدورة الحالية تميزت بحضور قوي لسينما الأطفال، حيث عرضت أفلام أنجزها أطفال فلسطينيون من غزة، نقلوا فيها يومياتهم تحت الحرب والنزوح بلغة مؤثرة وصادقة. فماذا حمل المهرجان أيضا من أفلام من الداخل الفلسطيني، إلى جانب أعمال روائية باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ وفق رئيسة المهرجان السيدة سناء أبو خليل، فإن السينما أصبحت نافذة للفلسطينيين إلى العالم، وأداة لحفظ الرواية والهوية الفلسطينية. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السعودية، أعلنت السعودية مساء الاثنين اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى لأداء مناسك الحج في يوم التروية الثامن من ذي الحجة، وبدء ترتيبات الوقوف بعرفة، وهو الركن الأعظم في الحج الثلاثاء. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد طلال بن شلهوب: نفذنا المرحلة الأولى من خطة أمن الحج بطمأنينة وتنسيق تام مع كافة الأجهزة، وتم اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى بانسيابية مرورية عالية لقضاء يوم التروية والمبيت فيها تمهيدا لتصعيدهم غدا لمشعر عرفات. السودان: تتقاطع الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في السودان مع واقع ميداني وإنساني يزداد في قتامة، حيث طالبت وزارة الخارجية الأمريكية طرفي النزاع بإنهاء فوري للعنف وقبول هدنة إنسانية لحماية المدنيين إثر تصعيد ميداني بولاية غرب كردفان بمسيرات خلفت عشرات القتلى والجرحى. لبنان: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يجلس الخياط محمد خضر رمضان بين ماكينة الخياطة وأكوام الملابس القديمة التي قرر اللبنانيون إصلاحها بعدما جعلتهم الحرب غير قادرين على شراء الجديد. فالحركة عند الرجل مختلفة عما كانت عليه في سنوات سابقة، لكنها في الوقت نفسه لا تحمل بين طياتها صورة من صور الرفاه، وإنما صورة من صور الفقر الذي دفع الناس للبحث عن الفرحة بأقل كلفة ممكنة في بلد أثقلته الأزمات الاقتصادية وأنهكته الحرب. الكيان الصهيوني: كشف موقع والا عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يضغط لاستبعاد لبنان من بنود أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، تزامنا مع أنباء عن اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب المندلعة منذ 28 من فبراير شباط الماضي. وذكرت مصادر أن الكيان الصهيوني أبلغ الولايات المتحدة رفضه أي صيغة خاصة بالاتفاق تتضمن إنهاء العمليات العسكرية في لبنان، مؤكدا أنه يريد الحفاظ على حريته في مواصلة حملته الجوية والبرية داخل الأراضي اللبنانية. قطاع غزة: استشهدت امرأة وطفلة أمس وأصيب 20 آخرون معظمهم نساء وأطفال بقصف جوي صهيوني استهدف مخيما للنازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين حذر بيان صحفي صادر أمس عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية في ظل استمرار الحصار ومنع المساعدات. الكيان الصهيوني: حسم زعيم المعارضة الصهيونية يائير لبيد أمس موقفه من حل الدولتين إذ فاز ائتلافه بالانتخابات المقبلة، مستندا إلى أن الكيان الصهيوني مقتنع بأن أي دولة فلسطينية قد تتحول إلى دولة إرهابية فاشلة على حدودها. وقال لبيد في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة إن السلطة الفلسطينية غير قادرة على منع الإرهاب، مما يعني وفقا لرأيه أن الضفة الغربية ستشهد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية حماس بعد 5 دقائق من أي انسحاب صهيوني، مضيفا أن تفاهمه مع رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنت يقوم على ألا يكون هناك ضغط باتجاه دولة فلسطينية خلال السنوات 3 أو 4 المقبلة مقابل عدم ضم أي أراضي جديدة. سوريا: أصدرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة شمال شرق سوريا أمس تحذيرا للأهالي القاطنين في محافظتي الرقة ودير الزور خاصة المقيمين على ضفاف نهر الفرات بضرورة الاستعداد لموجة فيضان متوقعة قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه إلى أكثر من 2 متر فوق معدله الطبيعي. ما يرسمه الكيان الصهيوني: منذ 7 من أكتوبر تشرين الأول 2023 لم تعد خرائط السيطرة العسكرية الصهيونية في محيطها مجرد خطوط تعلنها البيانات الرسمية أو ترسمها الخرائط العسكرية، فبعد كل اتفاق لوقف إطلاق النار ظهرت خريطة، وبعد كل خريطة بدأت أسئلة الأرض: أين تقف القوات فعلا؟ وهل تطابق العلامات الميدانية وعمليات الهدم والمواقع العسكرية ما أعلن على الورق؟ وكالة رويترز تقول: قالت وكالة رويترز والصحافة الفرنسية إن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي موجودان في الدوحة لبحث إمكانية التوصل للاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وقال مسؤول لرويترز إن المناقشات تركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفا أن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. خرائط جوجل تكشف: من الفضاء البعيد تبدو الأشياء مجرد تفاصيل صامتة وألوان باهتة، لكن حين تقترب العدسة من سماء غزة تتبدد هذه البرودة لتكشف عن تفاصيل إبادة ومأساة لا يمكن حصرها عندما تتحول مدن وأحياء كاملة إلى مجرد أثر، ولم تعد الشوارع التي ضجت ذات يوم بالحياة سوى تلال من الحجارة والرماد، وتقف التكنولوجيا الفضائية عاجزة عن التقاط وجع قرابة 2 مليون إنسان يواصلون حياتهم المريرة للسنة الثالثة في خيام النزوح الخانقة. بيانات ملاحية تظهر: أظهرت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عبر منصة مارين مضيق هرمز باتجاه خليج عمان وبحر فوارة ترافيك عبور ناقلة الغاز المسال فوارة العرب بعد يوم واحد من تراجعها عن عبور المضيق. وتشير البيانات إلى أن ناقلة الغاز المسال فوارة التي ترفع علم البهاما وتحمل رقم التعرف البحري الدولي 925600 غادرت ميناء رأس لفان القطري وهي محملة، وكانت قد أعلنت ميناء قاسم في باكستان وجهة نهائية لها. فلسطين المحتلة غزة: أصيب فلسطينيان فجر أمس بقصف جوي صهيوني استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، واستشهد ثالث جراء إصابته بقصف سابق لخان يونس جنوب القطاع، في حين طالبت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر. واشنطن: اتهمت الولايات المتحدة حزب الله بالسعي إلى جر لبنان مجددا إلى الفوضى والدمار، محذرة من حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد وتقويض مؤسساتها الشرعية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الأحد إن واشنطن تدين بأشد العبارات دعوة حزب الله المتهورة إلى الإطاحة بالحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا، واتهمت الخارجية الأمريكية الحزب بتجاهل النداءات المتكررة من الحكومة الشرعية لوقف هجماتها واحترام ترتيبات وقف إطلاق النار. الكيان الصهيوني: هدد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربات قاسية جدا إلى حزب الله في لبنان، مشيرا إلى أنه أعطى تعليماته بزيادة الضغط على لبنان. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه طيران الاحتلال شن غارات جوية على عدد من البلدات اللبنانية. وأكد نتنياهو مساء أمس أن الكيان الصهيوني سيواصل توجيه ضربات قوية للحزب قائلا: سنزيد من حجب ضرباتنا على حزب الله ولن نتوقف. السعودية: تواصل التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام تحقيق قفزة تاريخية هي الأكبر في تاريخ الحرم المكي الشريف، وذلك تماشيا مع خطط التطوير الشاملة لتيسير مناسك ملايين الحجاج والمعتمرين. من أبرز أرقام المشروع: التكلفة الإجماعية التي بلغت نحو 53 مليار دولار، وبطاقة استيعابية تتسع لأكثر من 1,085,000 مصل في وقت واحد، وبقدرة قصوى تصل إلى قرابة 2 مليون مصلي عند احتساب الساحات المحيطة بالمسجد الحرام. حزب الله يدمر. بثت الجزيرة في وقت متأخر من ليلة الأحد مشاهد حصرية توثق استهداف مقاتلي حزب الله اللبناني موقعا صهيونيا مستحدثا في بلدة البياض بالقطاع الغربي من جنوب لبنان. وأظهرت الصور التي حصلت عليها الجزيرة مراحل استطلاع واستهداف مرابط المدفعية الصهيونية في البياض بالمسيرات الانقضاضية وباقي الأسلحة المختلفة كما ورد في الفيديو. الدوحة والرياض: أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران. كما تناول الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الصين بكين: من وجهة الصحافة الصينية فإن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران ليس سوى ترتيب باغراماتي لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، وليس اختراقا سياسيا نهائيا أو تسوية شاملة للنزاع. وتبرز التغطية دور الوسطاء الإقليميين خاصة باكستان فيما تقدم الصين كقوة داعمة للاستقرار وفتح الممرات البحرية أكثر من كونها عرابا للاتفاق أو ضامنا لمساره السياسي. باكستان: ارتفع عدد قتلى تفجير انتحاري استهدف قطارا جنوب غربي باكستان الأحد إلى أكثر من 30 شخصا في أحدث هجوم يتبناه مسلحون انفصاليون في إقليم بلوشستان. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إقليميين تأكيدهما أمس الحصيلة الجديدة، في حين لم تصدر الحكومة أو الجيش الباكستاني حتى الآن بيانا بالعدد الرسمي النهائي لضحايا الهجوم الذي يعد الأحدث ضمن سلسلة استهدافات طالت السكك الحديدية وقوات الأمن والبنية التحتية. واشنطن وطهران: بينما تتكثف الجهود الدبلوماسية أملا بإعلان قريب لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، تشير تسريبات إعلامية بشأن المفاوضات المتواصلة إلى جملة من الملفات غير المحسومة والصياغات الفضفاضة ضمن بنود الاتفاق المؤقت بين البلدين، والتي قد تشكل إن لم تحسم فخاخا استراتيجية تعطل المسار التفاوضي. الخبر الأخير في هذه النشرة: ترامب خسر الحرب. في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسويق المفاوضات الجارية مع إيران باعتبارها اتفاقا عظيما يحقق المصالح الأمريكية، تتصاعد داخل الولايات المتحدة الأمريكية موجة انتقادات سياسية وإعلامية واسعة تعتبر أن واشنطن خرجت من الحرب الأخيرة مع طهران بخسائر استراتيجية وسياسية، وأن الرئيس الأمريكي يسعى إلى إعادة تقديم التراجع باعتباره انتصارا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة قرآن كريم سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: كامبرا، كيف تستعد لإجراء اختيار الجنسية الأسترالية؟ ملبورن، من طالبة لجوء على قارب هجرة إلى صاحبة مقهى في ملبورن، قصة نجاح ملهمة لسيدة سورية. سيدني، مهرجان العودة السينمائي في العاشر في سيدني، أفلام تروي الوجع الفلسطيني وأمل الأطفال. ومن العناوين العالمية: السعودية، استعداد للوقوف بعرفة اكتمال وصول الحجاج إلى ميناء في يوم التروية. السودان، لماذا يستعطي إطفاء نار الحرب في السودان؟ لبنان، سنصلح القديم، الحرب تحرم اللبنانيين لبسة العيد. الكيان الصهيوني، لماذا يصر نتنياهو على استبعاد لبنان من أي تسوية أمريكية إيرانية؟ قطاع غزة، شهيدتان وعشرون مصابة، مجزرة صهيونية جديدة بمخيم للنازحين في غزة. الكيان الصهيوني، لبيد يقول لن تكون هناك دولة فلسطينية في السنوات المقبلة. سوريا، تحذيرات في سوريا من فيضانات على ضفاف نهر الفرات. ما يرسمه الكيان الصهيوني، ما يرسمه الكيان الصهيوني وما تكشفه الأرض تحقيق يكشف نطاق تمدد سيطرة الاحتلال بغزة ولبنان وسوريا. وكالة رويترز تقول قاليباف وعراقجي يبحثان بالدوحة إمكانية التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن. خرائط جوجل تكشف، هل بقيت معالم للحياة؟ خرائط جوجل تكشف مشاهد مرعبة من غزة. بيانات ملاحية تظهر بعد تراجعها أمس قرب هرمز ناقلة الغاز القطري فويرت تعبر المضيق. فلسطين المحتلة غزة، شهيد ومصابان في غزة والأنروا تطالب بتدفق المساعدات إلى القطاع. واشنطن، واشنطن تتهم حزب الله بجر لبنان إلى الدمار وقاسم يصاعد ضد الحكومة. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يهدد بضربة كبيرة وقاسية على حزب الله، ونتنياهو يعلن تشكيل فريق لمواجهة مسيرات الحزب. السعودية، بتكلفة 53 مليار دولار التوسعة الثالثة للحرم المكي الكبرى في تاريخه. حزب الله يدمر، حزب الله يدمر موقعا عسكريا صهيونيا مستحدثا في البياضة. الدوحة والرياض، الدوحة والرياض تؤكدان دعمهما للوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. الصين، بكين، رؤية الصين للاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب، هدنة هشة أم كمين استراتيجي؟ باكستان، 30 قتيلا بتفجير انتحاري في باكستان وجيش تحرير بلوشستان يتبناه. واشنطن وطهران، بين الغموض والتناقض، فخاخ تهدد الاتفاق المنتظر بين واشنطن وطهران. ترامب خسر الحرب، هكذا تصاعد الجدل الأمريكي حول مفاوضات إيران. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 14 درجة. غدا الأربعاء ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 16 درجة. هذا الله أعلم. وعن موقيت صلاة، يرفع الأذان المغرب تمام الرابعة والدقيقة 59، ويرفع الأذان العشاء تمام السادسة والدقيقة 21. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام الخامسة والدقيقة 37، والشروق تمام السادسة والدقيقة 47. وتقبل الله من نومكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الله، فضل نطق اسم الجلالة. كم منا يعلم إيه اللي بيحصل لأجسامنا وقت لما بنقول يا الله؟ توصل باحث هولندي في جامعة أمستردام الهولندية إلى أن تكرار لفظ الجلالة بيفرغ شحنات التوتر والقلق بصورة عملية، وبيعيد حالة الهدوء والانتظام للنفس البشرية. وأكد الباحث إنه أجرى على مدار 3 سنين لعدد كبير من المرضى بينهم غير مسلمين، وكمان ما بينطقوش بالعربية، وكانت النتائج مذهلة، بخاصة للمرضى اللي بيعانوا من حالات شديدة من الاكتئاب والقلق والتوتر. وأوضح الباحث بصورة عملية فائدة النطق بلفظ الجلالة. فحرف الألف بيجي من المنطقة اللي تعلو منطقة الصدر، أي بدايات التنفس، وبيؤدي تكراره لتنظيم التنفس والإحساس بارتياح داخلي. كما أن النطق حرف اللام بيجي نتيجة لوضع اللسان على الجزء الأعلى من الفك وملامسته. والحركة دي تؤدي للسكون والصمت ثواني أو جزء من الثانية مع التكرار السريع. والصمت ده اللحظي بيدي راحة في التنفس. أما حرف الهاء اللي مهد له بقوة حرف اللام، فبيؤدي نطقه إلى حدوث ربط بين الرئتين، عصب ومركز الجهاز التنفسي وبين القلب، ويؤدي إلى انتظام ضربات القلب بصورة طبيعية. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، طبعا الكل لما بيصلي الفجر في ركعتين سنة الفجر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم.

في رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، اللي هما ركعتين سنة الفجر. ركعتا الفجر أي سنته الراتبة خير من الدنيا، خير من متاع الدنيا، وقيل خير من إنفاق مال الدنيا في سبيل الله، والأول أظهر. أولا فضل الآخرة على الدنيا، لأن متاع الدنيا مهما كان فهو رح يزول وينفد، وأما الآخرة فنعمها باقي ما بينفدش أبدا. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالعاقل من لم تشغله الفانية عن الباقية، بل العاقل من يقبل على ما فيه صلاح آخرته من مع قيامه بما يحتاج إليه من أمر معاشه ودنياه. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ثانيا عظم ثواب اللي رتبه ربنا سبحانه وتعالى على صلاة ركعتي الفجر، مع أنهم عمل قليل، فهذا من فضل الله وواسع كرمه. لو عرف المؤمن فضل ركعتي الفجر فلازم أنه يحافظ عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحافظ عليها غاية المحافظة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ولم يكن يدعهما أبدا أبدا. وقالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد من تعهدا على ركعتي الفجر. متفق عليهما. السنة أن يصلي المسلم الركعتين دول خفيفتين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ متفق عليه. السنة أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية من سورة البقرة، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، الآية من سورة آل عمران. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أبو داود. وعن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواه مسلم. إذا صلى المسلم الركعتين في بيته وأحس بأنه محتاج إلى الراحة، كأن يكون قد تهجد في الليل وأطال التهجد، فيسن له أن يضطجع على شقه الأيمن إذا وثق من نفسه شهود صلاة الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. سنة الفجر سنة قبلية، فإذا دخل المسجد وقد أقيمت صلاة دخل مع الإمام ثم يصليها بعد صلاة الفجر، وإن شاء انتظر إلى طلوع الشمس فصلها بعد ارتفاعها. عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود، ورجح المبارك فوري تصحيحه في تحفة الأحوذية.

في الحقيقة الكلمات دي أثرت بيا، فحبيت انقلها ليكم أحبتي في الله. بص حواليك ورعى الله فهو راعيك، واسمع لأذانه فهو لصلاته بناديك. أبصر لنفسك فالنفس بتهوى الدنيا وبرحمته يهديك. إزاي بتعصيه وهو بيبص إليك ويوم القيامة تلاقيك معاصيك؟ والقرآن بتبعد عنه وهو بقريته بيحميك من كل ضيق. بص للدنيا وبص للي حواليك، لو ما كانش ربنا راعيك وبص لنفسك لما بتضيق بيك الدنيا وما تلقاش غير الله تنجيه فينجيك. فقولي بالله عليك، ازاي تكون الدنيا من غير رب يحميك؟ وقولي ازاي تكون الدنيا من غير قراية القرآن اللي بيروي الروح ويرويك؟ وقولي ازاي تكون الدنيا من غير عبادة ربك اللي يحميك؟ لو عرفت ازاي هتبقى تعبد ربنا حتى يلاقيك.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. صدق الله العظيم. أحبتي الله، أختي الحبيبة، يا ترى اتأملتي معايا في قول الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. المرأة دي جت موسى عليه السلام مع عدم علمها مين هو ومين يكون موسى عليه السلام، ولكن جت له بس تقول له بدعوة أبيها ليجزيه أجر ما سقى ليهم. ومع ذلك يا ترى هي جات له بتتغنج وبتتبختر، جات له بعباية مخصرة وهي في كامل زينتها، يا ترى جات له وهي متعطرة؟ لا لا والله، هي جات له بتمشي على استحياء. يا ترى تعرفي ايه هي كلمة استحياء؟ معناها ايه؟ ايه يعني الحياء؟ الشيء اللي البعض ابتدوا ما يعرفوش ان الحياة شعبة من شعب الإيمان، وانه ما بيجيبش الا الخير. الحياء ده هو زي التاج المرصع بالجواهر، واغلى من كده لما تتحلى بيه البنت. ما تقوليش إن الزمان اتغير وبقى غير الزمان، لا. انت أدركت عهد نبيك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أختي اتأملي قبل كده في الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. صدق الله العظيم. ما زحموش الرعاء في سقيهم لأغنامهم، لكن انتظروا حتى يصدر الرعاء، يعني حتى ينصرفوا ويروحوا ويمشوا عن المية. إذن لازم يكون لنا في الآية دي الحق وفي المرأة دي عظة وعبرة؟ فهناك فرق كبير بينها